وجوه يدعو الله يستغفر الله، وقلبه كأن فيه مرجل يغلي، كأن في النار بتتوقد من خوف الله من خشية الله. سواء تسمع هكذا وجيه في قلبه تسمع يعني دائما مهموم مغموم خائف من لقاء الله سبحانه وتعالى. هذا معنى المه الأول. والأول من التأوه. كان الإمام علي يقول آهم من نار تنضج الأكباد والكلى، آهم من نار نزاعة للشوى، آهم من غمزة من غمزات لظى. هذا في دعاء الإمام علي بعدها قال يخر مكشي عليك أنه قد مات. هذا تحصل لها الخشية من الله وبالتعب هذا الدعاء حتى يخر مخشيا عليك أنه قد مات. لأواهن بعدها قال حليم. والحلم معناها المه الصبر، الصبر على الأذى وتحمل الأذى. واضح ماشي. وهو تحمل كثيرا من أبيه ومن المجتمع الذي كان معه إلى أن وصل بهم الحال إلى أن قذفوه في النار وأرادوا مه إحراقه صلوات الله عليه. إن إبراهيم لأواه حليم. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هناك ما كان معناه ما صح، هذا بمعنى الإخبار. ليضل قوما، الضلال يا إخوان في اللغة يأتي لمعان، قد يأتي بمعنى الإغواء كقوله سبحانه وتعالى وأضل فرعون قومه وما بمعنى مه أغوى فرعون قومه وما هدى. واضح ماشي. هذا الإغواء. والإضلال قد يكون بمعنى العذاب، إن المجرمين في ضلال وسعر، يعني في عذاب، في ضلال وسعر يعني ما في عذاب، فيكون الإضلال بمعنى العذاب. ويكون بمعنى الذهاب والضياع والاندثار والهلاك، ويدل عليه قول الحق سبحانه وتعالى وقالوا أئذا ضللنا في الأرض بمعنى مه هلكنا، أئذا ضللنا بمعنى مه هلكنا صرنا تراب. هذا معنى المه الهلاك والذهاب والاندثار. ويكون بمعنى التسمية والحكم كما تقدم لنا بالأمس في قوله تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، فقال تهدوا وأضل، فتهدوا بمعنى تسموهم مهتدين وقد سماهم الله منافقين، أتريدون أن تسموهم مهتدين وقد سماهم الله ضلالا ومنافقين، فالله قد سماهم بهذا الاسم، فعلى المؤمن أن يقف عند تسمية الله لهؤلاء القوم. فلا يجوز للإنسان أن يسمي المنافق الذي سماه الله منافقا يسميه مؤمنا. واضح وماشي. لذلك تعجب من حالهم واستنكر منهم وقال فما لكم في المنافقين فئتين، يعني لماذا انقسمتم قسمين والمفروض أنكم لا تنقسمون في هذا الأمر بعد أن سماهم الله منافقين، ما ينبغي أن تختلفوا في شأنهم، فهم منافق منافق. فعندما اختلفتم كان ذلك مدعاه للاستغراب والتعجب والإنكار عليكم. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، أتريدون أن تهدوا يعني أن تسموهم مهتدين، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أن تسموهم مهتدين وقد أضلهم بعنا سماهم الله ما ضل. بدليل ما روي عن الكميت تقريبا ابن زياد أو الكميت ابن زيد الحميري تقريبا أو الكميت شاعر كان من محبي أهل البيت ومن محبي الإمام علي، قال وضائفة قد أكفروني بحبكم أو بحبهم، وضائفة قالوا مسيء ومذنب، وضائفة قد أكفروني. ما معنى أكفروني؟ سموني كافرا، سموني ما كافرا. فهذا معنى الآية. إذن ما معنى قوله ما كان وما كان الله ليضل، أي ما كان الله ليسمي الإنسان ضالا حتى يعمل ما يتوجب عليه هذا الاسم أو ما يستحق عليه هذا الاسم، أو ما كان الله ليعذب قوما حتى يعملوا ما يستحقون عليه العذاب. ومتى يستحقون عليه العذاب؟ يستحقون العذاب بعد أن تأتي لهم الحجة
ويقوم الدليل بالنسبة لديهم ولا يبقى لهم أي عذر، ثم يرتكبون المعصية. مثلا قبل أن يحرم الخمر، مثلا لو كانوا قد شربوا خمرا فإن الله لن يحاسبهم عليها قبل أن يرد التحريم، ما ولن يحاسبهم على الربا قبل أن يرد التحريم مثلا، ولن يحاسبهم على أي عمل لم يعملوا قبل أن يرد الأمر بالتكليف بذلك. واضح كما تقدم لنا، لو مات إنسان قبل أن يرد التكليف بالصلاة أو التكليف بالصيام أو التكليف بالحج، مات قبل ذلك، فليس مخاطبا به ولن يسأل عنه يوم القيامة، لأن الإنسان لا يسأل إلا بعد أن يتبين له الهدى. واضح ماشي، وهذا معنى الآية. فكأن بعض الصحابة عندما استغفروا لآبائهم المشركين ثم نزلت هذه الآية وما كان يعني ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا، حسوا بالذنب، شعروا بالذنب أنهم قد استغفروا، مثل ما يريد التحريم يقولوا قد شربنا أو قد فعلنا أو كيف عيبنا. قال هذا لن يخاطبكم الله تعالى به ولن يسألكم عنه ولن يحاسبكم عليه. ما كان الله ليضل قوما بعد ما دخلوا في الإسلام حتى يبين لهم ما يتقون، ما يجب أن يتقوه وأن يمتنعوا منه وأن يجتنبوه. هذا المعنى الآية، لأنه من عدل الله أنه لا يحاسب الناس بشيء لا يعلمونه. كيف تقول لي تحاسبني أنني شربت خمر وأنا لا أعرف أنه حرام، أو تعاملت بالربا وأنا لا أعرف أنها حرام؟ لذلك قال تعالى إنما وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار، هؤلاء لا توبة لهم لأنهم ماتوا مصرين على الذنب والعصيان. لكن المؤمن عندما يأتي له الحج على قتل النفس حرام ويصير يقتل، قد تبين له، قد بين له الباري ما يجب أن يتقيه فلم يتقه، إذن يخاطبه الله ويحاسبه الله ويسميه ضالا ويعاقبه عليه، فيكون ليضلها هنا بالمعنيين، بمعنى التسمية وبمعنى العذاب، بمعنى التسمية وبمعنى العذاب. يعني ما كان الله ليعذب قوما، فهمنا ما معنى يضل، سيكون المعنى على هذا النحو، ما كان الله ليعذب قوما بعد إذ هداهم بعد ما دخلوا في الإسلام حتى يبين لهم ما يتقون، يعني ما يجب عليهم اتقاؤه والامتناع منه واجتنابه مما حرم الله سبحانه وتعالى، لأنه كما قال تعالى في القاعدة المعروفة عنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. نعم، قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس مه على الله حجة، لا يجوا يقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير، بل جاءكم بشير ونذير. وارحمت إن الله بكل شيء عليم سبحانه. الله تعالى مطلع في الحالة التي لم يكن قد ورد التكليف بها وما أنتم عليه، وفي الحالة التي كان قد ورد التكليف بها أيضا وما أنتم عليه، والله يعلم شأنكم كلها قبل التكليف واستعدادكم النفسي للعمل به، وبعد التكليف وعدم استعدادكم النفسي للعمل به، يعلم كل شيء. إن الله بكل شيء عليم. قال سبحانه وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث، وتمييز الخبيث من الطيب يأتي قبل التكاليف الشرعية التي شرعها الله، بدءا بالصلاة إلى الصيام إلى الحج إلى الزكاة إلى طاعة الوالدين إلى إلى إلى الجهاد في سبيل الله، كل هذه تكاليف واحدة بعد واحدة واحدة بعد واحدة، ليعرف الله تعالى الصادق من الكاذب. ثم قال في موضع آخر أم حسبتم حتى ولو حتى دخلت الجنة أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ها؟ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. أول شيء يحصل منكم جهاد وصبر، عند ذلك تستحقون دخول الجنة. لم يحصل منكم لا صبر ولا جهاد، عند ذلك لا تستحقون دخول الجنة. وهذا نفس الشيء، لا يعذب الله الناس حتى يبين لهم ما يجب عليهم أن يتقوا وما يجب عليهم أن يعملوا، فإذا لم يأتي البيان فليسوا مخاطبين وليسوا مسؤولين وليسوا محاسبين. وهذا من كرم الله ومن عدل الله سبحانه وتعالى في الجانبين، في جانب الطاعة وفي جانب المعصية، وفي جانب الإثابة وفي جانب العقوبة، والعياذ بالله. إن الله بكل شيء عليم.
إن الله له ملك

تقديره لماذا نهى الله عن الاستغفار للمشركين ولو كانوا إلى قربى، ولماذا قال وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هدام حتى يبين لهم ما يتقون. قال ملكي، الملك ملكي والخلق خلقي، وأنا أفعل ما أشاء، تماما كما في مطلع سورة المائدة. ذكرنا إن شاء الله غدا نوفي الدرس بإذن الله على ما نسي. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، ما أسرنا ما أعلنا، ما أسرفنا ما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم طهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، وآت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل أسماءنا في السعداء وأرواح الشهداء، وإحساننا في عليين، وإساءتنا مغفورة يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وانصر الحق وأهله واخذل الباطل وحزبه، واجمع كلمة المسلمين وألف بين قلوبهم يا رب العالمين، واجعل كلمتك هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى إلى يوم الدين، والطف بنا فيما جرت به المقادير، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، واهدنا بك ولا تباعدنا عنك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ المجاهدين بحفظك، اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك. اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم ومن تحت أقدامهم، حفظا عاصما من معصيتك، هاديا إلى طاعتك، حفظا من كل مكروه وسوء يا رب العالمين. اللهم ردهم إلى أهليهم وذويهم بعد قضاء أوضارهم، ظافرين منصورين سالمين غانمين، لا فاقدين ولا مفقودين، ولا فاتنين ولا مفتونين، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارحم شهدانا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا أرحم الراحمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا

إن الإجرام الصهيوني الأمريكي لن يخلد الكيان الموعود حتما بالزوال في كتب الله في التوراة والقرآن وبنهاية طغيانه بالسقوط وحتمية الوعيد الإلهي الصريح في القرآن الكريم كما قال الله تعالى وإن عدتم عدنا. ولذلك فإن على شعوب أمتنا الإسلامية أن تثق بالله تبارك وتعالى وأن تأخذ بأسباب نصره وأن تزيدها التضحيات عزما وثباتا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.

زال الحسين حيا في القلوب وملهما للمواقف الشجاعة وغذاء للعقول الواعية وترنيمة مقدسة في محاريب الشهادة، وأستاذا بارعا في الأسوة والقدوة بينما ذهب يزيد وابن زياد في مخازي

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: وحبيبنا محمد صلى الله وسلم عليه وعلى آله، وبعد، أيها المؤمنون، هذا شهر يذكرنا كلما حل علينا بذكريات أليمة تتكرر عبر العصور والأزمان. ذكريات أهل البيت المطهرين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، سيد شباب أهل الجنة وريحانة نبي هذه الأمة، وأول من ضحى بنفسه بعد أبيه وجده في سبيل نعش الدين ونصرة المستضعفين ومجالدة ومجاهدة الظالمين، وبأهله وكل غال ونفيس لديه، وهي حادثة لم يشهد لها التاريخ مثيلا إطلاقا. وكذلك ذكر استشهاد باب ذات أحباب الجهاد والاجتهاد حفيده ولد ولده زيد بن علي سلام الله عليه. الحسين سلام الله عليه استشهد في العاشر من محرم عام 62، واستشهد الإمام زيد سلام الله عليه في 25 من شهر محرم من عام 124، بين هجرة المصطفى صلى الله عليه وعلى آله واستشهاد الإمام الحسين 62 عام، وبين استشهاد الإمام الحسين والإمام زيد سلام الله عليهما 62 عام وفي نفس الشهر. وإنما طالت معركة الحسين واستمرت أياما، على زيد يعني معركة الإمام زيد بن علي طالت واستمرت أياما، والإمام الحسين لم تستمر إلا 3 أيام، يعني من يوم 7 محرم إلى نصف نهار يوم العاشر. أما الإمام زيد فلما كان قد أعد وقد جند إنما خذلوا، كلهم خذلوهم من كان قد بايعهم، لكن الإمام زيد لم يكن من خذله من خذله كمن خذل جده عليه السلام، بل بقي آلاف، ثم يعني بدأوا يقلوا حتى لم يبقى معه إلا مئات. الصادقين المستبسلين الذين شروا أنفسهم بأن لهم الجنة هم يعني قرابة 500 نفر، واستبسلوا حتى قتلوا واستشهدوا عن بكرة أبيهم إلا من حماه أجله خاص لعدوا بالأصابع. ولذا الإمام زيد سلام الله عليه قيل أن من تتلمذ عليه وقرأ عليه آلة ولم يروي عنه إلا أبو خالد الواسطي الذي روى مسنده واحد، فاستنكر أهل السنة تفرد أبي خالد الواسطي برواية أحاديث الإمام زيد، وقالوا كيف يدرس على الإمام زيد آلاف مؤلفة أو على الأقل مئات ولم يرويها عنه إلا أبو خالد، فهذا دليل على أنه كذاب. وجرحوا أبو خالد رضي الله عنه وهو من أثبت العدول ومن أصدق الرواة، روى عن الإمام زيد عليه السلام وروى عن محمد بن عبد الله النفس الزكية وروى عن كثير من أئمة أهل البيت عليه السلام وعن الإمام جعفر، لأن كانوا في زمن متقارب. ولكن للعجب لم يعتبروا ولم ينظروا بعقولهم أعماهم الهوى أن الإمام زيد سلام الله عليه استشهد واستشهد معه طلابه، كيف يروه عنه وهم استشهدون، كيف يدونوا حديثه وهم ماتون؟ إنما دون أبو خالد هذا بعد موت الإمام زيد وهو الذي يروي عنه، فما سمعه من الإمام زيد سجله في هذا الكتاب الذي يسمى مسند الإمام جيد عليه السلام، أو المجموع الفقهي والحديثي بالمعنى يعني الأصح، لأن سجل عنه كل ما سمعه عنه من فتاوى، وكل ما سمع عنه من رواية عن رسول الله، فما كان من رواية عن رسول الله يسمى إسناد ورواية، وما كان رأيا فقهيا يسمى فقه، فيسمى المجموع الفقهي والحديث. فانظروا للهوى كيف يعني أصحابه، يعني يجعل هذا قادحا في هذا الرجل الصدوق العادل العدل ثقة، لأنه لم يروي عن الإمام زيد أحد غيره، مع أنهم يروون كتاب البخاري ويجعلونه أصح كتاب بعد كتاب الله، وقد تفرد به الفردي، لم يرويه عن البخاري أحد إلا الفردي واحد، مع أنهم يقولون بأن الذين تسندوا على يد هذا محمد بن إسماعيل البخاري، أظن اسمه محمد بن إسماعيل، المهم البخاري مؤلف المجموع الحديثي، قالوا آلاف، أظنهم قالوا 12,000 الذين تتلمذوا على البخاري، ولم يروه إلا الفرطي، رغم أنه لم يحارب ولم يقاتل ولم يشرد ولم يطرد، ولم يجعلوا هذا قادحا في الفرطي ولا قادحا في صحيح البخاري. فلماذا يجعلوا تفرد عن زيد مع وجود العبر وهو التشريد للإمام زيد ولطلابه ولأتباعه ولكل من يكون يعني يمس بالصلاة إلى الإمام زيد، يشددونه ويقددونه ويمنعون ليش الاحتكاك به أو الاتصال إذا وجد أحد عادهم على جذر حياته، ولم يجعلوا هذا عذرا للإمام زيد يعني لأبي خالد. أما البخاري فلم يذكروا هذا قادحا إطلاقا، رغم أنه هناك عذر، إن كانوا إن جو هؤلاء الذين قرأوا على البخاري صحيحة، لماذا لم يروا؟ إنما روى واحد من 12,000، ألم يكن لنا حجة على القدس في هذا الكتاب وفي راوي؟ يقول تفرد به رجل واحد من 12,000، ولا هناك عذر، لا هناك تشريد، ولا هناك محاصرة، ولا هناك إخافة، لا له لا له ولا ليش كلامي، وهكذا يكيلون في مكيالهم، يقولون في رواة البخاري مثلا فلان مقدوح فيه إلا فيما روى إلا فيما رواه البخاري عنه فهو صحيح. يعني مثلا أنت تروي، أنا أروي عنك وهذا يروي عنك وهذا يروي عنك وهذا يروي عنك، قالوا ما رويته عنك فهو صحيح، وأنت فيه ثقة وعدل، لكن ما روى هؤلاء عنك فمطعون فيه من قبلك لأنك رجل غير ذلك، أنت فقط فيما رويته عنك ولست. هذا يعني أشياء غريبة جدا لا يجدها إلا من بحث. وهكذا يقولون النصب قادح غالبا، يعني إذا كان الإنسان ناصبي لأهل البيت يعني ينصب الحرب لأهل البيت يعتبروه أنه قادح، لكن إيش في الغالب هناك من النواصب من هو إيش عدل يقبل الرواية. والتشيع قدح مطلقة، ثم يجعلون التشيع يعرفون ما هو التشيع، هذا الذهبي وهو أحد رجال الجرح والتعديل قال التشيع حب علي بن أبي طالب، فمن كان متصفا بحب علي فهو شيعي، ومن قدمه على عثمان فهو أول الرفض، ومن قدمه على الثلاثة فهو رافضي مخالف، ويجعلون الرفض من أشد الجرح، يعني تقديمه على عثمان يعني الحب جال، أما إذا قدم على عثمان قدمته على عثمان فهو جرح أشد، أما إذا قدمته على الثلاثة فهذا جرح لا يقبل التعديل إطلاقا ولا عنه إطلاقا، رافضي جلد. مع أنهم يرمون في علي عليه السلام: يا علي، لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق. يرمون هذا الحديث العجيب، هذا تناقض، يعني ينظرون للهوى، يرمون حديث إنه لا يحب إلا مؤمن ولا يبغض إلا منافق، ويصححون ثم يجعلون حبه تشيع كارث، الذي هو إيمان بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الأشياء التي قرست في قلوب الأجيال هي التي جعلت الأجيال يتخاذلون عن أهل البيت وقت الحاجة ووقت الشدة، لأنهم تربوا على يد وعاظ الصلاطين الذين أتيحت لهم الفرصة في أيام بني أمية. أولا عثمان معاوية، عثمان لا بأس، لكن في أيام معاوية، أيام شدة النصر، ثم في أيام يزيد بن معاوية. معاوية قال: أريد أن تروا في فضائل عثمان، فمن روى في فضائل عثمان حديثا عن النبي فيجعلوا لها جائزة مكافأة على ذلك. والناس يحبوا الظلم، لا سيما أضعاف النفوس والقلوب، فجعل الناس يكثرون من الرواية الغث والسمين. أعطني جبل له حديث من عنده جعلها عليه جائزة وأثمنه، حتى كثرت الرواية في فضل عثمان. هذا في أيام معاوية. قال: بلغ عماله في جميع الناس أن أروا في فضائل بقية نصر، لكن يجي ملح ما هم جمع بالله عثمان نصر، فرغوا في فضائل، ليش يخطوا بها فضائل علي عليه السلام. ثم صدر أمر من معاوية بأن من روى في أبي تراب حديث في فضائله فامحوش من الديوان. وش معنى ينهر؟ ديوان السجل الحافل بأسماء من يستحق مكافأة ومن يستحق معاش ومن يستحق إلى آخر، امحو اسمه، فإذا لم ينفع فيه تنكلوا به، اهدموا داره وشردوا أخيه. فقال بعض علماء السنة المنصفين، أعتقد أن أحمد بن حنبل، قال إنه علي عليه السلام كتم محبه فضائله خوفا من شيوخ بني أمية، وكتم أعداؤه فضائله كرها فيه أو بهذا النحو، وخرج من بين الكتمين ما ملأ الخافقين، خرج من بين الضغطين دولة رغم ضغط السيف والمال والكره، رغم هذا خرج لعلي من الفضائل ما ملأ الخافقين. لكن يعني تركت هذه البصمات في نفوس الأجيال التخاذل، ولد استشهد الإمام. لو كان الناس باقين على حبهم لأهل البيت عليهم السلام وعلى ارتباطهم بأهل البيت عليه السلام، ولم يكن قد غيرهم وعاظوا الصلاطين ومحبوا الراحة والمال، لما تخاذل عن الحسين من تخاذل بعد العهد. لكن صارت أمور طبيعية، قبني فضل الدنيا على هذا الرجل، بسيط هو، ما أبلا بن فاطمة، أبلا بن يعني وإن كان قريب للنبي، فيحفوها فهي تدخلها الجنة كما قال بعض النصابة، قال هفا حزين هفوثا تدخلت في الجنة، لأنه خرج على إمام زمان هيزيد بن معاوية. هكذا يعني يترك التعبئة الخاطئة في قلوب الأجيال ما يكون سببا لهلاكهم بالدنيا والآخرة. انظر لو كان الناس على ما كانوا عليه بعد أو عند يعني في حياة رسول الله من ارتباطهم بأهل البيت عليهم السلام، هل كان يمكن أن يقتل الحسين؟ ولو لم يقتل الحسين وانتصر، هل من يلحق الناس من العنى والظلم والقهر ما لحقهم في أيام يزيد بن معاوية وما لحقهم في أيام من بعدهم بني أمية؟ أم كان يبسط نفوذه على العالم الإسلامي ويعيش العالم الإسلامي بأسره في رخاء ورغد عيش؟ لكن آثار علماء السوء السيئة أثرت على قلوب الناس حتى ابتعدوا عن كل جميل، عن كل يعني شيء يقربهم إلى السعادة، عن كتاب الله، ابتعدوا عن رسول الله، عن آل بيت رسول الله، عن سنة رسول الله الصحيحة، وركضوا وراء السنة المختلقة المفتعلة بصناعة معاوية ومن دار في ذلك، وسموا ساعة سموا من اتبع معاوية بن أبي سفيان سنيا، من أحب معاوية وأباه وولده وفضله على العالمين فهو سني، يعني متبع سنة معاوية الذي قال والله لا آمرن بهذا المعنى، بهذا اللفظ المعنى، لا آمرن بلعن علي على كل منبر حتى إذا قطع، حتى قال يشيب عليها الصغير ويهرم بها الكبير، حتى إذا قطع إذا قطعت السنة أو إذا تركها إذا تركت السنة. فسموا أهل السنة من هذا القبيل، لا تحتجون معنى السنة يعني سنة رسول الله، كل المسلمين متبعين سنة رسول الله، كل يدعي أنه على سنة رسول الله، لكن هم لما كانوا على سنة أبي سفيان ومعاوية سموا أنفسهم أهل السنة. ولذا يقول أهل السنة والجماعة مع أنهم يسمون عام تنازل الحسن لعدم وجود الناصر لمعاوية بن أبي سفيان سموه عام الجماعة. إذن ما كان في صف معاوية ويزيد وأهل بيته البيت الأموي فهو عندهم هو الصح، إذن فهم أمويون بمعنى الكلمة.
1: أعزائنا المستمعين، استمعتم الآن إلى محاضرة لسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي عبر إذاعة آفاق FM.
0: آفاق FM، مساحة حرة وإعلام هادئ.
3: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.
1: آفاق FM، آفاق FM،
4: مفردات القرآن الكريم.
5: فجاسوا، الجوس طلب شيء باستقصاء وتفتش. وردت هذه الكلمة في الآية 5 من سورة الإسراء، قال تعالى: فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد، فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ومعنى فجاسوا خلال الديار أي تخللوها وفتشوها واستقصوا أهلها يبحثون هل بقي منهم أحد لم يقتل، كما يقال جاس الرجل الأخبار أي طلبها وتتبعها. ومن هذا المعنى سمي من يتتبع الأخبار ويبحث عنها جاسوسا، لأنه يجوس الأماكن ويستقصي ما فيها. كثر من بني إسرائيل الفساد في الأرض وتكرر منهم ذلك على مر التاريخ، وكان من بين فسادهم فسادان عظيمان تجاوزوا فيهما كل ما سبق منهم، وقوله تعالى: وكان وعدا مفعولا، أي تحقق الوعد، فلما فعلوا الفساد أنزل الله تعالى بهم العقوبة التي وعدهم بها. والفساد الأول على ما يذكره بعض المفسرين وأهل التاريخ كان قتلهم الأنبياء وطغيانهم في الأرض، فسلط الله عليهم قوما شدادا من عباده أهل قتال وبأس، فدخلوا بلادهم وأكثروا فيهم القتل، وقيل إنهم أهل بابل وكان على رأسهم الملك بخت نصر، وقيل إنه قتل من بني إسرائيل نحو 100,000 رجل وسبى نساءهم وأطفالهم وخرب ديارهم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: عارض كل له فلك يدور منظم هي عالم متوازن متعاضد هو واحد في ذرة ومجرة أجرامها انتظمت وليس تباعد كل له فلك
1: قال عليه السلام أيها الناس اتقوا الله الذي إن قلتم سمع وإن أضمرتم علم وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم وإن أقمتم أخذكم وإن نسيتموه ذكركم.

Happy New Year!

Ananda,

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

0: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن عرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر. واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه. حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم. عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون. واجعل الجنة نصب عيونهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال وجبنهم عن مقارعة الأبطال وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلقه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفي عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وأعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه وصقر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين، اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت، إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

الحمد لله الذي أذهب الليل مظلما بقدرته وجاء بالنهار مبصرا برحمته وكساني ضياءه وآتاني نعمته اللهم فكما أبقيتني له فأبقني لأمثاله.

المحارم واكتساب المآثم، وارزقني خيره وخير ما فيه وخير ما بعده، واصرف عني شره وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، وبحرمة

الإبليس خمسا لا يتسع لها إلا كرمك، ولا يطيقها إلا نعمك، سلامة أقوى بها على طاعتك، وعبادة أستحق بها جزيل مثوبتك، وسعة في الحال من الرزق الحلال، وأن تؤمنني في مواقف الخوف بأمنك، وتجعلني من طوارق الهموم والغموم في حصنك. صل على محمد وآله.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

اللهم صل على محمد وآله يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياه بتلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن، من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 63 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 74 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا مسألة هامة أيها الإخوة والأخوات، مسألة الربا وأكل الربا. أراد الله سبحانه وتعالى من المال أن يكون نعمة لعباده، وحدد وضرب لهم طرقا وأمورا بها يتناقلون المال من يد إلى يد وينتفعون ويقلبون المال، فجعل المال رزق من الله سبحانه وتعالى وليس نقمة، ولذلك حرم مسائل متعلقة بالمال بسبب ضررها على المجتمع وبسبب ضررها على الأمة. فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا، والربا هو الزيادة، في معناه الربا هو طلب الزيادة أو هو الزيادة. الذين يأكلون الربا لا يقومون، شبه الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، شبههم بتشبيه عظيم في حال أكلهم واستمرارهم على الربا، قال: لا يقومون من حالتهم التي هم عليها في أكل الربا واستمرارهم على أكل الربا، لا يقومون إلى الحياة وإلى بقية مسائلهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن حياتهم وتصرفاتهم في هذه الحياة تخبط، مليئة بالتخبط، مليئة بمن أو مثله مثل من مسه، يعني من أصابه الجنون. هنا المس كالذي أصابه المس. قال العلامة الشرفي في المصابيح، قال الإمام القاسم سلام الله عليه: المس هنا اللمم، واللمم فهو الجنون، إذن كمن أصابه نوع من الجنون، يعني لا يتصرف في الحياة الآكل للربا، فهنا ضرر عظيم للربا، ضرر كبير وخطير، أن من يأكل الربا أن أثر الربا ينعكس على حياة الآكل الربا، على حياته وتصرفاته فبقية المسائل، لأن الله شبهه كمن قد مسه جنون وهو يتخبط، كمن مسه الشيطان بشيء من المس واللمم والجنون فهو يتخبط في أعمالك، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، يعني قال الآكلون للربا وهم حينما يأكلون الربا يبررون لأهلهم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع سواء، الربا والبيع بمنزلة سواء لديهم وفي تصورهم، لكن الله أجاب وأحل الله البيع وحرم الربا، ليسوا سواء، الربا ليس مثل البيع، البيع حلال والربا حرام. هم يشبهون الربا مثل البيع لأنهم يقولون كما أن الإنسان يتصرف في ماله بالبيع والشراء، فهو حر أن يتصرف في ماله بطريقة القرض الربوي، مثلما أنه يسلم ماله ويشتري سلعة معينة بماله ولو غالى في هذه السلعة ودفع مالا كثيرا فيها من طريقة البيع فهو حلال. فقالوا كذلك الربا حينما يدفع الإنسان ماله لإنسان يستقرضه محتاج إليه على أن يرده بعد أجل معين سواء يوم أو شهر أو سنة كيفما كان الأجل ولو بعد ساعات، إذن ما أقرض إلى أجل واشترط فيه أن على المستقرض أن يرجعه بزيادة فهذا الربا الصريح المحرم. وهناك صور من الربا سنعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي أو في مواضعها من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين أرادوا وشبهوا الربا بأنه مثل البيع، كما أن الإنسان من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة البيع، كذلك من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة الربا، لأن المال في الجميع في البيع وفي الربا، المال ماله وله أن يتصرف فيه ما شاء. لا، الله أجاب عليهم، ليس البيع، ليس الربا مثل البيع، بل البيع حلال والربا حرام. وما حرم الله الربا إلا والله تعالى يعلم أن له أضرار كبيرة. ولذلك شدد الله في كثير من الآيات، شدد تشديدا عظيما في الربا لم يشدده في معصية من المعاصي، كما سيأتي بحرب من الله، يعني توعد من لم ينتهي عن الربا بحرب من الله ورسوله. إذن وحرم حل الله البيع وحرم الربا. إذن ما كان مال في مقابلة سلعة، حينما يدفع الإنسان مال في مقابلة سلعة معينة يعتبر هذا بيع، يسمى بيع. ومع أن هناك صور من صور البيوع تشتمل على الربا فهو محرم إذا كان بيع يشتمل على صورة من صور الربا، لأن هناك بيوع تشتمل على صور من صور الربا فهي محرم. إذن ليس البيع الحلال الجائز كالربا المحرم، سواء كان في ربا القرض أو ربا بيوع في بعض البيوع المحرمة التي تشتمل على صورة من صور الربا. فمن جاءه موعظة من ربه، هذه مواعظ من الله، الله سبحانه وتعالى يعظنا في هذه الحياة حينما تنفع المواعظ لمن يتعظ وينزجر. فمن جاءه موعظة من ربه، لماذا سماها الله سبحانه وتعالى موعظة؟ لأن الله لا يعاجل بالعقوبة، هي موعظة يعظنا بها، لأن الله لا يعاجل، ليس حكما الآن، الحكم هو في يوم القيامة، الحكم الفصل، لأن الحكم يتبعه إيصال العقاب المحكوم به، لكن هنا ذكر الله هذه المسألة بأنها موعظة لأنه لا يعقبها عقوبة، لأنه ليس حكما يعني يتبعه العقوبة. وإن كنا نسمي الواجبات أو المحرمات أحكاما شرعية من باب ما تؤول إليه في الآخرة من الجزاء والثواب أو العقاب أو نحو ذلك، فهنا موعظة سماه الله سبحانه وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل التي يعظ الله تعالى بها عباده لعلهم يمتثلون، لعلهم ينزجرون على المحرمات، فانتهى وامتثل لهذه الموعظة للعظة من الله سبحانه وتعالى، فله ما سلف له من المحرم في مسألة الربا وغيرها، ما سلف ما كان قد اقترفه قبل الإيمان، وليس ما سلف وقد أسلم، لا ينطبق عليه. من كان مسلما يقترف الأموال، يقترف المعاصي ويكتنز الأموال من طريق الربا ومن طريق الأكل المالي بالباطل ومن طريق الوجوه المحرمة، ثم يأتي وقد امتلأت خزائنه بالمال الحرام ويقول تبت إلى الله سبحانه وتعالى، وقد قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف، وأن له ما سلف وقد ملك ما بيده. لا، هذا في حقي وحكمي من كانوا يفعلون هذه المعاصي ومنها الربا قبل إيمانهم قبل إسلامهم. أما من أسلم واقترف شيء من المعاصي فله حكم اسمه التوبة، والتوبة لها أحكام سواء كانت فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بالطاعات، وأمره إلى الله، الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى، وأمره إلى الله. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن من عاد إلى الربا، من عاد إلى الربا بعد نزول الحكم، حكم تحريم الربا، هذه واضح هذه المسألة واضحة. من عاد إلى ممارسة الربا بعد أن أنزل الله حكم تحريمه فأولئك أصحاب النار، فقد كانوا من أصحاب النار بفعلهم الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن معصية الربا أيها الإخوة والأخوات المستمعون معصية كفيلة بإدخال صاحبها في نار جهنم والخلود فيها بنص هذه الآية. من عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا خروج لمن دخل نار جهنم والعياذ بالله. فظهر أن هذا المعنى قريب، أن يرسل الله خوف الفقر على آكل الربا فلا يزال يتوقع السقوط، هذا في تفسير كالذي يتخبطه الشيطان من المس في أول الآية. فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هنا قد يحصل للإنسان المرابي المتعامل بالربا يحصل نمو لماله في ظاهر الأمر، ولكنه لا بركة فيه، لأن الله قال يمحق الله الربا، ينقصه يبخسه، والمحق هنا هو ضد البركة، هو ضد البركة، إذن نقيض البركة. إذن لو كان له أموال طائلة جمعها من طريقة الربا فلا خير ولا بركة فيها بنص قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي صدقات. الصدقات وإن كانت قليلة والفعل في وجوه الخير الله سبحانه وتعالى يربيه، أي يضاعفه لمن تصدق، يضاعف الصدقات لأهلها المتصدقين بها، فتوفى إليهم في الآخرة أضعافا مضاعفة، ويخلف لهم وفق في الدنيا أيضا وفق مشيئته وحكمته وما يعلمه الله تعالى صلاحا لهم، ما يعلمه الله. قد أحيانا الله سبحانه وتعالى يزوي الدنيا عن بعض عباده، ولو أطلعهم الله سبحانه وتعالى على المصلحة التي ادخرها لهم في الآخرة لرضوا رضاء بالغا بقناعة تامة بما زواه عنهم الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من الناس يضيق ويضيق بالتقتير في الرزق، وضيق الرزق يضيق به وتضيق نفسه به لأنه لا يعلم العواقب. أما إذا عرضت العواقب عيانا فكل الناس يطلبون العاقبة الحسنة، ولذلك كثير من الناس يتحمل كثير من المتاعب والمصاعب في سنوات لسنوات. كثير من الناس وهو أمر غالب يستطيع ومستعد أن يتحمل معاناة ومتاعب لثلاث سنوات لأربع إلى عشر، إذا كان راج من وراء ذلك عاقبة دنيوية، يعني عاقبة دنيا بعد هذه السنوات، أن يرتاح ويحصل على بغيته وأمنيته الذي يسعى إليها، فهو مستعد لأن يعاني، مستعد أن يتحمل، مستعد أن يتعب، مستعد أن يشقى في سبيل أن يرتاح ويصل إلى عاقبة تعبه وشقائه في الدنيا. فما بال الإنسان إذا عرض، لو عرض عليه عيانا العواقب الأخروية الدائمة الباقية. فهكذا ينبغي أن يترقى الإنسان المؤمن بنفسه إلى أن يتصور هذه الأمور عيانا، كما ورد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين علي في صفات المتقين، أنهم يرون الأمور، يعني يتصورون، أقنعوا نفوسهم بأحوال الجنة فهم كمن فيها منعمون، وأقنعوا نفوسهم بالأحوال التي يعرضها الله تعالى في القرآن عن النار وكأنهم فيها معذبون، إذن فهم يعيشون هذه الحقائق، يعيشونها كأنها مشاهدة. ولذلك تراهم كما ذكر الله فيما سبق، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا أثر على وجوههم ولا على ملامحهم من الضيق والضجر في الحالات التي هم فيها لعلمهم بالعواقب الباقية والدائمة. العواقب الباقية والدائمة هي أهم، وهي من المفترض أن يسعى إليها الإنسان إلى السعادة فيها أكثر من العواقب التي يطلبها ويتمناها فيما بقي له من عمر الدنيا، وهو لا يدري كم سيبقى له. كثير من الناس يتعب ويكد ويكدح لعله يرتاح بأن يبني بيتا ويرتاح فيه سنوات، وتراه يحرص على جمع المال لبناء بيت فخم سنوات، ويقتر على نفسه في الإنفاق ويحرص ويبخل، لأنه يؤمل العاقبة، العاقبة الدنيوية. فينبغي أن يكون المؤمن أمله في العاقبة الأخروية الدائمة أهم وأشد من العواقب التي يؤملها أن تحصل له في الدنيا وما بقي من أيام حياته القصيرة الفانية. والله لا يحب كل كفار أثيم، الله لا يحب ولا يقرب إليه كل كفار. الكفار هنا الجاحد بآيات، الجاحد بالله وبآيات الله وبنعم الله. كفار يعني كثير الجحود، لأن الكافر كافر، وكفار يعني مبالغة، هنا يبالغ ويبالغ في الجحود بآيات الله. والكفر بنعمة الله أثيم، صاحب إثم عظيم، ومنه أهل الربا. والله لا يحب كل كفار أثيم، جاحد عظيم الجحد والإثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بحرف التأكيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحرصوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعملوا الطاعات، عملوا هذه الطاعات العظيمة، لهم أجرهم عند ربهم. لأنه في أول الآية آمنوا وعملوا صالحات على سبيل العموم، لأن الله لا يقبل دينا إلا تاما، ولكن على سبيل الخصوص أيضا هم مهتمون بإقامة الصلاة، مهتمون بأن يخرجوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. هذا دليل على أهمية الصلاة وأهمية الزكاة. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، الزكاة شأنها عظيم عند الله، والصلاة كذلك شأنها عظيم عند الله، ولذلك نص الله تعالى عليها بعد أن ذكر الإيمان والعمل الصالحات على سبيل العموم. إذا من عملوا هكذا لهم أجرهم عند ربهم، لهم ثوابهم مكتوب عند ربهم، يعني محسوب مكتوب مدخر عند الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من عذاب الله ولا من بأس الله، لأنهم من أهل رضوان الله. فالخوف الذي ينبغي أن يخاف عليهم من أهل الكفر والطغيان والظلم والجحود والإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، هم الذي ينبغي أن يخاف عليهم وأن يحزن عليهم. أما هؤلاء أهل الإيمان فلا خوف عليهم من أحد، ولا هم يحزنون، ولن يقع عليهم حزن أبدا، بل سينتقلون إلى فرح وسرور وغبطة ما بعدها غبطة، حينما يروا أجورهم عند ربهم التي ادخرها الله تعالى لهم يوفيهم بها يوم القيامة في جنته التي أعدها لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هنا يذكر الله بعد أن ذكر قبل آيات مسألة الربا وتحريمها، وأنها ليست مثل البيع، وأن حالة الآكل للربا حالة مشوهة وحالة متخبطة، حالة في الحياة يعيشها حالة تخبط، كمثل المجنون الذي لا يعي ولا يعقل ما يفعله ولا يحسن التصرفات في حياته. هكذا يعيش أهل الربا، تصرفاتهم خبط عشواء، وتصرفاتهم لا يحكمها ضوابط الإيمان والعقل والتقوى. مثلهم هكذا مثل المجنون الذي مسه الشيطان بشيء من الجنون، أصابه الشيطان بشيء من الجنون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، ولازموا تقوى الله في كل أموركم، واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي، إذا كنتم قد اجتنبتم على سبيل العموم الربا وبقيتم على صور وحالات ولو محدودة من حالات الربا، فإنكم لازلتم في خطر. ذروا ما بقي من الربا، اتركوا كل بقية بقيت لديكم من الربا أو صورة من صور الربا، انتهوا، هنا يدعون تدعون الآية إلى الحذر، الحذر كل الحذر من مداخل الربا وصور الربا. ولذلك يروى أن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه جاء إليه رجل يريد أن يتجر، فقال له: أفقهت في دينك؟ قال: لا. قال: الفقه ثم المتجر، أو أن تفقه في دينك، أعرف مسائل الحلال والحرام وطريق وطرق البيع الحلال وما هي البيوع المحرمة. لأن قال له هكذا: الفقه ثم المتجر، لأن من اتجر قبل أن يفقه في الدين بهذا المعنى أوشك أن يرتطم، أن يرتطم في الربا ثم يرتطم. هكذا الجاهل قد يقع في الربا من طريقة الجهل، والجهل لا ليس عذر عند الله سبحانه وتعالى. قد أنزل كتابا وأنزل شريعة ودعا المؤمنين إلى أن يعلموا ما في هذه الشريعة وأن يتعلموا ما في هذه الشريعة ليعملوا بها، لأن الله أنزل شريعته للعمل بها، وليست اختيارا. يعلمها من يشاء فيعمل بها، ويجهلها من يرغب في الجهل ولا يريد أن يتعلم. لا، أنزلها الله سبحانه وتعالى ليعلمها الجميع، ليعلمها جميع العباد الذين أراد الله منهم أن يعلموا شريعته ليعملوا بها. إذن هذه مسألة هامة: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا تؤمنون بالله سبحانه وتعالى. لأن فهنا حينما قرن ترك ما بقي من الربا بالإيمان، يعني أن الذي لا يبالي ولا يترك ما بقي من الربا تنتفي عنه صفة الإيمان. لا يمكن أن تجتمع صفة من يلازم أو يبقي على معاملة من معاملاته على جهة الربا أو على صورة من صور الربا وهو يظن ويعتقد أنه مؤمن. هنا نفت عنه الآية صفة الإيمان، لأنه هنا إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، وهنا مفهوم المخالفة. فإذا لازمتم الربا وبقيتم على نوع من أنواع الربا فقد انتفت عنكم صفة الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت، سنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات التي بعدها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح ما تلاها من الآيات بحوله وقوته. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من حلقات من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالسي مولاك في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي، إنتاج إذاعة

0: الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم تعالى وبركاته. وبعد، في هذه الليلة المباركة معنا الحفاظ الأولاد. أولا نبدأ مع الولد الحافظ منير القاضي ليقرأ من قول الله تعالى: قل أنبئكم بخير من ذلكم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل

بينهم فمن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني فقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ

0: يعلمون
1: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير.

وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء

ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد قل إن كنتم تحبون الله

وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي آية.

0: بكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك.
1: لا تمت اليوم.

قد جئتكم أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخ

التوراة وأحل من التوراة وأحل ولأحل لكم بعض الذي وأحل لكم بعض الذي أحل عليكم وليحل لكم بعض الذي حرم عليكم.

0: بارك الله فيك يا أكرم أكرم المشري حفظه الله. الآن نأتي إلى بشار رفيق فليأتي وليقرأ من قوله تعالى: ومن أهل الكتاب من إن تأمن.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أهل الكتاب من إن تأمنوا بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك

إليهم ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسن

قضيتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. أفغير دين

وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا

فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به أولئك لهم عذاب أليم وما لهم

0: ضيوفنا في هذه الليلة، وشكرا للمستمعين إذا عد آبهار، وشكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيما وال احتجب من حوائج الناس احتجب الله عنه يوم القيامة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. وتعلموا القرآن فإنه أحسن الحديث، وتفقهوا فيه فإنه ربيع القلوب، واستشفوا بنوره فإنه شفاء الصدور، وأحسنوا تلاوته فإنه أنفع القصص، وإن العالم العامل بغير علمه كالجاهل الحائر الذي لا يستفيق من جهله، بل الحجة عليه أعظم والحسرة له ألزم، وهو عند الله ألوم.
1: آفاق FM. آفاق FM.
2: مفردات القرآن الكريم.
3: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب حنك الدابة واحتنكها إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به، ويقال للصبي محنوك ومحنك بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجربه.
4: ولا تكونن على الإساءة أقوى منك على الإحسان. البعض من الناس قوي على الإساءة وجريء على الإساءة ومتسرع إلى أن يسيء، وهذا يعود إلى نقص كبير في إيمانه، في أخلاقه، في كرم نفسه، في حسن طبعه، وإلى إشكالية في واقعه النفسي، قد تكون عقدا، قد تكون حقدا، قد تكون انعداما للشعور بالكرامة والإحساس بالكرامة، ونقص في تقواه لله سبحانه وتعالى. عندما يرى الإنسان نفسه قويا على الإساءة وجريئا عليها، فلا يتصور أن ذلك يعبر عن شجاعته أو عن عزة نفسه أو عن قوته، أن هذه قوة محمودة. هذا يدل على سوء في نفسه، على إشكالية في نفسه. أن تكون من أبطال الإحسان والأقوياء على الإحسان والأقرب إلى المبادرة إلى الإحسان، هذا ما يعبر عن شجاعتك، عن كرامة نفسك، عن صلاح نفسك، عن ذكاء نفسك، عن كرم طباعك. ولذلك الإنسان في حالة بين حالتين، إما أن يكون قويا على الإساءة أو قويا على الإحسان. أن تكون من أبطال الإحسان، من الذين يبادرون بقوة باهتمام إلى الإحسان، هذا يعبر عن الحالة الأخلاقية والإنسانية وعن حالة الصلاح في نفسك، الأخلاق العالية التي تتخلق بها والكريمة

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في باب القسامة، وقلنا إذا يعني وجد قتيل ولم يدعى على أحد وفي مكان محصور فيؤخذ من هذه المحلة، يؤخذ 50 ذكرا بالغا عاقلا بسبب يحلف 50، وبعدها تلزم الدية عاقلهم في أمان الله. فإذا لم يكن لهم أو لم يفي فبيت الماء سواء. فإذا كانوا أهل ذلك الموضع كلهم نساء أو صغار منفردي سفتية، والقسام على عواقلهم مش عليهم، لأن ما قد قلنا أن يكونوا بالغين عاقلين ذكورا. طيب، أما إذا وجد بين فئتين بيكتتلوا فتن بينهما سواء، وعلى الأقرب إلى من الصيفين إن كانوا من ذوي جراحة من رماه بأيديهم سلاح وهو وصلت إليه الرصاص وكذا عليهم سواء، بحسب القضي وبحسب القرب وبحسب يعني الرصاص نبصر هل هي رصاصة بندق أو مسدس أو هذا كذلك. ناهي وجدوا قتيل في موضع غير مخصوص أو في موضع لم ينحصر، مثل المدن، مثل السوائل، مثل المساجد، مثل الطرقات العامة، مثل النوادي العامة، فأنا ما بالله قالوا يعني ما فيش دعوة عن أحد، فيعطى يعني ديته من بيت الماء سواء. هذا قالوا حتى لو وجدت زحمة حال خروجهم من مسجد أو كذا، ها وما بش ولا بكسام، ها ما يصبرش كسام ولا شيء، لكن قالوا لئلا يهدر دمه الدين من بيت الماء. لا تقبل شهادة أحد من أهل بلد القسام وعواقلهم، انتبهوا. بنقول يا الله حلفوا، قال ما قاتل فلان وما دخلك أنت، يدعي الوارث حقه. لماذا؟ لأنه سبق لكم أن تكون الشهادة ممن تطلب من غير متضن لدفع الضرر، هذا بيدفع عن السقوط حق القسامة سواء. هذا ماشي. أما إذا سواء هذا الوارث لا بأس، أو يقرر القاتل تمام، هذا خلاص هيبصروه خلاص هذا. طيب، لو وجدوا فرضا ميت فوق سيارة والسائق يعني بيمضم معه وحصل دعوة هذا من قتلك كذا، فالقسامة كيف تلزم على السائق إذا ما بحد معه سواء هذا. أما قد تهموا واحد قال ماشي، وبعده بسروا أتيه لأني مقابل نفس في 3 سنين تقصد على ما قلت لكم كما سبق. هيا تمينا هذا ولسان هذا ما بش إشكال. هيا بسروا معنا كتاب جديد كده في أواخر الكتاب قبل كتاب السير، كتاب الوصايا. أيوة، والوصايا لأنك بتوصل حق للغير أو بتأخذ منه، ها ولدي يقولوا وصل خيره دنيا وأخرى، لكن شرعا إقامة المكلف، بصيروا إقامة المكلف مكلفا يعني غيره آخر مقام نفسه بعد الموت. أما إذا كان في حياته في الوكالة وكي قد بسم السبق لكم، والصق وصية مهمة، ولذا قدمها الله من بعد وصية يوصون بها ولا توصون قراءة أو دي. قالوا لم يقدموا الوصية لأن الناس يتساهلوا، التين عيجي صاحبي طالب ويناخر ولا يسمح ويرافع على المحكمة، لكن الوصية قد يتساهل الوصية وقد يتساهل ورث، وهذا مشاهد كثير. لكن لا تكون وصية ولا تصح إلا إذا صدرت من مكلف، بسروا مكلف بالغ عاقل، وأن يكون مختارا حالها أما يعني من الصبي والمجنون أو المكره ماشي ماشي الصدق مفهوم هذا. طيب هيبصروا وأن يأتي إما بلفظها أو صيت أو جعلت أو جعلتك هذا أو لفظ الأمر اقضي يعني أخرج عني 10 كفافي بعد موتي ودرس فوق قبري أو فوق جنازة هذا كلها بعد الموت مفهوم هذا أو استقضي أو اقضي أو هذا كلها من الوصايا ولو ما ذكرش وصي سارع يجي لكم فإذا قال وأنا موصي بالثلاث أو هذا للجامع أو ذيك للسبيل أو ذيك للمستشفى أو ذيك للحديقة أو ذيك للمصحة أو ذيك كذا تصح الوصية وبعدها يجي لكم من الولي إذا لم يعني يعين وصية مفهوم هذا فالوصية يعني الوارث إن كان له وارث وإلا فالحاكم تمام هذا لكن يوصي صاحبها فلو أوصى ملك الغير وأجاز ما يصح صاع الوقف يصح إلا ما كان ملكه تمام هذا إلا ما كان ملكه الصدق لأن استهلاك فلا تلحقها الإجازة وليست بعقد وإحنا قلنا الإجازة كم قد قلنا لا تلحقوا إلا العقود وبعد العقود الصحيحة تمام هذا فلو أخرج يعني عن الغير وكذا ما تسمش وصية متبرع ومتبرع تمام هذا إذن يعني إن الوصية إثبات حق ينفذ أو ما إلى ذلك أو مطالبة الغي بالإيفاء والوفاء كلها وصايا المهم ما تسمى وصية إلا إذا كان التصرف لبعد الموت تمام هذا خلاص هذا طيب بسرعة طيب وإذا تصرف الإنسان يعني في حياته من رأس المال في الصحة وإن كان قدو يعني في المرض المخوف ما بالله من الثلث الصق لكن بسرو الوصية واجبة إذا كان عليه حق لآدم أو لله والإشهاد إذا خشي فوت الحق تمام هذا يقول عندي لفلان كذا أو علي كفافر كذا أو علي زكك كذا أو علي

فهم هذا؟ لأنه إذا لم يشهد وأنكرها الوارث لم تنفذ، لكن إذا أوصى وصي وله شاهدان عليها من العدو ولم ينفذها الوصي ورفع من رفع إلى الحاكم، الحاكم يقوم بتنفيذها، لأن الولاية، لأن الوصي إذا لم ينفذها تسقط ولايتك. كان ما هو الصدق إذا من له مال أو عليه ها يبينه، سواء كان لآدمي كالدين والمظالم أو لله كالزكاة والأعشار والأخماس والمظالم إلى غيره، أو تعلق ابتداء بالبدن بالبدن انتهاء، انتبهوا، كالكفارة، كفارة الظهار، كفارة الظهار والقاتل واليمين أو ماشي من الثلث، أو كان الحق يتعلق بالبدن مثل الصلاة، يتعلق بالبدن ثم انتقل إلى الماء كالحج والكفارة الصوم حيث أفطر لعذر. هذه الثلاثة هي دين الآدم ودين الله، ودين الله الذي يتعلق بالمال في الابتداء والتاجب من رأس الماء، وإن لم يوصي من بعد وصية توصون بها أو دين ما ثبات، ونحن بنخشى لا ما حد يجي طالب ولا كذا، تمام هذا. وإذا نقص مال الميت عن الوفاء يقصد، يجي لكم إن شاء الله كيف نفعل عن اتها لكم إن شاء الله، كلها مستوي، ما نقول يقدم كذا على كذا أو كذا، ماشي. هيبسروا تيك قاعدة حالك قوي قوي، قاعد للتقسيط فرضا عليه دين لمسعد، عليه دين لمسعد 60,000، وعليه زكوات 40,000، وعلى كفارات 20,000، و تركته فرضا 30,000. طيب سروا معنا 6 و 400 صح، وعشر 120. طيب كم نسبة المئة والعشرون؟ كم نسبة الثلاثي من المئة والعشرون؟ طيب هي 120، 100 وكم وعشرون، الأول كم للست، ما نسبة الست من المجموع؟ نصف، اللي 120 نسبتها النصف. طيب نتي من الثلاثين النصف لصاحب الست، ما نسبة الأربعين من المئة والعشرين؟ الثلث نتي ثلث الستين كم؟ قد أخذنا يعني من الثلاثين 15، والثلث كم؟ 10، فوق الأولى المجموع 25، والعشرون الباقية نسبة من لأن معانا من المئة والعشرين أبقى 5، وهكذا. أنتوا احفظوا هذه القاعدة، أخذنا جميع ما عليه، على كنا عليه 60,000 و 40,000 و 20,000، مجموع ذلك 120، هذا المجموع تم قسمته على الست الذي الأول أو ماشي النصف، أعطينا النصف الثلاثين الموجودة التركة، ثم قسمنا 120 على 40 كان الثلث، أعطينا صاحب 40 ثلث التركة سواء 30، ثم قسمنا المجموع على 20 يكون سدس، والسدس من 30 هي 5 الباقي. هذا أحسن قاعدة وأيسر قاعدة، وهكذا كن انظروا إلى مجموع ما عليه وكل واحد ما يستحق من أصل المجموع من الديون، وأعطوا من أصل التركة ما صح بعد القسم، وهكذا. أما ما يتعلق بالبدن

0: حاج أو ما وقع سواء هذا يعني اسمه إنه ولو قال أوصيت بهذا لفلان ثم لفلان ها إذا لم يعلم أنه رجع عن الأولى بالثانية ويقسم بينهما ولا يقصد وفي أمان الله تمام هذا وهكذا في كل مسألة وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والعزاء وسترنا في الأولى والأخرى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بحق أسماء الله وبفضل فضل الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص فاتحة لخيري الدنيا والآخرة دافعا لبلاء الدنيا والآخرة ثم إلى روح رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي أمان الله هيا مع السلامة
1: كنتم مع دروس فقهية قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي آفاق FM
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق اف ام.

0: إضاءات قرآنية وإرشادات نبوية. سيعلمون الجاهلون. فمن مائدة الوحي نزداد تقى، ومن أنوار هدي المصطفى نختار ومضى، لنلتقي معا في برنامج ومضات.
1: يا نفس ما هذا الجحود، وإلى متى هذا الركود.
0: ومضات يعده ويقدمه للإذاعة الأستاذ محمد العفاري، تخرجه إذاعيا أم الحسن.
1: ويل للمتربصين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، اللهم اهدنا وتقبل منا، اللهم ارزقنا علما ينفعنا وعملا خالصا يرفعنا، اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من منكرات الأخلاق والأعمال والأهواء والأدواء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى أطايب أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM أينما كنتم، حياكم الله وبياكم في حلقاتنا المتتابعة من برنامج ومضات.

0: حياكم الله وبياكم. سيكون حديثنا إن شاء الله تعالى عن تتمة درس الإحسان. ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. سيجزي الله سبحانه وتعالى المحسنين بإحسانهم وسيجازي المسيئين بإساءتهم، وهذا مرتبط بعدل الله عز وجل وحكمته في الدنيا والآخرة، أن من أحسن يحسن إليه وأن من أساء يعاقب. روي أن عبد المطلب وكان مقرا بالله وبالبعث كان يقول إنه لن يخرج من الدنيا ظالم حتى ينتقم الله منه، أي ظالم في هذه الدنيا يظلم عباد الله ينتقم الله منه عاجلا. فقيل له إن فلان الرجل الظالم مات ولم ينتقم الله منه، فأطرق ساعة فكر عبد المطلب فقال لا بد من دار غير هذه الدار يجازى فيها المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته، إن الله عدل حكيم لا يظلم الناس شيئا، وحاشا لله أن يترك المظلوم بلا إنصاف، وحاشا لله أن يترك الظالم بلا عقوبة سواء في الدنيا أو في الآخرة، لا بد من عقوبة للمسيء للظالم. يقول الإمام الهادي عليه السلام في البالغ المدرك فلما تصرمت أعمار المطيعين ولم يثابوا، وانقضت آجال العاصين ولم يعاقبوا، وجب على قود التوحيد واضطراد الحكمة أن دارا بعد هذه الدار يثاب فيها المطيعون ويعاقب فيها المسيئون. وهذه أمور أوجبتها الفطرة واستحقت بالإيمان إلى آخر كلامه عليه السلام. وقال الإمام أحمد بن سليمان عليه السلام واعلم أن الله لما ثبت أنه عدل حكيم عالم وأنه لا يهمل الخلق ولا ضيع التدبير، ورأينا الناس ظالما ومظلوما، انتبهوا سيكون هناك ظالم في هذه الدنيا يمهله الله سبحانه وتعالى ولا يهمله ويستدرجه حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر، إلى قوله ورأينا العاصين مطلقين لما قيد المطيعون، ورأيناهم في دنياهم أهل نعيم وتنعم وأهل ثروة في المال وهيبة في الدنيا وجمال، فلما رأينا الظالمين والعاصين ماتوا ولم ينتصر منهم للمظلومين المطيعين ولا عوقبوا في الدنيا، ورأينا المطيعين المظلومين ماتوا ولم ينتصر لهم من الظالمين ولا عوقبوا في الدنيا، علمنا علما عقلا ضروريا أن العدل الحكيم العالم جل وعلا لا يترك خلقه مهملا ولا يضيع لعامل عملا، وأنه سيحدث دارا للجزاء يثيب فيها المطيعين المظلومين ويعاقب فيها الظالمين والعاصين، وأنه لا يعجزه ذلك كما لم يعجزه خلق الدنيا وما فيها. فالله سبحانه وتعالى قد تكفل ووعد أنه من أحسن في هذه الدنيا فسييسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. ورأينا في هذه الدنيا أن المحسنين قد وعدهم الله سبحانه وتعالى بالخير الكثير، ووعد الظالمين بالعقاب الأليم في الدنيا والآخرة، والجزاء جعله الله سبحانه وتعالى من تمام العدل ومن نظام الله سبحانه وتعالى الذي لا يختلف، ولولا ذلك لكان خلق الدنيا وما فيها عبثا لله تعالى، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذن نفهم أيها الإخوة الأحبة، أيها الإخوة المستمعون، أن المسيئين والمحسنين في الدنيا حالهم مختلفة، وكذلك سيكونون في الآخرة حالهم مختلف، حاشا لله سبحانه وتعالى أن يأتي يوم القيامة فيساوي الله بين المحسن والظالم، لا يساوي الله سبحانه وتعالى، بل إن لهم درجة في نار جهنم وللمحسنين درجة في نعيم الله في نعيم الخلد. فهو وحده الذي يقدر أن ينزل بالظالمين والطغاة أشد العذاب يوم القيامة، لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش، وكذلك نجزي الظالمين، فالحذر الحذر، فوالله لقد ستر، ولا مفر من الوقوف في يوم المحشر، وليراقب الإنسان نفسه، فالحكم الله والموعد القيامة، وإلى الله ترجع الأمور. يقول الله عز وجل: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، يجازي يثيب، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. هذه الآية الكريمة تنص نصا قاطعا جازما لا مرية فيه ولا ريب أن العدل الحكيم لا يجازي أحدا من خلقه بالإحسان إلا للمحسنين، ولا يعاقب أحدا أبدا إلا بذنبه وجرمه، لأن خلاف ذلك ظلم وفساد قبيح، والله منزه عن الظلم والفساد وفعل القبيح. والله القائل في محكم كتابه الكريم: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا والله لا يحب الفساد. أحبتي المستمعين، الإحسان فائدته وثمره يقطفها الإنسان في الدنيا قبل الآخرة. يروى أن والدا وولده نزلا واديا من الأودية للعمل، كان الولد صغيرا حينها، ترك الوالد الولد وانشغل بالعمل، وبدأ الولد يلهو ويلعب ويردد كلمات، وكلما تكلم صوتا رجع نفس صوته، فظن الولد أن أحدا ما يقلد صوته، فقال الولد: أظهر نفسك. فعاد الصوت: أظهر نفسك. فقال الولد: إن صاحب الصوت يستهزئ به ويسخر منه. فانفعل وخرج عن طوره وبدأ يلعن ويسب، وكلما سب أو لعن رجعت عليه بمثلها. جاء الوالد ووجد ولده منهارا مضطربا، فسأل الوالد ولده عن السبب فأخبره الخبر، فقال له الوالد: هون عليك يا بني. فصاح الوالد بأعلى صوته: أنت رجل طيب. فرجع الصوت: أنت رجل طيب. ثم قال مرة أخرى: أحسن الله إليك. فرجع الصوت: أحسن الله إليك. وكلما كان الكلام حسنا كان الرد بمثله. ثم سأل الولد أباه بدهشة واستغراب: لماذا يتعامل معك بطريقة مؤدبة ولا يسمعك إلا كلاما حسنا؟ فقال له الأب: يا بني، هذا الصوت الذي سمعته هو صدى صوتك، فلو أحسنت المنطق لأحسن الرد، ولكنك أسأت المنطق فكان الجزاء من جنس العمل، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إن الله عز وجل لا يعذب أحدا إلا بذنبه ولا يثيبه إلا بعمله، وتسمى هذه المسألة مسألة المجازاة، وهي أن الله سبحانه وتعالى يجازي كل نفس بما أسلفت. يقول الله عز وجل: قل لمن ما في السماوات والأرض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. يعني أنه لا يعذب أحدا إلا بذنبه ولا يثيب أحدا إلا بعمله، بل إن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يعذب أحد. إذا ما استقمنا وأنبنا لله رب العالمين، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم؟ ما يفعل الله؟ ما خلقنا الله إلا ليعرضنا للخير في الدنيا والآخرة. إلى هنا أحبتي المستمعين الكرام، نحط الرحال معكم، وسنلتقيكم بإذن الله في درس آخر في حلقة مقبلة. لكم مني ألف سلام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. التائهون مغفلون.
1: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج ومضات على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصير.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: إلهي هل لعبدك من
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: في كربلاء اعتمد الإمام الحسين عليه السلام على قوة المنطق، واعتمد عدوه منطق القوة، ولما سقطت قوة العدو انتصر منطق الحسين وكان انتصاره أبديا. آفاق FM، اصطبار وتوكل وانتصار.

0: أمريكا وإسرائيل، فوالله نحن اليمنيون أبصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الأمة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضع إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. المسيحي أنطوان بارات.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

ضمير الحر، حسين في ضمير الحر آية، عظيم في المحبة والولاية، إليه مواقف الأحرار تعزى وتحلو في مسيرته الحكاية، كتاب ضم مبتكر السجايا يشرف كل أسفار الهداية، إذا ذكر الحسين فإن نفسي ترفرف في سماء العزم راية، حسين فرع دوحات تنامت فما لغصون موسمها نهاية، حسين نهر تضحية سيبقى وسيلة نهضة وأجل غاية، وليس يضره طغيان قوم ولو حذقوا أساليب النكاية، سأبقى في أبي الأحرار نهجي حسين في بني الإنسان آية. في

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف.
2: محرم هو شهر النهضة الكبرى لرسالة سيد الشهداء عليه السلام، الذي علمنا الثورة والنهضة والبناء، وأن سبيل فناء الطاغوت يمكن في التضحية والفداء. آفاق اف ام، كربلاء التضحية ويمن الاقتداء.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الكاتب المسيحي كرم قنصل: سيرة الحسين مبادئ ومثل وثورة أعظم من حصرها ضمن الأطر التي حصرت بها، وعلى الفكر الإنساني عامة أن يعيد تمثلها واستنباط رموزها من جديد، لأنها سر سعادة البشرية وسر سؤددها وسر حريتها وأعظم ما عليها امتلاكه.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

كل العصور، كل العصور روت عن عام 60 في أمة ما استوت شوكا ولا تينا، تعلب الله في أعمى بصائرها ولا ترى الله في أفعالها دينا، تنحاز للاتي إلا في مآذنها وتدعي أنها تهدي الشياطين، عشائر لم تعر قرآن ملتها سمعا ولا حققت في الأرض تمكينا، إسلامها زينة في جاهليتها في موكب وهمه يغري الملايين، كانت تؤكد في الصحراء وجهتها واليوم صحراؤها تغزو الفلبين، تطاولت في مهاوي الذل نهضتها وأدمنت من دروس الذل تلقينا، تصحرت روحها وازداد زخرفها وأوسعت دينها هتكا وتدجينا، تحالف الليل تستعدي الضياء به وتنكر النجم في أصفى ليالينا، تعطي الكبائر حلا تستبيح به وتلتوي في وعيد الله تهوينا، تؤصل القتل مدعوما بشقوتها فتصبح الرحمة المهداة سكينا.

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

0: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.
1: فعلينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا مخرج للأمة مما هي فيه من الذلة والمهانة ومن تمكن أعدائها من زمامها إلا بالرجوع إلى من منحها العزة والكرامة حينما ضحى بنفسه وبأصحابه وبأهل بيته وبكل غال ورخيص ونفيس في سبيل إعجاز هذا الدين والوقوف في وجه المستكبرين.

الله سبحانه وتعالى فرض الجهاد في سبيله ليس للدفاع عنه، هو غني عن العالم، وهو القوي العزيز، وهو المهيمن على العباد والخلائق. فرض الجهاد في سبيله لدفع الشر والطغيان، ووعد بالنصر لمن يجاهد في سبيله، وهو لا يرضى لعباده المؤمنين أن يقبلوا بمعادلة الاستباحة لصالح أعدائه المجرمين الظالمين الفاسقين السيئين. فلماذا يمكن القبول بذلك؟ الله يقول: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قبول معادلة الاستباحة أن يقتل الإسرائيلي أبناء هذه الأمة، أن يكون دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم وأوطانهم ومقدساتهم ودينهم ودنياهم مستباحا له، هذا غير مقبول، وليس له أي مبرر أن يكون ذلك متاحا له ومباحا له. على أي أساس تقبل الأمة بذلك وتستسيغ ذلك؟ إن يستسيغ ذلك لم يبقى في نفسه أي إنسانية ولا كرامة. الله قال في القرآن الكريم في سورة الحج: ذلك ومن عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور. ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير. فليس هناك أي مبرر إطلاقا للقبول بالاستباحة. الله قدم هنا ضمانة بالنصر بالعون بالتأييد، هذا وعد مؤكد من الله بكل عبارات التأكيد، لذلك لا ينبغي القبول أبدا بمعادلة الاستباحة.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
5: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: إذاعة آفاق تقدم.

0: مدرسة القرآن.
1: مدرسة القرآن باحة تعليمية مباشرة
0: يلتقي فيها صغارنا مع القرآن المجيد،
1: ويقعد فيها فتياننا على مائدة الله،
0: ويسكن فيها أطفالنا على رياض الذكر الكريم.
2: مدرسة القرآن،
1: القرآن مدرسة نرتل فيها آيات الله تعالى،
0: ونمضي على آثار قصصها،
1: ونفتح فيها مساحة لنستمع لمشاركاتكم الهادفة والمفيدة.
3: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي جعل في التاريخ مواقف تهز الضمائر وتوقظ القلوب وتعلم الأجيال أن للحق رجالا لا يساومون ولا يبيعون مبادئهم مهما اشتد الظلم وعظم البلاء. الحمد لله الذي جعل من ذكرى عاشوراء منارة للأحرار وسراجا يهتدي به السائرون في دروب العزة والكرامة. أيها الحضور الكريم، نقف اليوم أمام محطة خالدة من محطات التاريخ الإسلامي، أمام ملحمة كربلاء التي لم تكن معركة سيوف فحسب، بل كانت معركة قيم ومبادئ تجلت فيها أسمى معاني الصبر والثبات والتضحية في سبيل الله. في العاشر من محرم ارتفعت راية الحق في وجه الباطل، وسطرت بدماء الإمام الحسين بن علي وأهل بيته وأصحابه صفحات من المجد لا تزال تتردد أصداءها عبر القرون. إنها ذكرى تعلمنا أن الكرامة أغلى من الحياة، وأن الموقف الصادق قد يصنع للأمة تاريخا لا يموت. عاشوراء ليست حدثا عابرا في صفحات الزمن، بل مدرسة متجددة نتعلم منها الثبات عند الشدائد والصبر عند المحن والتمسك بالحق مهما كانت التضحيات. فأهلا وسهلا بكم في هذه الفعالية وفي هذا البرنامج الذي نستحضر فيها الدروس والعبر من كربلاء، ونستلهم منها معاني الإباء والوفاء، سائلين الله أن يجعلنا من السائرين على طريق الحق والثابتين على مبادئه، إنه سميع مجيب. أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا البرنامج وفي هذه الفترة مساحة آفاق، التي في هذا البرنامج وإلى أول فقرة الذين ورثت القرآن مع الأستاذ هلال صالح الكليبي.

بسم الله وبالله على ملة رسول الله ولا إله إلا الله والأسماء الحسنى كلها لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم

الإحدى والأربعين يعني الصفحة الأخيرة 261. وقراءتي ستكون من الآية 27 يعني أطول شوية من المعشر المقرر. نسأل الله التوفيق، نرجو منكم الاستماع والإنصات لقول الله سبحانه وتعالى. اللهم صل على محمد وعلى آله. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. اللهم اهدنا بكتابك ووفقنا لفهم كتابك لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا لنزداد إيمانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا

رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام

ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء

نجب دعوتك ونتبع الرسل، أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم، وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. وقد

0: يهدي للتي هي أقوى.
1: سميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام مرة أخرى في هذه الفقرة يهدي للتي هي أقوى. بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ولا تحسبن عطف كما أن قوله تعالى وإذ قال لإبراهيم عطف، والراجح أن ذلك راجح إلى ما في سياق قوله تعالى ألم ترى إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا من وعيد قومهم، فذكر الله كلام إبراهيم عليه السلام ردا عليهم، ثم ذكر ما في هذه الآية وعيدا لهم على ما يعملون ضد الإسلام من المنكر والمعادات الخفية، وبين حالهم يوم القيامة وذلتهم بعد تكبرهم في الدنيا وعنادهم عند دعوة الرسول لهم إلى الله تعالى وقوله ولا تحسبن الله. الخطاب إيماء للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو تقديمه لذكر وعيدهم. وليس من شأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يحسب الله غافلا، فليس نهيه لذلك بل لئلا يحسبوا هم أو غيرهم، لكن وجه الخطاب إليه لأنه العالم بأن كفرهم باطل، فهو الذي يصلح خطابه في جزائهم. لماذا لا يعجل أو لا يعجل؟ وإما للسامع كائنا من كان قوله تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، أي لم يترك اليوم عذابهم على ما يعملون غفلة عما يعملون من أنواع الظلم، وإنما يؤخرهم اليوم أي ليوم القيامة، فعذابهم كاف في العدل والحكمة إن لم يرد لهم العذاب في الدنيا بعد حين. وقوله تشخص فيه الأبصار كما يشخص بصر المحتضر عند الموت، قال في الصحاح يقال شخص بصره، فهو شاخص إذا فتح عينيه وجعله لا يطرف، ومثله في لسان العرب وزاد شخوص البصر ارتفاع الأجفان إلى فوق وتحديد النظر وانزعاجه، مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء، مهطعين إلى الداعي أي مسرعين إليه إسلاما وانقيادا وخضوعا وذلة، مقنعي رؤوسهم فسروا إقناعهم رؤوسهم برفعها، ولكن الأشكال فيها أن الخوف والذلة وانحلال القوي من شدة الخوف يستدعي إمالة الرؤوس إلى أسفل، وقد قال في الصحاح وأقنع البعير إذ مد رأسه إلى الحوض ليشرب، وأقنعت الآناء إذا أملت لتصب ما فيه واستقبلت به جريئة الماء ليمتلئ. قال الرازج يصف ناقته تقنع للجدال منها جدلا شبه فاه، وحلقها بالجدال تستقبل به جدالا إذا شربت، انتهى. نكتفي بهذا المقدار وننتقل إلى فاصل قصير ثم ننتقل إلى الفقرة التالية، فابقوا معنا.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. في هذا اليوم اليوم العاشر من المحرم كان استشهد الحسين بن علي كرم الله وجهه، لأنه خرج في مواجهة الظلم، وبعد أن خذل من قبل أصحابه من أهل العراق حينما ناشدوه أن يأتي إليهم، فإذا بهم يتخلون عنه بكل سهولة. وهكذا يعني الناس الذي لم يفهموا الدين بالشكل المطلوب، فكم من يعني رمز من رموز الإسلام تركه الناس لوحده لكي يواجه مصيره. ولكن هذا لا يعني أن الإنسان يتخلى عن دينه وعن مبادئه وعن أخلاقه، فالزمان والتاريخ يعلمنا أشياء وأشياء كثيرة، فما علينا إلا أن نفهم الدروس والعبر من استشهاد الحسين بن علي كرم الله وجهه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. فاليوم هو يوم يعني شاهد على إجرام أولئك الظلمة الطغاة الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، ولا يرحمون حتى من هو متصل برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاليوم حينما يحتشد الناس إلى الساحات وإلى الميادين، هم يعززون من الولاء ويعززون من الوعي لدى الناس أن هؤلاء الرموز هم مدرسة، في الواقع هم مدرسة نستقي منها ونتعلم منها ونشرب من معينها، لأنهم يضيئون لنا الطريق ويعلمون كيف نصل إلى رضا الله سبحانه وتعالى. فهم مدرسة كما قلنا، ولكن في المقابل لا بد أن نضحي، لا بد أن نواجه الطغاة، لأنه لا يمكن أن ينتصر الحق على الباطل بدون جهاد، بدون تضحية، بدون يعني أن يتحرك الإنسان في سبيل الله كما ينبغي. لأن اللئام في هذا الزمان وفي الزمان السابق يعني هم الذين يتسلطون على رقاب الناس ويتحكمون في شؤونهم، ولكن الكرام هم من يواجهون هؤلاء اللئام، هم من يعني يوعون الناس ويرشدون الناس ويبصرون الناس لكي يعرفوا من هم هؤلاء اللئام. لأن الكرام دائما هم يؤثرون الآخرة على الدنيا، ولهذا هم لا يتحركون إلا حينما ينظرون إلى الباطل أنه ينتشر، وأن الحق لا يعمل به وأن الباطل يعمل به، لهذا يتحركون ويقاتلون ويجاهدون في سبيل الله سبحانه وتعالى من أجل أن يكون دين الله هو الأعلى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى كل خير. أيها المستمعين الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود إليكم.
1: مساحة آفاق.
2: عدنا إليكم مستمعين الكرام من جديد إلى فقرة مساحة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 7728882088. طبعا يا أستاذ اليوم معنا هاتف واحد واتصال واحد. إذن
0: لحظة، الصوت عندي غير واضح.
2: والآن كيف؟
0: تمام، الآن تمام الحمد لله، صبر.
2: فنعود مجبرنا يا أستاذ، مظلومية كربلاء وقصة كربلاء
0: فيها أشياء كثيرة، يعني من خلال هذه المأساة أن الإنسان يستفيد من الدروس التي حدثت في الماضي ويتحرك، لأنه لكي ينظر ما هو الفارق بين الزمان الأول والزمان الآتي. معنا اتصال ولا ماشي؟ اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. أما هؤلاء الكرماء حينما يسقطون في الميادين، حينما يعني يلقون الله سبحانه وتعالى وهم يواجهون الأعداء، فهم في ضيافة الله سبحانه وتعالى، كما قال ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. هم أحياء، هم أحياء، يعني الأسى والخسارة على أولئك الذين لم يتحركوا، لم يبيعوا أنفسهم من الله. والموت آتي على كل حال، يعني لا بد أن يموت الإنسان، فعلى الإنسان أن يستثمر حياته ويتحرك في سبيل الله لكي يستشهد، لكي ينتصر، لكي يواجه الطغيان أو الظلم. نعم.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام. من معنا؟
3: حاتم مجاهد محمد.
2: تفضل يا حاتم.
0: أهلا يا حاتم. أهلا.
3: الله يبارك فيك. أقرأ عادي سبح اسم ربك الأعلى.
0: بسم الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئ

0: يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى.
1: أحسنت يا حاتم بارك الله فيك، قراءة ممتازة بارك الله فيك.
0: الله يكرمك.
1: شكرا لك، في أمان الله.
2: نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: معك

0: أحسنتي، بارك الله فيك يا أختي الكريمة، ما شاء الله على أداء ممتاز وقراءة ممتازة. معك في كلمتي لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم، يعني
1: أيوة
0: وأعيدها، وأفئدتهم. أحسنتي ما شاء الله، الباقي كله ممتاز. في أمان الله.
2: في أمان الله.
0: أحب الله من أحب حسينا.
2: نعم.
0: حسين مني وأنا من الحسين، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
2: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: غدا.
2: غدا من؟
3: حمود جائد الشام.
2: تفضلي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم.
2: شكرا لكم.
3: إن شاء الله نتوفق.
2: في أمان الله.
0: معناها في كلمة البسملة، لما حد يعني عندما يقرأ الإنسان البسملة لابد أن يتحرى في ألفاظ مثلا الرحماني ني، أغلب الناس يعني ما بيكسروا النون. بسم الله الرحمن الرحيم. اتصال.
2: نعم معنا اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: اتودين محمد حنفي.
2: تفضل.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر.
0: يا نجم الدين اسمعني، فصلي لربك
4: وانحر.
0: وانحر نجم الدين.
4: فصلي لربك
0: يا نجم الدين
4: لربك وانحر. إن شانئك هو الأبتر.
0: هو الأبتر. شكرا لك يا نجم الدين. معنا صعوبة في كلمة فصلي لربك، فصلي لأنه فعل أمر لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما يقول فصلي، فأغلب الذين يقرؤون يثبتون يا وهي محذوفة. فصلي لربك ولا نقول فصلي لربك، لا، فصلي لربك وانحر. كذلك إن شانئك هو الأبتر. أبتر وهكذا، الراء فيها مفخمة. الكوثر وانحر أبتر، يعني كل الراء فيها مفخمة. نعم
2: استمر رسال.
0: فالأحكام هذه لابد منها، لا سيما في السور الصغيرة، لأنه الإنسان يجب عليه أن يتقنها بالشكل المطلوب، لا سيما سورة الفاتحة، لأنه لا تصلح الصلاة إلا بإتقانها، وكذلك ثلاث آيات سواء من السور الصغيرة أو الكبيرة. لكن نحن نحرص على السور الصغيرة، لأن الإنسان حينما يتقنها يعني يقبل الله منه صلاته.
2: إذن نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
5: معكم دعاء أحمد محمد العزي.
2: تفضلي.

0: احسنت يا دعاء، قولي واستغفره. لا واستغفره. تمام، بارك الله فيك، ركزي على الغين وكذلك على واستغفر. ايوه بارك الله فيك. لابد ان نبين الغين، لابد من تبيينها هكذا اغ غي غو. هنا معنا في سورة ما مش معنا اتصال
1: الا معنا اتصال.
0: تفضلوا.
1: معنا اتصال. الو مرحبا. وعليكم السلام. من معنا؟
2: مهاد علي عبد الله من القاسم.
1: من؟
2: مهاد علي عبد الله.
0: الصوت ما وش صافي، حاولوا تسبروا الصوت.
2: مهاد علي عبد الله من القاسم.
0: مهاد ولا شهاب؟
2: مهاد.
0: مهاد.
2: ايوه
0: ايوه. مهاد من اللقب؟
2: علي عبد الله.
0: علي عبد الله عبد. يلا مهاد بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: الرحمن
2: الرحمن الرحيم.
0: ركزي معي. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم.
2: الرحمن الرحيم.
0: الرحمن ني كسرة.
2: الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها.
0: يغشاها.
2: يغشاها.
0: غين. يغشاها.
2: والليل إذا يغشاها.
0: هذه تشبه هذه تشبه القاف. تسمعيني. يغ

ألهمها.

0: اتق الله
1: بطغواها
0: بتقواها.

ربهم بي.

0: أحسنتي، بارك الله فيك، عليك أن تحاولي أن تخرجي الغين بالشكل الصحيح.
1: شكرا لكم، في أمان الله. أكبوا على ذلك أستاذ
0: هلال. اللهم صلي على محمد وعلى آله. نعم، الغين لابد أن نتدرب عليها بالشكل المطلوب هكذا، الغين غير المغضو طغيا هكذا، على أساس الإنسان يفرق بين الغين والقاف، لأنه ذهن المعنى يعني اثنين حروف مشتبهات، الغين لما يقولوا غين ويقولوا قاف وبعضهم يقول لها قاف.
1: إذن نستقبل اتصال. ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، المعنى
2: محمدية خلوفة.
1: محمدية؟
2: أيوة، محمدية خلوفة.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الأبرار لفي نعيم، وإن الفجار لفي جحيم، يصلونها يوم الدين.
0: يوم محمدية، يا محمدية اسمعيني، يصلونها يوم
2: يصلونها يوم الدين، وما هم عنها بغائبين.
0: عنها
2: بغائبين، وما أدراك ما يوم الدين.
0: يوم الدين،
2: وما أدراك ما يوم الدين. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا،
0: نفس لنفس
2: يومئذ لله.
0: يا محمدية، ما ينفعش ما ينفعش. أول شيء اسمعيني أنتي، الحين انت بتقراي وما بتسمعينيش، يعني بين الرد عليك ما بتسمعي شيء، بتقري وبس. ضروري تركزي علي. يوم لا تملك نفس لنفس، يعني معناه عند اللام ادغام بغير غنة. لو قلنا نفس هذا بنحذف غنة. ركزتي على هذا؟
2: نفس لنفس،
0: لا بسرعه، نفس لنفس. ايوه، المهم. شكرا لك اختي الكريمه،
1: في أمان الله. أكبر يا أستاذ،
0: معنى هذا المقطع جميل، يعني الذي قرأته الأخت محمدية، يعني عندما تقول إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، يعني الأبرار هم يعيشون في نعيم، وهذه مقارنة جميلة ما بين الأبرار والفجار. إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم، ولكن الله سبحانه وتعالى بين أن يعني العاقبة للفجار أشد وأنكى، ولهذا يقول يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائب، أي ليسوا بغائبين عن جهنم. وما أدراك ما يوم الدين، يعني أكد الكلام أكثر من مرة، وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين، يعني حاجة مخيفة جدا جدا.
1: إذن شكرا لك أستاذ هلال. المستمع الكرام، نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فابقوا معنا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوا ساعدوا.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امن له بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك، انا ما اسمعكش.
0: اها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: انت تاري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقات مزايا فورجي بحلة جديدة وبأسعار تبدأ من 300 ريال فقط شاملة للضرائب. اشترك الآن واحصل على دقائق اتصال ضمن الشبكة ورسائل نصية لجميع الشبكات المحلية ونت فورجي مع ميزة الرصيد التراكمي. باقات مزايا فورجي متنوعة وبفترات صلاحية مختلفة، مزايا 24 ساعة، مزايا 48 ساعة، مزايا الأسبوعية ومزايا الشهرية ومزايا ماكس. للاشتراك في إحدى باقات مزايا 4G اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا. مزايا 4G خليك دائما متصل.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: إذن نعود إليكم مستمعينا الكرام من جديد لنواصل فقرتنا مساعة آفاق التي نستقبل فيها اتصالاتكم ومشاركتكم عبر الأرقام التالية 7728882088. ومعنا اتصال. ألو مرحبا.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
1: كيف حالك يا ابني؟ الله يطول بعمرك.
0: الحمد لله حياكم الله. من معنا؟
1: الله يحفظكم. معكم رضية حسين محمد المطري.
0: تفضلي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لحظة يا ابني البس النظارة.
2: البس النظارة وش هذه الصوت شوية لأنه طيب. أنت بتقري عبر الهواء.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم ضربهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرجنا ربنا أخرنا إلى أجل مسمى إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل
2: ونتبع الرسل أولم تكونوا
1: أكسمتم من قبل ما لكم من زوال.
2: إذن بارك الله فيك يا أختي رضية أستاذة رضية. بارك الله فيك. قراءة جيدة. الله يرضى عليكم. معكم الله
1: في أمان الله.
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. في اتصال؟
0: لا عندكم اتصال.
2: معنا في كلمة وأفئدتهم. نحرص ألا نقلقل الحرف الساكن يعني مثلا وأفئدتهم كذلك هوى ولا نقول هواه يعني بنتبعها بهاء وهمزة فقط هوى كذلك وأنذري بسبب التقاء الساكنين لابد أن نكسر الأول وأنذري الناس هكذا وأنذري الناس يوم يأتيه مو يعني أن الهاء مكسورة لابد أن نحقق الكسرة فيها وأنذري الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل هذا المدود لابد أن تكون متساوية يعني بمعنى لا نطول الأول ولا نقصر الثاني لابد أن نجعل المدود كلها متساوية. نعم.
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟ ألو مرحبا.
2: أنتم عبر الهواء. من معنا؟
0: ألو.
2: استقبل اتصال آخر.
0: انقطع الخط. استمر أستاذ هلال. كيف قلتم؟
2: إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل يعني هكذا نلفظ. نعم. ونتبع الرسل. نعم.
0: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. من معنا؟
4: يمنى الأسدية.
0: تفضلي. تفضلي يا يمنى.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: الشيطان. لا يا يمنى قولي
4: الشيطان الرجيم. إبراهيم رب اجعل هذا البلد
2: ما سمعت آمن. الآية بالشكل المطلوب. أعيد الآية.
4: وإذ قال إبراهيم رب اجعل
2: إبراهيم
4: رب هذا البلد آمنا
2: وجنبني وبني
4: أن نعبد الأرض.
2: عيدوا تي يا أستاذة. وجنبني
4: وبنية أن نعبد الأصنام.
2: الصوت يتقطع.
4: رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن اتبعني
2: فمن تبعني
4: فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ربنا إني أسكنت من ذريتي
2: معنى إخفاء أسكنت
4: من ذريتي
2: نفس الكلام من ذريتي.

0: وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون.
1: أحسنتي يا يمنى، بارك الله فيك، ونسأل الله لنا ولك الأمان في يوم الفزع الأكبر.
2: شكرا لكم، في أمان الله.
1: معنا اتصال أحمد. معنا
2: نعم.
1: اتصال.
2: نعم نعم
1: تفضل.
2: معنا اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: ألو
2: مرحبا، من معنا؟
3: رحيق الحسين النامي.
2: من؟
3: رحيق الحسين النامي.
2: تفضلي.

0: فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام.
1: أحسنت يا أختي الكريمة، أحسنت ما شاء الله، قراءة ممتازة وما عندي ملاحظات، بارك الله فيك.
2: في أمان الله. أكبر عليهم السلام.
1: ما شاء الله القراءة جيدة وممتازة، ولكن الذي نبهني أن الظلمة عندما يحكموا ويتجبروا يظنوا أنهم يعني لم يتركوا هذا المنصب، يعني كأنه عايش العيش الأبدي، مع أنه وقت معين وفترة معينة ومن ثم ينتقل الحكم إلى غيره. فلو أن الإنسان بيرعى هذه النعمة ويقيم حدود الله وينشر العاد إنه خير له.
2: نعم. نستقبل اتصال. ألو مرحبا. ألو مرحبا. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: سلسبيل.
2: سلسبيل من؟
3: ما عندي بيش يكسروني.
2: تفضلي. تفضلي.
1: سلسبيل تفضلي.
3: أقرأ أي آية؟
1: تبعت البرنامج من أوله؟
3: أيوه.
1: سمعت المقطع؟
3: أسألتني راديو طافي.
1: طيب في أي سورة ورد السلسبيل؟ في أي سورة ورد السلسبيل؟
3: سورة النبأ.
1: ماشي، دي بتغششش غلط. عينا فيها تسمى سلسبيل. نعم، سورة الإنسان. يلا قرأي منها سورة الإنسان. هي
2: أنتم على الهواء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
1: اقرأيها سوا يا سلسبيل. بسم الله الرحمن الرحيم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الرحمن
3: الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان نطفة أمشاجا نبتلي فجعلناه سميعا بصيرا.
1: نعم. إنا أعتدنا للكافرين
3: سلاسل وأغلالا وسعيرا.
1: لحظة، عينا يعني سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا.
3: إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا.
1: طيب يا سلسبيل، اصبري، عندش القراءة فيها ضجة كبيرة، عندما تكون تصلي كن تصلي وانت وحدش، تمام؟ على أساس الصوت يكون عندنا صافي، لأنه عندش ضجة ويعني كلام كثير، فالقراءة تحتاج إلى هدوء وإلى استماع، لا سيما وإحنا عبر الإذاعة.
3: أوكي، إذا غلط وصل حالي.
1: إذن شكرا لك يا أختي الكريمة، وفي أمان الله.
3: يلا شكرا.
1: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. الإنسان عندما يقرأ القرآن يقرأه بتمعن، بإنصات، بإصغاء، يعني لأنه يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. مثلا ما يقول الله: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني أن الإنسان لم يكن مذكورا.

0: من قبل، ولكن أنعم الله عليه سبحانه وتعالى وأوجده وأخرجه إلى العلن وجعله ظاهرا يدب على هذه الأرض ويفعل ما يريد.
1: نستقبل اتصال. معنا اتصال. ألو مرحبا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. من معنا؟
2: مهدي علي حسن.
1: حسن من اللقب؟
2: فرعي.
1: تفضلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك.
0: وللآخرة

0: إلىً
1: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك
0: نفس الكلام
1: وأما بنعمة ربك فحدث.
0: إذن بارك الله فيك يا أختي الكريمة، ولكن كوني طويلي الغنى عند الميم المشدد، وأما وأما وأما ولا الآخرة، هذه لابد أن تركزي عليها. تمام
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك، في أمان الله.
2: إذن نذكر بأرقام التواصل للاتصال عبر الرقم 772-882-0888. نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
3: كيف انت يا شيخ؟ والله كم قد حاولنا ولا بنوصل.
0: الان وصلت بفضل الله. من معنا؟
3: معاكم نفيسان محمد سعد اليريمي.
0: يلا نفيسة محمد اليريمي تفضلي.
3: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
0: بسم الله الرحمن
3: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
0: طيب يا نفيسة بارك الله فيك، اسمعيها مني. ورأيت الناس
3: الناس
0: أيوة واستغفر بارك الله فيك يا نفيسة.
3: يا
2: من
0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. يعني تخلص الحروف من بعضاتها البعض، يعني عندما يجي لك حرف فخم وحرف مرقق مثل تجه ورأيت الناس كذلك يد خلونا، لأنه أحيانا بيكون الضم على الدال الساكنة وهذا غلط، لابد أن نبين الساكن ومن ثم ننتقل إلى الحرف المتحرك، يعني الشفتين لا تتحرك عند الحرف الساكن هكذا. يدخلون يد، ولا نقول يدخلون هكذا، لا، أول شيء نقلقل الدال ونعطيه يعني الحكم بالشكل يعني المستقيم، ومن ثم ننتقل إلى الضم. يدخلون. نعم تفضل.
2: نستقبل اتصال. ألو مرحبا.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، من معنا؟
4: آلاء إبراهيم محمد حريق.
2: تفضلي.

0: Cecília, um consimo
1: um consimo vinha.

0: بارك الله فيك يا أختي الكريمة، معك في الآية الأولى لا أقصي سي بكسر السين، كوني حاولي تكسري السين بالشكل المطلوب. وكذلك الآية التي بعدها كذلك ألن نجمع نجمع عظامه، تمام، ليفجر ليفجر، بارك الله فيك، والبقية ممتاز.
1: شكرا لكم، في أمان الله. إذن مستمعي الكرام، وصلنا إلى ختام فقرتنا مساحة آفاق. خيرنا أستاذ هلال، عندكم،
0: نسأل الله التوفيق.
1: عندكم أستاذ، تفضلوا.
0: حاضر،
1: خلاص بنختم.
0: أعوذ بالله من الشيطان.

0: إذن نعود إليكم مستمعي الكرام من جديد إلى آخر فقرة لدينا، فقرة الجائزة. أستاذ هلال.
1: نعم، لا تقول لي احذر.
0: إيش رأيك في الموضوع؟
1: الموضوع شيق وجميل، وأجمل من ذلك لما يتفاعل المتصلين ويسابقوا على الاتصال من أجل رضاء الله سبحانه وتعالى، ومن وافقه الحظ بإسلام الجائزة وكانت من نصيبه فهذا يعني هني

0: 17 متسابق
1: ما شاء الله.
0: نعم بالتمام والكمال. الأستاذة أستاذة من يسأل
1: سوسن
0: أبو مجاهد تختار رقم من الرقم الأول إلى 17، تختار بينهما أيش من الرقم؟
1: كم
0: الرقم؟
1: 14.
0: الرقم 14. إذا كان معنا ولسوء حظك أستاذ هلال.
1: ولماذا؟ لماذا لسوء حظي؟
0: ها؟ لا طبعا معنا الفائزة في هذا الأسبوع وفي هذا البرنامج يا أستاذ. احذر يا أستاذ احذر.
1: كيف احذر؟
0: المتسابقين شوية يعني. خمن
1: لو خمنت يعني اعتقد اني يعني امرأة.
0: نعم صح امرأة بس من خمن يعني.
1: والله لا ادري.
0: هم من البداية يعني من اوائل المتصلين.
1: اللهم صل على محمد وعلى اله. ثاني رقم
0: من اوائل المتصلين وليس ثاني رقم بس يعني ما بشايدة ما عاد قشت خمني أستاذ.
1: ماشي
0: إذا خلاص الفائزة معنا في هذا الأسبوع المتسابقة. الفائزة غادة حمود الشامي. ألف ألف مبروك. ألف ألف مبروك للأخت غادة حمود الشامي. أتمنى منها رسالة اسمها رباية على الرقم 7728882088.
1: أخيرا حالف الحظ أخي أحمد لأنها متابعة و المهم ترسل اسمها الرباعي.
0: نعم.
1: على رقم
0: على الرقم 7728882088. الجائزة من الهيئة العامة للأوقاف مقدرة ب10,000 ريالا. كان معكم في التقديم أنا أحمد الخاشب والأستاذ هلال صالح الكليبي ومن الإخراج الأستاذة
1: سوسن مجاهد.
0: إلى هنا وصلنا إلى ختام فقرتنا. كنتم في رعاية الله وحفظه.
2: كنتم مع برنامج مدرسة القرآن على أثير إذاعة آفاق FM

خطى الإمام الحسين عليه السلام ونهجه. كل ثورة انتصار وكرامة. آفاق إم نهج وخط حسيني. نهج وخط حسيني.

0: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم. إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
6: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
7: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
8: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. على الرغم من أن القساوسة لدينا يؤثرون على مشاعر الناس عبر ذكر مصائب المسيح،
9: إلا أنك لا تجد لدى أتباع المسيح ذلك الحماس والانفعال الذي تجده لدى أتباع الحسين عليه السلام. ويبدو أن سبب ذلك يعود إلى أن مصائب الحسين عليه السلام لا تمثل إلا قشة أمام طود عظيم. توماس ماساري.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

تستمعون الآن إلى البث المباشر من إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعظم الله أجورنا وأجوركم في استشهاد سبط رسول الله سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، يا من روحي لروحك الفداء، يا من بكت عليك ملائكة السماء، ويا من نزلت عليك العبرات دماء، يا من ستظل ذكراك تفوح عبرا، يا من لقصة استشهادك حرارة وتحسفا. السلام عليك يا من لم تخرج لا أشرا ولا بطرا. السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين، وروحي لروحك الفداء.
1: الحسين عليه السلام بموقعه في المسؤولية وريثا للهدى وكريما للقرآن، وبجهاد الحسين عليه السلام وتضحيته مع الخلص والصفوة، وبما قدمه في ملحمة عاشوراء خلد للأمة مبادئ الإسلام نقية.

نرحب بكم مستمعينا الكرام في هذه التغطية الصباحية المباشرة من إذاعة آفاق اف ام. نلتقي معكم في يوم العاشر من محرم، يوم الفاجعة الأليمة، يوم الانتصار للدم على السيف، يوم عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام. حياكم الله من يمن الإيمان والحكمة، من صنعاء الصمود والإباء التي تلبي اليوم كما تلبي في كل عام نداء السبط الشهيد. اليوم ليس مجرد ذكرى عابرة في تاريخ المسلمين، بل هي محطة للتزود بالوعي والبصيرة، هي مدرسة نستلهم منها كيف نرفض الظلم والوصاية والاستكبار. نتساءل جميعا، لماذا يحمل اليمنيون ويتميز عن غيرهم في حب الإمام الحسين والارتباط بالسبط والارتباط بأهل البيت عليهم السلام؟ إن علاقة أهل اليمن بآل البيت ليست وليدة اليوم، بل هي علاقة متجذرة منذ أسلموا طواعية وحملوا راية الإسلام على يد الإمام علي عليه السلام أبا الإمام الحسين. هنا نجدد العهد لله ولرسوله ولأوليائه وللإمام الحسين عليه السلام بأننا على النهج وبأننا على الدرب وبأننا ما حيينا سنبقى حسينيون كربلائيون. فاليمن هي كربلاء أخرى، وغزة هي كربلاء أخرى، ولبنان كربلاء أخرى. كل محور المقاومة وكل من يقف في وجه الحق يعاني من حرب وظلم وجور الطاغية يزيد إلى يومنا هذا. كل يوم عاشوراء، وكل أرض كربلاء، وتجديدا للعهد والولاء للإمام الحسين عليه السلام. سيخرج رجال اليمن، سيخرج أحرار وشرفاء اليمن في ساحة خط المطار بالعاصمة صنعاء عصر اليوم، ليجددوا عهدهم للإمام الحسين، ويجددوا أنهم كربلائيون حسينيون. حرائر اليمن، زينبيات اليمن بإذن الله سيكون خروجهن مشرف في ساحة جامع الشعب بالعاصمة صنعاء وعموم المحافظات في الساحات المخصصة لها. فالله الله في الخروج والانتصار لسبط رسول الله، الله الله في الخروج لنقول للطاغية ولأتباع يزيد ولأتباع المجرمين بأننا حسينيون وبأننا في درب الحسين.

0: إذن مجددا معكم في هذه الفترة وفي هذا اليوم الذي نتحدث فيه عن أبا عبد الله الحسين. فالسلام عليك يا أبا عبد الله الحسين وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. مستمعين الكرام، عبر أثير إذاعة آفاق وفي هذه التغطية الصباحية الكربلائية المباشرة، ونحن على أعتاب يوم عاشوراء، يوم التضحية والفداء، يوم انتصار الدم على السيف، نناقش اليوم أبعاد هذه الذكرى في واقعنا اليمني وأهمية الاستجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله في البيان الذي استمعنا إليه في أول أيام شهر محرم، تحدث فيه عن النفير والتعبئة. يسعدنا أن نستضيف في هذا اليوم الكربلائي الأستاذ أمين المتوكل، الباحث والناشط والثقافي. أهلا وسهلا بكم أستاذ أمين، وعظم الله أجورنا وأجوركم في هذا اليوم.
1: حياكم الله جميعا وعظم الله أجورنا وأجوركم.
0: أستاذ أمين، بداية ونحن في حادثة أليمة موجعة فاجعة تتجدد كل عام ونبكي كل عام كأنها لأول مرة، سبط رسول الله، معجزة من الله سبحانه وتعالى أن تظل ذكرى الإمام الحسين عليه السلام خالدة. فماذا يعني الإمام الحسين وماذا تعني كربلاء؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى محمد، مجددا عظم الله لنا ولكم ولأجل، وكل التحايا لأخوة في إذاعة آفاق والجمهور ومستمعين إذاعة آفاق، ونعزيهم بهذه الذكرى الأليمة. طبعا كما قال الشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي طيب الله أثره، لأنه ما من حدث، ما من مشكلة، ما من تحدي في هذا الدنيا إلا ونجد أن العاشوراء درس ملهم لهذا الحدث. فلذلك سبحان الله، هذه الحادثة التي كان عمرها نصف يوم لكنها خلدت في جميع مناحي الحياة، وأصبحت عبارة عن منارة تضيء لنا الدروب المظلمة الحالكة في هذه الحياة. عندما نتحدث عن الحسين عليه السلام، نحن نتحدث عن الحق، عن الخير، نتحدث عن القوة، عن الشجاعة، نتحدث عن منتهى الفضائل الحسين عليه السلام. لذلك نحن في حياتنا بحاجة إلى أن نستضيف الإمام الحسين عليه السلام، لأن التحديات القائمة اليوم والمعارك القائمة اليوم وما نعانيها اليوم من مواجهة الاستكبار، أيا كان الاستكبار، سواء استكبارا عالميا في مواجهة الطاغوت أمريكا وإسرائيل، أو حتى استكبارا عربيا للأدوات، أو حتى استكبارا لأدوات الأدوات، حتى في حياتنا الشخصية، حتى في مجتمعنا هناك استكبار موجود. لذلك الإمام الحسين عليه السلام يعلمنا أن نكون رجالا ونساء، نتحمل المسؤولية إزاء مثل هذه السلوكيات والممارسات الاستكبارية.
0: نعم.
1: عندما نعيش الإمام الحسين عليه السلام لا نعيشه فكرا وشعارا فقط، هذا ما يريد لنا الطغاة. أيضا هناك طغاة أقدر أسميهم عبارة عن ديكتاتوريين ناعمين أو ديكتاتورية الناعمة، يريدون لنا أن نعيش الحسين عبارة عن شعارات، عبارة عن شكليات، عبارة عن ظواهر، لكن لا يريدون لنا أن نعيش الحسين ممارسة وسلوكا وعملا وأداء.
0: صحيح. أستاذ أمين، لو نجي الواقع اليمن، في كل الدول هناك محبين للإمام الحسين عليه السلام، حتى من غير الديانة الإسلامية، نلاحظ أن هناك مسيحيين، أن هناك كثير يعني تأثروا بثورة الإمام الحسين عليه السلام، تلك المظلومية وتلك الواقعة التي يعني ثبتت الإسلام، فالإسلام محمدية الوجود، حسينية البقاء. لو نجي الواقع اليمن يا أستاذ أمين، كيف تشرب اليمنيون حب أهل البيت؟ ولماذا تمثل مظلومية الإمام الحسين وثورة الإمام الحسين امتدادا طبيعيا لثقافة الشعب اليمني وهويته الإيمانية؟
1: طبعا نحن نتذكر عندما جاء الإمام علي عليه السلام إلى اليمن وأعلن بعثة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، جميعهم آمنوا بهذه الرسالة، عندما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأبي هو وأمي خر ساجدا ويقول السلام على حمدان، سجد الشكر لله سبحانه وتعالى. فلذلك الخير ما زال باقي. عندما نتذكر من كان مع الإمام علي عليه السلام، كان اليمانيين موجودين مع الإمام علي عليه السلام. البحوثات تقول أنه نصف من استشهد، نصف نتكلم عن النصف أو النصف من استشهد مع الإمام الحسين عليه السلام هم من أبنائه.
0: صحيح.
1: فلذلك نحن نتكلم عن عمق تاريخي، مش مسألة
0: علاقة زمن طويل يعني.
1: نعم الحمد لله وفضله وممتدة إلى اليوم. هناك من ينزعج للأمانة، هناك من ينزعج، هناك من يأخذه الانزعاج، ما بقدر شربت مؤرق. ليش؟ لأن اليمن لديهم علاقة جميلة جدا لا تفسر، يعني قضي القول يعني مثل ما نرى بعض الأخوة المصريين ليسوا شيعة ولكنهم يقدسون تلك المقامات أهل البيت عليه السلام.
0: صحيح.
1: يعني هناك علاقة موجودة ليست في إطار التفسير المنطقي أو اللي يقول واحد زائد واحد أو اثنين، هناك علاقة عجيبة بعيدة عن نظرة التفسيرات المنطقية. علاقة اليمن بأهل البيت عليه السلام أكثر، هناك حب لا نعرف ماهيته ولكنه متجذر من الأصول وظهر في عمق التاريخ. فلذلك نعم اليمنيين الآن هم المتصدرين المشهد في حب الإمام الحسين عليه السلام. اليوم هناك مسيرة تخطط إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. في مجارعة العدو والاستكبار اليمنيين ليسوا كغيرهم، يعني مثلا عندما مر الإمام الحسين عليه السلام بمنطقة تسمى الصفاح التقى الشاعر الفرزدق وقال له كيف ترى أهل الكوفة يا فرزدق؟ أعطاه كلمة لابد أن تكون في معرض التحليل في حياتنا وأن نرى أنفسنا أمام هذه العبارة، هل نحن من أبناء هذه العبارة أو لا، ونقيم واقعنا ونقيم حتى سياساتنا. قال يا حسين إن قلوبهم معك يحبوا يتمنوا لك الخير شغوفين بك، بس عيش المشكلة ولكن سيوفهم علي. هنا المشكلة.
0: نعم.
1: حب الإمام الحسين لا ينضوي بس على شعارات، الشعارات الطارف عندي يرفع شعار ويكون متمرس وفاهم كيف يرفع الشعارات، لكن المحك والاختبار هو الصبر الأداء الممارسة. ما يسوي لي الحب وسيوفهم علي، هذا ليس حبا. لذلك احنا عندما نتكلم عن حب وشعار والشعار مرفوع كذلك الممارسة، نحن عندما نتكلم على الإمام الحسين نحن يعني نذهب على نهج الحسين عليه السلام في مجارعة كل الطواغيت في هذا العالم.
0: نعم أستاذ أمين، يعني السيد القائد في أول يوم في شهر محرم كان له بيان، وتحدث في هذا البيان عن رسائل أساسية بخصوص التعبئة العامة وأهمية النفير، ولاحظنا أن هناك استجابة كبيرة من مؤسسات الدولة حتى من المواطنين البسيطين بمنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي. إحنا اليوم في يوم عاشوراء وفي هذا اليوم العظيم، كيف يمكن الاستفادة من ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في شحذ الهمم، في رفض معسكرات التدريب، في دورات طوفان الأقصى، في التعبئة العامة، في التحرك في الواقع الجهادي؟
1: بطبيعة الحال عندما نتكلم عن يزيد بن معاوية نحن لا نتكلم عن شخص، إنما نتكلم عن منهج. المنهج له امتداده التاريخي إلى فرعون، إلى النمرود، إلى الشيطان، وامتدادها الزمني إلى ما بعد وصل إلى آل سعود محمد بن سلمان. لذلك المعركة القائمة الآن هي معركة ما بين الحق والباطل. في البداية آل سعود دعوا إليه وقالوا أنتم بين السلة والذلة، إما أن تستسلموا وإما الحرب. لكن لأن شعارنا هو شعار الإمام الحسين عليه السلام حيث آتى من الذلة عفى الله لنا ذلك ورسوله المؤمنون. نجحنا في خيار المواجهة، في خيار السلة، لا في خيار المداهنة والاسترضاء وما إلى ذلك. وصلنا إلى ما وصلنا إليه. لذلك عندما عجز آل سعود أمامنا، رأوا أن الحصار قد يجدي، رأوا أن هذا الهدنة سوف تحقق لهم ذلك الروح الطغيانية، يعني مش مع المصدقين أن اليمنيين هكذا، هم على أساس عايش ينظر الزمن أن اليمن عبارة عن حديقة خلفية وباقي تحت العباءة حقهم.
0: نعم.
1: لكن الآن شو أقول، لا، المسألة أصبحت مختلفة. لذلك عبدة الطغيان الذي لديهم لم ترضى، ولذلك ما زالوا يعيشوا الحصار، يعيشوا نحو المقدرات، يحركوا أدواتهم، والصبر طال. لذلك نحن أمام معركة تكون معركة كربلائية استشهادية، قد يكون فيها النصر كبير جدا، قد مثلا يكون نهاية آل سعود على أيدينا. نحن الآن طبعا بعض الناس يحاول أنه يثير الشبهات، يعني هذه مهرته، إذا تشبهها أنه أنتم الآن كنتم تقاتلوا الكيان الصهيوني، نحن عدتوا قاتلوا أخوانكم المسلمين، ما الحسين من قتله إلا أشخاص كانوا بيصلوا. لذلك هذه الشبهات لابد أن تزرع. هؤلاء عبارة عن أدوات للصهيونية، وهؤلاء عاشوا وعاشوا بأرض فساد في اليمن، حتى نهبوا مقدرات اليمن.
0: صحيح.
1: لذلك هي فرصة يعني سانحة لأن نتوجه وبالثقافة الكربلائية. نحن عندما نتحدث عن الثقافة الكربلائية وثقافة عاشوراء، هي الثقافة التي لا تقبل المداهنة، ليست الثقافة يعني الإمام الحسين عليه السلام عندما كان باستطاعته أن تعرض له الأموال والأضياع مثلا والقرى، يقول له يعني مملكة واحدة إن مثلا داهن يزيدا أو أنه عاش مع يزيد حياة الهدنة، أنت أعطاه كل شيء بالإمكان. لكن ما الذي ميز تاريخ الإمام الحسين عليه السلام وتاريخ أهل البيت؟ بأنهم عندما تعطى الدنيا أمامهم يرونها عبارة عن رماد. الثبات على مبدأ هو الحياة. نحن في معركتنا مع آل سعود الذي سيجعلنا أقوياء متمسكين ظافرين منتصرين، والثبات على المبدأ، والثبات على المبدأ. آل سعود هم عاشوا فترة من الزمن في اليمن يبيعوا ويشتروا في الزمن. يعني معروف أنه حزب الإصلاح بعدما صعد على سدة الحكم في 2011 أول عمل لا ذهب إلى السفارات ليستجدي منهم الرضا، أنه هنا كل ما رفعناه من شعارات هذه سوف نضعها تحت أقدامنا ولتبدأ لعبة المصالح بيننا وبينكم. أعطوا ما تعطوا، مثل ما قال ذاك الشخص الذي قتل، الذي شارك في قتل الإمام الحسين عليه السلام، أملأ ركابي فضة وذهبا، إني قتلت السيدة المحجبة، إني قتلت خير الناس ثم الغابة، أدر إن الحسين هذا هو سيد شباب أهل الجنة، بس أنا مدور فلوس. ملوا هذا اللي معي، ملوا ذهب وفضة، نشتينا كل نشتينا عيش، ها هو لا الإصلاح. الآن معركتنا معهم هي معركة المبدأ. عندما نكون ثابتا على مبادئنا، وقد عرض للسيد القائد من قبل السعودية أنه أنا أعطيك اليمن كلها، بس مقابل كذا عرض على ذلك الفترة أنه في الحرب الرابعة والخامسة أنه مستعد أن نعطيك ربع اليمن، ونعطيك مثلا مجالس مجلس النواب. هذا يقال أنه طلب من فرنسا أو من إيطاليا أو من بريطانيا، ما ذكر السيد رجاء يتكلم في محاضرة عالمية. لكن لو كنا أصحاب مال، لو كنا أصحاب جاه، لو كنا نرى الأمور بعين البراغماتية والنفعية لملكنا هذه الأشياء. لكن لأننا أصحاب مبدأ لم نترك غزة، لأننا لم نترك الحسين عندما قال لنا أن هذا الليلة قد غشيكم فاتخذوه جملا وليأخذ كل واحد بيت من أهل بيتي وليرحل من هنا، قالوا لا والله لن نتركك. هذا هي ثقافة الحسين عليه السلام.
0: بما أن أنتم تحدثتوا عن ثقافة الإمام الحسين، يعني العفو لو قاطعتكم بس الموضوع مهم اليوم، واليمن يعيش موقف واضح وصريح مع دول محور المقاومة. كم سمعنا من موالات أنه ما دخلكم بتغلقوا البحر، ما دخلكم بتضربوا إسرائيل، مع أن احنا كلنا شيء واحد، هكذا علمنا الإمام الحسين عليه السلام. كيف يسهم التحرك الحسيني أستاذ أمين اليوم في تعزيز موقف اليمن ومحور المقاومة في مواجهة قوى الاستكبار؟
1: المشترك الناس أنهم يعيشوا الأنانية متى ما يشتهوا، ويعيشوا المحبة والانفتاح على أساس متى ما يشتهوا. ولا هذا الشخص الذي بيقول لي مثلا ليش أنتم بتدخلوا، أنا أسأل السؤال ليش أنت تهرب وغلت تشير المباراة بين الأرجنتين وكذا، ما يفعلك ميسي، ما يفعلك رونالدو، هذا ما هم داري معين أنت أصلا، ما واقف واقف ساعة ونص مثلا وتشوف هذا الشيء. ممكن بنفس النمط أني أكلمهم وأقابلهم، أدخلك في كذا، ما أدخلك في كذا. هؤلاء يتكلموا بلسان النفعية عندما يرون مسألة تتعلق بسلاح المقاومة، لكن عندما يتعلق بهذا الشيء هم أولا متعرضين ومتدخلين بطبيعة الحال. المسألة طبيعية جدا، وحدة الساحات هذه طبيعية جدا. الشيء الغير طبيعي أنه ليش الناس ساكين في نصر غزة فلسطين. شوفوا كيف المسألة قولبت، يعني هناك انحراف فعلا حتى في المفاهيم وفي الثقافة وفي الفكر. يعني الوقت الذي ما قال الشهيد القائد أنه الحسين هذا المفروض أنه يكون ماذا، هو المتقدم، يزيد هذا هو المتأخر. ليش الحسين بوكي في أمة تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ هناك مفاهيم مخلوطة. يعني معقولة الحسين أصبح هو مرمى السهام للمسلمين؟ معقولة الآن بنفس النمط نتكلم؟ معقولة الآن جوتنا بشودة في وحدة الساحات، احنا ما نجب أن نناقشكم ليش انتو ساكتي، مش العكس، جون عندنا تقولوا ليش هناك وحدة الساحات ما دخلكم، ليش احنا في غنى. يعني المنطق اللي احنا نتبنى منطق قرآني إيماني ديني إسلامي إنساني أصبح منطق مستعجل للأسف الشديد. أما منطق الخنوع والذل والهروب والاضطراب وثقافة التطبيع أصبحت الآن يروج لها ويسوق لها، يعني كأن الدنيا مثل ما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني ما قالكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف. الإمام الحسين عليه السلام عندما خرج قال إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمتي رسول الله،
0: نعم،
1: أمر بالمعروف أنهى عن المنكر. الآن أصبح المعروف منكر ومنكر معروفا. فلذلك عندما نتحدث عن وحدة الساحات نتحدث بالفم الملعان، هذا واجبنا، هذا الذي لا بد أن يكون من البداية. جعلوا الأمة الإسلامية عبارة عن كنتونات، عبارة عن إقطاعات، ما حد يتدخل في الثاني في أي ثقافة. هذه في ثقافة الذل والخنوع الذي زينها الشيطان على أنها ثقافة السلام، لكنه ثقافة الجهاد التي غيبت نحن نتبناها اليوم،
0: نعم،
1: ونحن نرى أحديتها اليوم، ونحن نمشي في خطاها اليوم. ولا بد أن نقوم بما قاله الشهيد الإمام الخامنئي، أعطى كلمة جميلة جدا وأنا أتكلم عبر هذه الإذاعة الطيبة المباركة، لابد أن يكون لنا الإعلاميين دور كبير فيما يسمى بجهاد التبيين، أن نبين الساحة يا سيدتي مليئة بالشبهات، أين نحن في رد مثل هذه الشبهات.
0: صحيح أستاذ أمين. اليوم تستعد العاصمة صنعاء وعموم المحافظات اليمنية وكل دول العالم المحبة لسبط رسول الله للإمام الحسين عليه السلام للخروج والصرخة بأن لبيك يا حسين وأن كل يوم عاشوراء وكل أرض كربلاء. ساحة خط المطار بالعاصمة صنعاء مخصصة للخروج الرجالي، ساحة جامع الشعب أيضا مخصصة للحشد النسائي من حرائر اليمن. أستاذ أمين، ماذا يعني للعالم وللأعداء أن يخرج اليمنيون في يوم عاشوراء بهذه الحشود الهائلة؟
1: هذه من يعيش المقارنة يا سيدتي يدرك ما معنى هذا الخروج. أنا أتذكر ما قبل مثلا 16 سنة 17 سنة أو 18 سنة. عندما نريد أن نحيي عاشوراء في صنعاء كنا نحييه في مساجد متفرقة وعلى وجل وخوف وتركب، وكان هناك مضايقات. ما صدقنا يجي يوم من الأيام أن نخرج مسيرة داخل صنعاء، كان هذا عبارة عن ضرب من ضروب الحياة. لكن اليوم أصبحنا من الساحة رجالا ونساء، وهكذا في العراق على فكرة. كم قد ضايقوا زوار الإمام الحسين عليه السلام وزرعوا الإرهاب في كل طريق، ولكنهم اليوم يزدادوا في زيادة 40 بكل قبل 21 مليون. هذه دلالة عظيمة بأنه للعالم جميعا الحسين الذي أريد له أن يسكت وأن يغير أن يبقى بعيدا عن التاريخ، وظنوا أنهم استطاعوا أن يغيبوا سيرته ورأوا أنه لم يكن له ذكر، يعني في مفهومهم القاطب السيء. اليوم الحسين تفطر المشهد الآن، ما عم نشوف بس في العراق، في إيران، في لبنان، في اليمن، نشوف الآن في إعلانات في دول أفريقية لأول مرة نسمعها. يعني أول مرة أسمع بها دول أفريقية بهذا الاسم، فيها الآن مسيرات على الإمام الحسين عليه السلام، في باكستان، في الهند، حتى في اليابان هناك مجالس، هناك مسيرات كثيرة. هذا يدلل على أن الله سبحانه وتعالى سيجعل الحسين نبراسا إلى يوم القيامة. لكن القوم الآخر يا ليت يبدو الآن بيخوضوا حروب ضد الإمام الحسين، حروب إعلامية ثقافية، مش مدارين أن غيرهم قد خاضوا حروب أكثر وأكثر. عندما وقف شخص اسمه حسين كامل، وهو يعني صهر سلطان حسين، عندما قصف العتبة الحسينية ودمرها، ذهب إلى قبر الحسين وقال له أنت حسين وأنا حسين، يعني بالحدة الأخير هذا قتل على يد أبناء سلطان حسين. يعني الله سبحانه وتعالى هو من يرعى مثل هذه المسيرة، فمهما حاربوها ازداد اشتعالا وإضاءة. نحن واجبنا أن نتمسك بها كفكرة، كقضية، كثقافة، كعمق، كانطباع، كممارسة، لا كشعارات فقط. واليوم نحن نعلن هذا رخام دوية، العدو يندعج من هذه الثقافة، ثقافة التضحية. يعني أسوأ ما يلقاه العدو أنك تضحي بنفسك، أنك تعيش ثقافة الشهادة، ما يجي لك من هنا ولا من هنا. فهذا ما نؤكد عليه اليوم، بأننا لا نبيع، بأننا لا نتنازل، بأننا لا نخاف، لا نجبن، لا ترتعد فرائصنا، بل نحن ثابتون في هذه الساحة. ثبات كربلائي سيمتصر الدم على السيف.
0: نعم أستاذ أمين، كلمة أخيرة وخاصة توجهها لكل أحرار وحرائر العالم العربي والإسلامي الذي سيخرجون اليوم بشعار هيهات من الذلة، من اليمن إلى لبنان إلى العراق إلى إيران إلى كل المحور، إلى حتى دول أجنبية، دول ليست عربية، يخرجون بشعار هيهات من الذلة، انتصارا لسبط رسول الله، انتصارا لسيد شباب أهل الجنة في هذا اليوم وفي هذه الذكرى الأليمة التي بكت عليها السماء وتحولت فيها التراب إلى دم.
1: طبعا إذا كان الرسالة في زمن الخنوع، في زمن الخضوع، في زمن المذلة، في زمن الاستضعاف، في هذا الزمن الذي يعيش فيه الناس ثقافة الذل، ثقافة المذلة، ثقافة الخيبة للأسف الشديد، أقول لكل حر في هذا العالم لا سيما الحسينيين والزينبيات أنه الحمد لله الذي وفقنا لأن نكون حسينيين، الحمد لله الذي وفقنا أن نكون زينبيين وزينبيات، الحمد لله الذي جعلنا في هذا العالم الذي معظمه يعيش هذه ثقافة الذل أن نعيش ثقافة القوة، ثقافة الشجاعة. هذه نعمة عظيمة، الكثير محروم منها، الكثير يتمناها، الكثير لم يعرفها حتى. ولذلك نحمد الله سبحانه وتعالى ولنجعل زكاة هذا الحمد والشكر أن تتحول هذه الثقافة، أو أولا قبل أن نجعل زكاة الحنبوشب هو معرفة الحسين حق المعرفة، وأن نتعلم من الحسين حق التعلم، وأن نكون مثقفين في فهم الحسين عليه السلام وفي قراءة تاريخ أهل البيت، وأن نجعل زكاة هذا الحنبوشب وأن نبني واقع إسلامي حقيقي محمدي من خلال نستلهم دروس وثقافة عاشوراء وكربلاء.
0: تحية لكم الأستاذ أمين المتوكل الناشط والثقافي والكاتب، شكرا جزيلا لكم، ونسأل الله أن نكون من أتباع الإمام الحسين في الدنيا وفي الآخرة، وأن يحشرنا بإذن الله معه. شكرا جزيلا لكم أستاذ أمين. إذن مستمعين الكرام، من هنا وعبر أثير إذاعة آفاق FM وفي هذه التغطية الخاصة إحياء لهذا اليوم العظيم، لهذه المناسبة ولهذه الفاجعة، ذكرى استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسين عليه السلام، أدعو كل حر يمني شريف رجالا ونساء للخروج في الساحات المخصصة، في ساحة خط المطار بالعاصمة صنعاء للرجال، وفي ساحة جامع الشعب لزينبيات وحرائر اليمن، ليخرجوا ويقولوا كلمتهم للعالم بأننا حسينيون وفي درب الحسين.

إن الإمام الحسين عليه السلام في قلب كل يمني حر يعني رمز المظلومية والانتصار. اليمنيون الذين يعيشون الحصار والعدوان لسنوات يجدون في كربلاء مرآة لمظلوميتهم، وفي الحسين قائدا ملهما لعدم الاستسلام. إن الحسين في وجداننا هو منهج حياة، هو شعار هيهات من الذلة، الذي تحول من الكلمات إلى

0: أيدينا إعطاء الدليل ولا نكر إجرار العبيد. وعلى خطى الحسين عليه السلام في درب جده رسول الله
1: علمتنا كربلاء.
2: مستمعينا الكرام، وفي هذه الفترة الصباحية وفي هذه التغطية المباشرة من هنا ومن إذاعة آفاق اف ام، ولكل يمني حر وشريف ندعوكم للخروج المشرف عصر اليوم في العاصمة صنعاء في ساحة خط المطار للرجال وفي ساحة جامع الشعب للنساء، استجابة لصبط رسول الله الذي وقف مناديا في ساحة كربلاء: هل من ناصر ينصرني؟ نعلم أنك صبت رسول الله، ونعلم أنك لم تخرج لا أشرا ولا بطرا، وسنخرج لنصرتك يا إمامنا ويا سيدنا ويا قائدنا. فعاشوراء ليست مجرد صفحة في التاريخ تطوى، وليست مجرد دمعة تسكب في مآتم العزاء، هي ثورة مستمرة، هي منهج متجدد، هي دماء ما زالت تجري في عروق الأحرار لتنبت وعيا وبصيرة.

0: بأعلى أصواتنا من أعماق قلوبنا وبكل إحساسنا ومشاعرنا، كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات منا الذلة.
1: نتذكر هنا صرخة الإمام الحسين في وجه يزيد: هيهات منا الذلة. هذه الصرخة التي تجاوزت حدود الزمان والجغرافيا لترسو اليوم في أرض الحكمة والإيمان، في يمن الأنصار والصمود والتحدي. نعم أيها المستمعون الكرام، من كربلاء العطش والتضحية إلى اليمن المحاصر والمقاوم، الخط واحد والموقف واحد والمظلومية واحدة والانتصار حتمي لا محالة بإذن الله.

إن ارتباط اليمنيين بالإمام الحسين ليست ارتباطاً عاطفياً، بل هو ارتباط الهوية، هو المنهج والدم، هو السير على خطى زيد بن علي عليه السلام وعلى خطى القادة الأعلام الذين تحركوا بمشروع المسيرة القرآنية المباركة ليعودوا للأمة كرامتها وعزتها في مواجهة يزيد العصر المتمثل في أمريكا وإسرائيل وأدواتهم في المنطقة.

أيها الأحرار، أيها الشرفاء، إننا عندما ننظر إلى صور أشلاء الأطفال في اليمن، إلى حصار التجويع المستمر وربطه بما يجري لإخواننا في غزة وفي كل فلسطين، تتجلى هنا كربلاء في كل حي وزكاك. لقد أراد بنو أمية إطفاء نور الحسين فقطعوا رأسه ورؤوس أصحابه وردوا صدره بالخيول وظنوا أن الأمر قد انتهى، لكن الحسين اليوم يملأ الدنيا بصوته وإبائه، يملأ الدنيا في يمن الإيمان وفي العالم بأكمله، يرفعون شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، ليس ترفاً بل لأنه الموقف الطبيعي والواجب الديني المنبثق من نفس المدرسة الحسينية التي ترفض الظلم والجور.

نحمد الله الذي جعل في كربلاء مناراً للمستضعفين وسفينة للنجاة في مواجهة الطغاة والمستكبرين في كل زمان ومكان. هنا وعبر إذاعة آفاق اف ام نجدد العهد لإمامنا وسبطنا وشهيدنا ذبيح كربلاء الإمام الحسين عليه السلام. في الختام أدعو كل حر شريف، كل مقاوم، كل مجاهد، كل من يتبع دين الإسلام المحمدي الأصيل الذي أراده الله لنا. من هو الذي نحن في حضرته؟ هو سبط رسول الله، هو الذي كان الرسول صلوات الله عليه وعلى آله يقول: حسين مني وأنا من حسين. هو سيد شباب أهل الجنة، هو ابن فاطمة الزهراء وابن علي المرتضى، هو خامس أهل الكساء. في الختام أدعوكم للخروج في ساحة خط المطار بالعاصمة صنعاء للرجال وفي ساحة جامع الشعب للنساء. أتقدم هنا وفي هذه اللحظات بالشكر لمن كان معنا عبر الهاتف، ضيفنا العزيز الذي أثرى هذا النقاش بالبصيرة والوعي، الأستاذ أمين المتوكل. والشكر لكم مستمعينا الكرام. رسالتنا الأخيرة في هذه الذكرى: أن اليمن الذي رضع حب الآل وسار في درب الجهاد والتضحية لن يثنيه حصار ولا عدوان، سيبقى يمنا حسينيا يرفع راية الحق ويصرخ في وجه الطغيان باذلا قوافل الشهداء حتى يتحقق النصر والفتح المبين بإذن الله. في الختام تقبلوا تحياتي أنا بتول المنصور، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم حسينيين وهيهات من الذلة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن كربلاء ليست قضية يرددها الواعظون أو يكتب عنها المؤلفون فحسب، إنما هي ثورة خالدة نقشت بدماء الحسين وجرت في عروق الموالين والمحبين، لتكون نكالا ووبالا على كل الطغاة والظالمين.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيو بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا الإيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا
3: على نهج الحسين. حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء.
10: أدخلوا في جوهر الإسلام طعنا وإلى أعداد يا حسينا.
3: إعداد وتقديم عبد المجيد إدريس.
10: وإلى أعداد.
3: علي هبة.
2: يا حسينا وشعاري يا حسينا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقات خاصة ومميزة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. نطل من خلال هذه الحلقات ونحن نستذكر ملحمة خالدة سطرها سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في أرض كربلاء، ملحمة لم تكن يوما مجرد حدث عابر في كتب التاريخ، بل كانت لا تزال منهجا ومدرسة وثورة متجددة في وجه كل ظلم وطغيان. في البداية نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: يسرنا أن نفتتح معكم اليوم برنامجنا الخاص والحلقات الحوارية على نهج الحسين. في 3 حلقات متتالية نحييها بمناسبة ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نستلهم فيها العبر ونستجلي الدروس ونستضيء بنور هذه الملحمة العظيمة في واقعنا المعاصر. يسعدنا في هذه الحلقة الأولى أن نستضيف معنا فضيلة الأستاذ القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم فضيلة القاضي عبد الله على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله وبالأخوة والأخوات المستمعين، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
0: شرفتمونا فضيلة القاضي ونورتم برنامجنا بحضوركم المبارك. مستمعين الأعزاء، في حلقتنا هذه الأولى والتي سنقسمها بإذن الله عز وجل على محورين، المحور الأول نتعرف فيه على شخصية الإمام الحسين عليه السلام والظروف التي أحاطت بثورته والأهداف والمبادئ التي قام عليها، وفي المحور الثاني سنتناول أسباب الخذلان الذي تعرض له الإمام عليه السلام. فضيلة القاضي عبد الله الشماخ، نبدأ معكم من البداية، من الجذور، من هو الإمام الحسين عليه السلام في ميزان الإسلام ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الظروف السياسية والاجتماعية والدينية التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية في عهد يزيد بن معاوية والتي دفعت سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج والقيام بثورته الإصلاحية المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإمام الحسين، وما أدراك ما الإمام الحسين؟ من هو الإمام الحسين؟ فهو ذلك الشخصية التي هي امتداد لمعدن النبوة ومهبط الوحي والرسالة الطهارة المطلقة. هو الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، جده رسول الله وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء الدنيا والأخرى. هذا هو مشهور كنسبا مشهور عند الأمة. وأما من هو الإمام الحسين كشخصية إسلامية مشهورة ومرموقة عن مكانته العظيمة، فلا يسع المقام للتعريف به في هذه الحلقات القصيرة، ولكن لا نجد أبلغ وأشمل وأدق مما عرفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. هذا الحديث مشهور لدى كل طوائف الأمة ومعلوم صحته. عند تحليل هذا النص تحليلا دقيقا
0: نعم،
1: تتضح لنا شخصية الحسين بن علي عليه السلام، تتجلى عظمة هذا الشخص ومكانته ومنزلته وفضله وفضائله في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني. كانت هذه العبارة تكفي في التعريف بالإمام الحسين،
0: صحيح،
1: بأنه من رسول الله، جزء من رسول الله، قطعة من رسول الله. وأي فضل يضاهي هذا الفضل؟ وأي منزلة كهذه المنزلة؟ ولكن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أردفها بقوله: وأنا من حسين، تأكيدا وتقوية لذلك المعنى العظيم والمنزلة الرفيعة، كأنه قال: هو مني وأنا منه. فشخصية الحسين عليه السلام تتجلى في رسول الله،
0: نعم،
1: تتجلى في شخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تتجلى في الحسين بن علي عليه السلام، وكأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أنا الحسين والحسين أنا. وفي هذا إعلاما للأمة وتنبيها وتحذيرا وحجة دامغة على كل الأمة، وبيانا لا لبس فيه. وكأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخاطب أولئك الذين تآمروا على الحسين وأرادوا قتله فقتلوه، وللأمة بأكملها الأمة التي خذلت الحسين، كأنهم خذلوا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا هو الحسين بن علي.
0: وهذا أستاذ عبد الله يعني يدل على أن توجه الإمام الحسين وأن خروجه ضد اليزيد بن معاوية كان خروجا صحيحا، بل هو من دين الله عز وجل. وهنا نسأل يعني الظروف التي استدعت أن يخرج الإمام الحسين عليه السلام ليغير الواقع الذي كانت تعيشه تلك الأمة في ذلك الزمان.
1: كانت هناك مجموعة من الظروف التي أحاطت بالإمام الحسين عليه السلام في تلك الآونة، وكانت ظروف سياسية واجتماعية ودينية معقدة، والتي تعاظمت ثم ازدادت سوءا، مما جعلت الإمام الحسين عليه السلام يتخذ قرار الثورة والخروج ضد الظالم، والذي كان يراه واجبا عليه ولزاما عليه أن يقوم بتلك الثورة المباركة، حيث كانت الأمة قد وصلت إلى منعطف تاريخي خطير جدا يهدد هوية الرسالة الإسلامية، يهدد هوية الرسالة بأكملها.
0: نعم، وهنا نستذكر الأستاذ عبد الله يعني عندما يقولون أن وجود الدين محمدي وبقاؤه حسيني، هذا يقوي ما ذكرتموه الآن أنتم.
1: نعم، كانت الوضعية والظروف في تلك الآونة تشرع للانحراف والاستبداد والظلم واستهداف مبدأ الحلال والحرام. انظروا إلى أين وصل الحد.
0: نعم،
1: في تلك الآونة استهداف لمبدأ الحلال والحرام والمبادئ الجوهرية في الإسلام. فلولا خروج الإمام الحسين عليه السلام لكان تولي الظالمين والمنافقين وأعمالهم وضلالهم وإضلالهم من أصول الدين، وكانت باسم الدين وكانت من الإيمان، ولا أصبح الحرام حلالا وأضفي عليه الطابع الشرعي.
0: صحيح.
1: ولكان الحلال حراما، ولكان الحق باطلا والباطل حقا، ولا تغير كل شيء وانقلب وتحول وتبدل كما فعل بنو إسرائيل بثورة موسى وإنجيل عيسى عليهم السلام. ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره بقيام أوليائه وأعلام دينه.
0: نعم، إذن هناك ظروف هي ظروف كثيرة كما تحدثتم، سياسية ودينية وثقافية وفكرية، دفعت سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج والقيام بثورته الإصلاحية. هل هنالك يعني غير أسباب؟
1: منها تحول نظام الحكم، التحول في نظام الحكم الإسلامي الأصيل تبدل وتحول إلى أن أصبح إلى سلالي ووراثي عندما ولى معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد كولي العهد. أيضا طبيعة شخصية يزيد، وهو ما قاله الإمام الحسين عليه السلام: ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. هذه الشخصية التي تربعت على ولاية للولاية على الأمة كانت كفيلة بهدم الدين بأكمله.
0: يعني كان معاوية يتستر حتى في مثلا في فعل المعاصي كشرب الخمور وإلى آخره، أما هذا فكان يعلن الفسوق كما هو
1: إعلان ظاهر.
0: نعم،
1: أيضا استبداد يزيد ومحاولة الضغط على الإمام الحسين عليه السلام وطلب البيعة منه قسرا، وكان واليه الوليد بن عتبة في المدينة كان يلاحق الحسين بأن يبايع يزيد أو يأخذ البيعة ليزيد من الإمام الحسين عليه السلام، وقد بينها بين حكم ذلك الإمام الحسين عليه السلام، ومثلي لا يبايع مثله، لا بيعة لظالم، لا بيعة لفاسق، لا بيعة لفاجر، لا ولاية له، لا ولاية له أصلا. هناك أيضا إلحاح أهل الكوفة على الحسين بن علي، ووصول آلاف الرسائل من أهل الكوفة تدعو الإمام الحسين إلى الخروج إلى الكوفة، وهذه الرسائل كانت رسائل مبايعة للإمام الحسين عليه السلام، فكان يرى أن ذلك لزاما، قد صارت البيعة في عنقه. حتى عندما أشار عليه ابن العباس باللجوء إلى اليمن، أخبر ابن العباس، قال له الإمام الحسين أن في عنقه بيعة،
0: نعم،
1: لم يكن له بد من إلا الخروج إلى الكوفة. أيضا الانحراف الاجتماعي والمالي واحتكار بيت مال المسلمين وتقريب الموالين وشراء الذمم وإقصاء المعارضين والصالحين وانتشار البدع ومحاولات حثيثة لطمس السنة النبوية الحقيقية، فكان لابد من إحداث هزة قوية توقظ هذه الأمة عبر الأجيال، مدرسة تستمد منها الأجيال كاملة.
0: نعم، إذن هناك ظروف كثيرة أحاطت ودفعت الإمام الحسين للقيام بهذه الثورة. فضيلة القاضي عبد الله، عندما نتأمل للأسباب التي دفعت الإمام الحسين للخروج ضد يزيد بن معاوية وضد الظلم في عصره، هنا تبرز.
2: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

0: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 4 و4، لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل، وأكبر الفقر الحمق، وأوحش الوحشة العجب، وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
1: بسم الله الرحمن.

0: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: مصطلح الشرق أوسطي الترحيب من الجانب العربي، لأن له وصولا تاريخية استعمارية غربية وصهيونية هادفة إلى تفتيت الوطن العربي وطمس الهوية القومية العربية عنه، إلى جانب فرض إسرائيل على المنطقة العربية لكي تصبح جزءا من المنطقة، مما يؤدي إلى تهميش النظام العربي. وعلى العكس من ذلك رحب الإسرائيليون به، وإن اختلفوا في تحديد الدول التي يشملها الشرق الأوسط، فقد جاء في تقرير لمركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب أن دول الشرق الأوسط تضم جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية باستثناء موريتانيا والصومال بالإضافة إلى إسرائيل وإيران. وأكد تقرير آخر صادر عن مركز موشي دايان بأن دول الشرق الأوسط استثني منها جميع دول المغرب العربي وأضيفت تركيا. بينما حددت الجمعية الإسرائيلية للدراسة الشرقية الشرق الأوسط بأنه يضم المنطقة الممتدة من غرب تركيا شمالا إلى إثيوبيا والصومال والسودان جنوبا، ومن إيران شرقا إلى قبرص وليبيا غربا. وأما الرؤية الأمريكية للمشروع الشرق أوسطي فهي تقوم على ضرورة تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منظومة استراتيجية واحدة وإنهاء كافة الصراعات الإقليمية في المنطقة. وفي طليعتها الصراع العربي الإسرائيلي من خلال الربط بين السلام والأمن والتعاون الاقتصادي في بناء واحد، بحيث تمتزج هذه المكونات باتفاق تسوية للصراع العربي الإسرائيلي من خلال خلق مصالح جماعية بين العرب وإسرائيل، ما يجعل من تكلفة العودة إلى الصراع عالية جدا.
1: عملوا خرائط، اسمها خرائط الخرائط الجديدة للوطن العربي، وعملوا أكثر من تقسيم، من بين برنارد درويس هذا الذي قدم الخطة في ما أدري في 85 إلى الكونجرس، واعتمدها الكونجرس، يعني اعتمد هذا الخطة حقه لأنه قدمها كدراسة وممكن تطبيقها في الميدان، وكيف تستخدم العاديات بالتدرج ومنها القوة النائبة والقوة الصلبة، يعني تريها القوة الصلبة ثم التدخل.
0: وجاء التطور الأمريكي للشرق الأوسط في وثيقة أمريكية وضعتها وكالة التنمية الأمريكية سنة 79-900 وقدمتها للكونغرس الأمريكي بعد مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في ظل مناخ التسوية والتصالح بين مصر وإسرائيل الذي بدأ في كامب ديفيد، على أساس أن التعاون بين دول الشرق الأوسط يجب أن يحل محل التعاون العربي المشترك الذي أثبت فشله من وجهة نظر الوثيقة منذ قيامه بإنشاء الجامعة العربية سنة 1945 ميلادية حتى الآن.
1: هناك مشروعات أخرى، منها تقسيم العالم العربي أو كل دولة في العالم العربي إلى أكثر من دولة، اليمن مثلا دولتان، نجد والحجاز إلى 3 دول، العراق إلى 3 دول، يقتطعوا جزء منها مع إيران وجزء من إيران ويشكلوا دولة أخرى في الوسط، لبنان هويات متعددة إلى يعني هكذا أكثر من دولة، سوريا إلى 3 دول، على أساس ليس على أساس حدود إقليمية يعني طبيعية معينة، ولكن على أساس جماعات وطوائف وأعراق، وهذا هو التقسيم الذي سموه سايكس بيكو 2.
0: لهذا فإن إسرائيل تريد من مشروع الشرق أوسطية الهيمنة على المنطقة اقتصاديا، وأن يحل التعاون الاقتصادي مع الدول العربية محل الصراع السياسي والعسكري كما فعل الاتحاد الأوروبي الذي قام على المصالح الاقتصادية، لأن ربط العرب من وجهة نظر الإسرائيلية بمصالح اقتصادية معها يمكن أن يسهم في تفكيك عناصر الوحدة العربية.

0: جهة ثانية، فقد أفصح شمعون بيريز عن مفهومه للسلام في الشرق الأوسط بأنه ليس عملية جراحية، بل قبل كل شيء هندسة معمارية ضخمة، هندسة تاريخية لبناء شرق أوسط جديد، متحرر من صراعات الماضي ومستعد لأخذ مكانه في العصر الجديد، العصر الذي لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلة.
1: بعد اتفاقيات السلام ومشروع الشرق الأوسط، أعلن الإرهابي شمعون بيريز في كتابه مشروع الشرق الأوسط الجديد. هذا المشروع لم يكن وليد اللحظة، بل سبقه مشروع المستشرق الأمريكي البريطاني اليهودي برناند لويس، الذي أعده بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عام 1983 وأقره الكونغرس، ويقوم على أساس تقسيم المنطقة على أسر مذهبية وطائفية، أي تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. ما تم تقسيمه في مؤتمر في إكس بيكو وفي سار ريمو يعاد تقسيمه من جديد. كانت هذه الخطوة العملية الأولى.
0: ويرى بيريز أن السبيل الوحيد لتخفيف التوترات والصراع في الشرق الأوسط هو تقديم اقتصاديات دول المنطقة، وهذا لا يأتي إلا من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة الرامية إلى تقليص الفجوة التي تفصل داخل النظام الاجتماعي السياسي، وذلك من خلال إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك على قاعدة فوق قومية، وهذه المنظمة هي سوق شرق أوسطية.
1: صاغه شمعون بيريز بمساعدة أحد الكتاب وأسماه مشروع الشرق الأوسط الجديد. هنا نركز على كلمة الجديد. حينها بدأت الأردن ومصر تتنافسان في المشاريع الاقتصادية التي تقوم على التطبيع، بل أنها حتى أن عمرو موسى وزير خارجية مصر حينها في عمان في أحد المؤتمرات الاقتصادية قال خف الهرولة، فرد عليها الملك حسين لم نهرول يا سيدي إلا من بعدكم. وحينها كتب نزار قباني قصيدته المهرولون.
0: ولهذا فإن مشروع الشرق أوسطية سيحقق لإسرائيل الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط وتصبح جزءا منه، معترفا بها من الدول العربية جزءا من الإقليم، ويؤدي ذلك إلى تفكيك الوطن العربي.

0: أراد بيريز كذلك تجريد الوطن العربي من عناصر قوته من خلال تقليل أهمية العناصر المتمثلة في سعة مساحته الجغرافية وعدد سكانه وثرواته وتماسكه بالنظام العالمي الجديد الذي يريده في الشرق الأوسط، والتركيز بدلا من ذلك على عناصر جديدة في التكنولوجيا المتطورة والتقدم العلمي والتعليم العالي. ولهذا فقد تحدث عن إنتاج فكري جديد في المنطقة بدلا مما هو سائد حاليا. ويعترف بيريز في حديثه لمجلة إكسبانشن في تشرين الأول أكتوبر عام 1991 بأن تقسيم العمل في النظام الشرق أوسطي سوف يكون من خلال خلق معادلة جديدة. إن المعادلة التي سوف تحكم الشرق الأوسط الجديد سوف تكون عناصرها النفط السعودي زائدا الأيدي العاملة المصرية زائدا المياه التركية زائدا العقول الإسرائيلية. ترى إسرائيل وأن الصراع الفعلي في الشرق الأوسط هو بين الوحدة العربية والتعددية الطائفية، لأن الوحدة سوف تؤدي إلى استقرار العداوات والتناقضات والحروب في المنطقة، بينما تعددية الطوائف والكيانات والدويلات ستقود المنطقة إلى الاستقرار والسلام. ولهذا فإن من خطورة مشروع الشرق الأوسطي على العرب يعود لأسباب لها دلالة استعمارية وتخدم المصالح الاستعمارية والتعاون الاستراتيجي بين الدول الغربية وإسرائيل. وإدخال إسرائيل في الشرق الأوسط ودمجها في المنطقة يزيل عزلتها الجغرافية، بل يطمس هوية المنطقة ويزيل عنها خصوصيتها العربية. يمهد مشروع الشرق الأوسطي الجديد الطريق لإسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، ويعطيها الفرصة لتطوير وتنمية اقتصادها ومشاركتها في ثروات المنطقة، وتصبح شريكا في الثروة النفطية العربية. أما أوروبا فقد ردت على المشاريع الأمريكية بمشروع أوروبي سمته الشراكة الأوروبية المتوسطة، تبنته الدول الأوروبية في مؤتمر برشلونة الذي انعقد في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 95 900 ألف، والذي هدفه هو الآخر إلى إعادة رسم المنطقة ضمن أنظمة إقليمية جديدة تكفل لها مصالحها.
1: الخلاصة تقوم على أساس إقامة هيئة موانئ حرة تبدأ من الموانئ التركية والسورية واللبنانية والفلسطينية والمصرية والسودانية والسعودية واليمنية وصولا إلى دبي. هذه هيئة الموانئ تتمتع بقوانين خاصة لعلاقتها بهذه الدول، ولذلك نجحت موانئ دبي وأصبحت رافعة والكل ينظر إليها بعين الإعجاب، واستأجرت ميناء عدن واستأجرت موانئ جيبوتي. وفي هذا السياق أتى العدوان على اليمن في الساحل الغربي ومحاولة سلخ الساحل الغربي والسيطرة عليه، وهنا إقامة مدينة نيوم وتسليم مصر جزر تيران وصنافير، ومحاولة إقامة مدينة النور في السواحل اليمنية. هذا كله في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي يقوم على تقسيم المقسم وتجزئة المجزئة وإلغاء الهوية العربية. ولذلك يقوم محمد بن زايد بالترويج لما يسميه بالإبراهيمية وافتتاح معبد هندوسي. هذه الفكرة ليست جديدة، بل قام بها أحد أباطرة المغول المسلمين في الهند عام 1524 بأن أنشأ بيت الرب وجمع فيه المسلمين والمسيحيين والهندوس واليهود، ومحمد بن زايد يحاول القيام بهذا الدور.
0: والهدف من ذلك هو تشكيل تجمع من دول البحر الأبيض المتوسط لتشكيل تجمع فعال يرتكز على أسس محددة ذات طابع سياسي واقتصادي وثقافي وأمني يتم بناؤها استنادا إلى اتفاقيات مشتركة والتزامات تعاقدية ونقاش حول كافة القضايا التي تهم دول لاحظوا وجود تداخل بين مشروع الشرق أوسطية والمتوسطية من حيث الأهداف والدول الداخلة فيهما، لأن كليهما يحاول إعادة صياغة المنطقة العربية ضمن أنظمة إقليمية جديدة تحمي مصالح الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإسرائيل، لتبقى إسرائيل في تمثل دور الدولة القائدة في المشروع الشرق أوسطي، بينما في المشروع المتوسطي هي عبارة عن عضو مشارك والقيادة للاتحاد الأوروبي.
2: نستخدم الأشياء الوقائية والعلاجية مع بعض. الوقائية كيف نقي أنفسنا من هذه الأشياء رغم أننا نعيش في عالم واحد، والعلاجية كيف نعالج الأشياء التي قد حدثت إلى الآن. يعني إذا قالوا اليمن مثلا 6 أقاليم، هل نعمل نقول يلا بعدهم 6 أقاليم؟ لا، نعمل على ما ينفع الناس، يعني ما في خدمة الناس وخدمة الأرض، يعني نخدم الاثنين مع بعض، الأرض والبشر. الأرض لأن فيها معايشهم أو أسباب معايشهم، والإنسان لأنه هو الذي سيحيي الأرض هذا أو سيعيش على هذه الأرض. فأقصد نستخدم الأسلوب الوقائي والعلاجي مع بعض.
0: ظهرت تلك المشاريع في فترة ما بعد تطبيع بعض الأقطار العربية مع إسرائيل، مما يدل على أن إسرائيل ماضية في محاربتها الوحدة العربية التي بدأتها الحركة الصهيونية منذ أكثر من 100 سنة، لأن نجاح تلك المشاريع يعني نجاحا لإسرائيل في فرض نفسها في قلب الوطن العربي واستمرار التجزئة التي ساهمت فيها مع الدول الاستعمارية.
2: الحمد لله اليمن تجاوزت كثير من هذا، رغم أن ما زالت بعض الأشياء عالقة، لكن تجاوزت. هي التي أحبطت التكتيم، على فكرة اليمن هي التي أحبطت التكتيم، ليس من الآن. لم يقم العدوان في 2015 إلا لعجزه عن على اليمن إلا لعجزه عن تحقيق أهدافه بدون استخدام القوة والتدخل، ولا كان يركن على ما يسمى بالعملاء والوكلاء، وكانوا قد ينفذوا له كثير من الأشياء، لكنه أحبط هذا المشروع، إضافة إلى سوريا والمقاومة في لبنان والحشد الشعبي في العراق، يعني بدأ يصحى بعد ما فككوه، ولكن إن شاء الله أنه يتجاوز.

0: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك، دائما الشهود والحضور عليك ولك وفيما تعمل وفيما تفكر وفيما تتصرف، لا يفارقك نهائيا ولا يغيب عنك لحظة، ما يلفظ من قول، تخيل إلى هذه الدرجة، ما تتكلم من كلمة واحدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه الرقابة دائمة على كل لفظ تقوله وتتلفظ به وتنطق به، ما هناك غفلة عنك.
1: ربي غفرانك ربي واهدني يا ربي رحمن.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

قادر لم يبغ شيئا فإذ بالشيء في لحظ يكون قوي.

آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.

الصلاة هي وقفة، وقفة خشوع يعبر الإنسان فيها عن عبوديته لله بأذكار وأفعال معينة، كلها يعبر فيها عن عبوديته لله سبحانه وتعالى، ويذكر الله ويتذكر. وهذه مسألة رئيسية في الصلاة، التذكير لنا بالله ودفعنا إلى التذكر والذكر لله سبحانه وتعالى بقلوبنا وألسنتنا بوجداننا ومشاعرنا. شرع الله وقفة الصلاة هذه في أوقات محددة، هذه نقطة مهمة، أوقات محددة، وهذه الأوقات جعلت متوزعة في اليوم والليلة حتى تعالج لدى الإنسان آثار هذه الحياة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: مش وقته خالص.
6: اش في مالك خوفتنا؟
5: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
6: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
5: بثلي. انت فيك الخير.
6: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
5: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى بثلي ساعة بس.
7: لحظة، انت رقمك 7-4؟
5: ايوه.
7: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
8: سفري؟
9: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
7: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
10: 7-4، أصالة وتواصل.
11: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك
8: باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
12: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
8: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
13: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
14: تنوم تضحوة

0: تنوما ذاكرة الدم الذي لا ينسى. سلسلة إذاعية وثائقية يقدمها للإذاعة الدكتور حمود عبد الله الأهلوي. أصلوهم قتلا. تخرجها إذاعيا أم الحسن.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حياكم الله أيها المستمعون الأعزاء والمستمعات العزيزات في هذه الحلقة الجديدة من سلسلة حلقات برنامجنا تنومة ذاكرة الدم الذي لا ينسى. مر لنا في الحلقة الماضية عدد من الدروس والعبر والعظات التي يمكن استفادتها وتوظيفها في الواقع المعاصر الذي نعيشه. الدرس الأول أن توظيف الشعر والأدب كسلاح فعال لتوثيق الجرائم وتحريض الأمة على المقاومة والمطالبة بالحقوق، فقد تبين لنا من خلال الدرس السابق كيف استخدم الشعراء اليمنيون كيف استعمل الشعراء اليمنيون قصائدهم لوصف فظاعة المجزرة، جثث للطيور والسرحان وتحديد الجنى ابن سعود وتحريض الأمة على الثأر. هذا يعلمنا أن الكلمة المؤثرة قد تكون أبلغ من الرصاص في نقل القضية إلى الأجيال القادمة وحفظها من النسيان. في واقعنا المعاصر نرى قضايا عربية وإسلامية كبرى تتعرض للطمس بسبب غياب أعمال أدبية وفنية تخلدها. إن أي حركة تحرر، أي حركة تحرر وطنية بحاجة إلى شعراء وأدباء يوثقون انتهاكات العدو ويحفزون الجماهير على الصمود، وهذا رأيناه واضحا لامحا بينا في العدوان وفي مواجهة العدوان وفي صناعة الصمود الوطني في مواجهة العدو السعودي الأمريكي الإماراتي في عدوانه على شعبنا. والدرس الذي نستفيده أن القصيدة أحيانا تكون وثيقة تاريخية وسلاحا معنويا لا يقل خطورة عن السيف وعن البندق وعن المدفع وعن غيره. أيضا الدرس الثاني أن الأدب المقاوم يصنع وعيا لا يكتفي بالبكاء. تلك القصائد التي سمعناها في الحلقات السابقة أو في الحلقتين السابقتين قالها شعراء هم في الأساس علماء دين وقضاة ومؤرخون، لم يقفوا فيها عند حدود الرثاء، بل تحولت إلى خطاب تعبئة وتحريض على الانتصاف. فالشاعر هنا شاهد ومرب ومحرض أخلاقي وليس مجرد ناقل للألم أو واصف للمأساة. هذا يعلمنا أن الأدب في القضايا الكبرى يجب أن يوقظ الضمير ويحفظ القضية حية. وفي واقعنا ينبغي توظيف الشعر والإعلام والفن لخدمة الوعي العام. طبعا هذا ما يحصل، ولكن نريد مزيدا من ذلك، توظيف هذه الأمور الفنية شعرا وإعلاما وزاملا وغير ذلك، فنيا أيضا مسرح مسلسل برامج فنية لخدمة الوعي العام ومقاومة الطمس والتزييف. فالكلمة الصادقة قد تكون سلاحا يحمي الذاكرة ويبعث الإرادة في الأمة. الدرس الثالث ضرورة نبذ الخلافات الداخلية وتوحيد القبائل والفئات تحت قيادة واحدة لمواجهة العدو المشترك الذي يهدد الجميع. ورأينا في الدرس أن القاضي المؤرخ الحجري ينادى بتعبئة كل القبائل اليمنية، بكيل، حاشد، خولان، مذحج، حمير، تحشيدها وتعبئتها تحت راية الإمام يحيى لقتال المعتدين. هذا يعلمنا أن الانتصار على عدو قوي يتطلب تجاوز الانقسامات الجهوية والحزبية والعشائرية لصالح وحدة الصف. في واقعنا المعاصر كثير من الدول العربية تعاني من تمزق داخلي يضعفها أمام أعدائها الذين يستغلون خلافاتها أمريكا وإسرائيل وغيرهم. ولهذا أي قائد حكيم يجب أن يعمل على توحيد كل القوى الوطنية حول هدف استراتيجي واحد، ألا وهو مواجهة الخطر الخارجي. والدرس الذي نستفيده أن الوحدة ليست شعارا بل هي سلاح وجودي، والأمة المتفرقة تعتبر فريسة سهلة، أما المتحدة فهي عصية على الاختراق. والدرس الرابع أن تحميل المسؤولية للقيادة، ورأينا أن الشعراء اليمنيين العلماء اليمنيين حملوا المسؤولية للقيادة السعودية وليس للمنفذين وحدهم. فالقصائد التي سمعناها حملت ابن سعود المسؤولية عن المجزرة ولم يكتفوا بلعن القتلى المباشرين، وهذا وعي مهم، لأن الجرائم الكبرى غالبا ما تصدر عن قرارات أو بيئات أو قيادات تحرض وتغطي. التركيز على أدوات التنفيذ وحدها قد يضيع الحقيقة ويمنح العقل المدبر فرصة للنجاة وفي واقعنا يجب تتبع المسؤولية من الميدان إلى القرار السياسي والفكري والمالي والإعلامي. فالعدالة لا تكتمل إلا بمحاسبة الآمر والمخطط والمبرر كما تحاسب المنفذ. وكنا قد سألنا في ختام الحلقة الماضية عدة من الأسئلة وقلنا كيف حول البردوني تنومة من واقعة تاريخية إلى رمز شعري للغدر والدم والذاكرة اليمنية الجريحة. وسألنا أيضا وقلنا لماذا عاد شعراء يمنيون معاصرون كالسيد العلامة عبد الحفيظ الخزان والأستاذ حسن الشرفي الشاعر حسن الشرفي رحمه الله إلى استدعاء تنومة عند الحديث عن جرائم لاحقة. وسألنا أيضا وقلنا ما الذي تكشفه هذه القصائد عن استمرار جرح تنومة في الوجدان اليمني بعد قرن كامل من المجزرة. والواقع أن الشاعر البردوني ذكر المجزرة على الأقل مرتين، وهذه معلومة استفدناها من الأستاذ الباحث والشاعر حسن المرتضى، وربما ذكرها أكثر من ذلك، ولكن هذا ما استطاع الشاعر المرتضى أن يصل به. فمرة صرح بها ومرة ذكر وصف الواقعة والمجزرة، فقد وصف الواقعة وصفا دقيقا جدا وشاعريا مؤثرا بالغا في قصيدته المعنونة في حضرة العيد. عنوان القصيدة في حضرة العيد، يقول فيها: فيا عيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرى، وعلمه أن يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، ولم يكن سل قتل أضنى البيوت، أمنها يسمن رمل العرى، أمنها يسمن رمل العرى. لاحظوا نصوص، نص واضح يصف هذه المجزرة بشكل واضح. فيا عيد من عبأ الضوء موتا، فيا عيد من عبأ الضوء موتا ودس بآباطه العسكرى، وعلمه أن يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، ولم يكن سل قتل أضنى البيوت، أمنها يسمن رمل العرى. عندما يقول الشاعر البردوني عبأ الضوء موتا، هذه صورة سريالية، مفاده أن من كان يفترض أن يجلب الضوء وهو كناية عن الأمن والهداية وحوله إلى موت، وهذا إشارة إلى كمين السعود ابن سعود في تنومة الذي نصبه للحجاج وهم في حالة أمان وسير. وعندما يقول ودس بآباطه العسكر، هذا يشير أيضا إلى الغدر والخيانة، فالعسكر كان مخبأ مدسوسا في ثنايا الطريق ينتظر الضحايا، وهذا يلمح إلى أن الهجوم لم يكن مواجهة مكشوفة بل كان كمينا غادرا. وقوله يحيل المرور ندا أسودا وحصا أحمرا، المرور الطبيعي الحجاج في طريقهم تحول إلى ماذا؟ إلى ندا أسود ظلمة ودم، وحصا أحمر الدماء التي لونت الحصى في وادي تنومة. وهذه صور بصرية قوية وصفت تحول الطريق الآمن إلى مذبحة. قوله أضنى البيوت يسمن رمل العرى، هذه إشارة إلى أن البيوت اليمنية أصابها الضنى المرض والحزن من كثرة القتلى، وأيضا أن رمال الصحراء رمال العرى الصحراء سمنت بدماء الضحايا، وهذا يلمح إلى مشهد الجثث التي تركت في العراء للسباع، وهو ما ذكرته المصادر التاريخية عن مجزرة تنومة. إذن هذا أول ذكر لتنومة بشكل تلميح في قصيدته المعنونة، في قصيدة الشاعر البردوني في معنونة بعنوان في حضرة العيد، وهو يسائل العيد عن هذه المجزرة. وبالتأكيد أن القضية حصلت في 17 من ذي القعدة الذي كان طبعا بين العيدين وقريب إلى عيد الأضحى. ثم في قصيدة أقاليم ذلك الجبين، أقاليم ذلك الجبين صرح بذكرها، صرح الشاعر البردوني بذكر تنومة فقال فيها: يا ضجة عصرية كقتال أعراب وقوط، ذا القحط يحسب واحدا وعليه تشتبك القحوط، يعوي كقول تنومة، يعوي كقول تنومة ويضر كالنسر اللقوط، يعدو وينزف وهو لا يدري أيخبر أم يغوط. قوله يعوي كقول تنومة التصريح الصريح باسم تنومة التي أصبحت هنا رمزا للويل والعواء، صوت الجريح أو الذئب. البردوني يجعل من تنومة اسما يعوى به، أي أنها علامة نداء للفاجعة أو أنها صارت مرادفا للألم الصارخ. يقول: ويضر كالنسر اللقوط، النسر اللقوط النسر الذي يسقط على فريسته بقوة، وفيه إشارة إلى قسوة المعتدين وانقباضهم على الحجاج العزل كنسور جارحة. وقوله يعدو وينزف وهو لا يدري أيخبر أم يغوط، صورة الحاج الجريح الذي يعدو يركض وينزف دما لا يدري هل هو يخبر عن المجزرة أم يغوط، يعني يسقط ويموت. وهذه لقطة مؤثرة تصف لحظة الرعب والارتباك التي عاشها الناجون إن وجدوا طبعا أو المصابون قبل الموت. فهنا البرادوني في هاتين القصيدتين استخدم أسلوبين في الحديث عن مجزرة تنومة. الأسلوب التلميح في قصيدته في حضرة العيد عبر صور بصرية قاسية، الضوء موتا، ندى أسود، حصن أحمر، رمل يسمن بالقتل وبالرمل العرى. هذا التلميح ربما كان بسبب الرقابة أو الظروف السياسية الصعبة عندما كتب البرادوني هذه القصيدة، وهو عاش في زمن كانت فيه العلاقات اليمنية متأثرة إلى حد كبير جدا بالضغط السعودي والبترودولار السعودي الذي كان يهيمن على سياسة اليمن وثقافتها. أما تصريحه في قصيدة أقاليم ذلك الجبين فقد عبر أو يعني ذكر تنومة صراحة وقارنها بالعواء والنسر اللقوط والجريح النازف. والبرادوني بهذا جعل من تنومة رمزا شعريا للغدر والوحشية، وكأن كلمة يعوى بها كما يعوى على الميت، وهو بذلك أضاف صوته الشعري ورمزيته الشعرية المعروفة وإسقاطاته أيضا الشعرية المعروفة إلى أصوات الشعراء الذين سبقوه كالضحياني والذاري والإرياني والحجري وغيرهم في توثيق الجريمة وتحريض الذاكرة اليمنية ضد النسيان. إن البرادوني أراد توثيق الجريمة باسمها الصريح في مرحلة لاحقة، ربما في وقت ما أراد أن يوثق هذه الجريمة باسمها الصريح لتصبح القصيدة شهادة تاريخية مخلدة. وأيضا الشعراء اليمنيون ذكروا هذه المجزرة وتحدثوا عنها. نجد مثلا السيد العلامة عبد الحفيظ، الشاعر عبد الحفيظ الخزان، الذي ذكر هذه المجزرة وأنشأ قصيدة عندما وقعت حادثة تدافع الحجاج في أحد أنفاق منها في عام 1410 هجرية الموافق 1990 ميلادية، وذكر السعوديون أن ذلك التعطل بسبب تعطل أو تعطيل نظام تهوية النفق، فأسفر عن مقتل الآلاف من الحجاج، وبينما حدد آل سعود عدد الحجاج ب 1426 حاجا فقط، وإلا فربما كان العدد أكبر من ذلك بكثير. هذه القصيدة التي هي بعنوان أبادوا ضيوفك، السيد العلامة عبد الحفيظ الخزاني يخاطب الله عز وجل ويشكو إليه في هذه القصيدة، يقول فيها: أبادوا ضيوفك تحت النفق، فقلت أعوذ برب الفلك، وعدت لنفسي فقلت لها: لهم مثل ذلك فيما سبق، أتعني تنومة؟ قلت بلى، أما من دماهم تبد الشفق، وأهل العراق وتلك منا، كذا الفرس والترك كم ذا احترق، ولما تصدى لهم منطق من العالمين ليجلوا الطبق، تبدى عقال البعير سدى، يقول القضاء بهم قد علق، رئيس الولايات يتلو القضاء، وتلك الرياض تقول صدق، مسيلمة هاك أحفاده مليك مفتن يجيد النسق، فشقراء تهدي الصليب له، وأخرى تساقيه كأس العرق، فآل نحوس بغاة الورى، عداة لضيفك يا من خلق، فأنقرة تشتكي حالها، وطهران تدعو على من مرق. يشير أيضا إلى ما فعله الوهابيون النجديون بحجاج تركيا في فترات تاريخية معينة، وكذلك بحجاج إيران في عام 1987 ميلادية عندما قتلوا بسبب أنهم رفعوا الصرخة ضد أمريكا وإسرائيل. يقول: وجاوة تلبس ثوب الحداد، وصنع يبدو عليها القلق، إلهي فاحفظ دماء الضيوف من العصبة السوء أهل النفق، فأنت الحفيظ وأنت الولي وأنت المهيمن وأنت الأحق، وأرفق بعبد إليك اشتكى بحال عبادك عنهم نطق. رضي الله عن الأستاذ عبد الحفيظ الخزان على هذه القصيدة الرائعة. ثم نجد أيضا الشاعر الأستاذ الكبير حسن عبد الله الشرفي، طبعا توفي في رمضان 1441 هجرية، وكان قد أنشأ هذه القصيدة، كتبها بخطه الجميل، طبعا أرسلها إلي وكتب تحتها هذه القصيدة: جاءت احتفاء بكتاب مجزرة الحجاج الكبرى في تنومة وسدوان للأستاذ القدير حمود عبد الله الأهنومي، الذي صدر في أكتوبر 2017 ميلادية عن المجلس الزيد الإسلامي، وهو هام ومفيد للغاية طبعا في طبعته الأولى. يقول في هذه القصيدة الأستاذ المرحوم حسن الشرفي: هو يدري بأنها جرثومة، وهي أدرى بهذه المعلومة، ولأن المكان ما زال أعمى، لم يقل ما الذي جرى في تنومة، مر قرن كأنه ألف قرن، قال ما قال عن سكوت الحكومة، قتلوهم وقد عرفنا لماذا قتلوهم وأمعنوا في الخصومة، ولأن الشيطان رأسا وقرنا لم يساوم بالدولة المهزومة، بقي الجرح نازفا ويقينا معه وبقينا، بقي الجرح نازفا وبقينا معه كاليتيمة المظلومة. ثم ماذا ولا مجال لماذا في بقايا حرابها المسمومة، مر قرن وما حكى أي رأس كيف غطى وجوهها الملطومة، تلك آلافنا الثلاثة تحكي، الشهداء الثلاثة الألف شهداء تنومة، تلك آلافنا الثلاثة تحكي وستحكي باللهجة المفهومة، ولأن الأيام حبلى سنبقى نحن رغم الطغيان أقوى شكيمة، وسنأتي من سنة الله شعبا بيديه النظام والمنظومة، يوم تأتي بنا مناسك حج غير مغلوبة ولا مهضومة، يا رحيلا إلى الهزيع المدمى فيك ما في الحياة من ديمومة، نحن آتون بالقيامات تترى ولدينا دماؤها المعصومة، ما مضافات لم نقولها لأي كان حتى بالآهة المكتومة، حقنا واضح وضوح الثريا وسيبقى غواصة ملغومة، أسرة القرن ما أتت من فراغ، أسرة القرن ما أتت من فراغ بالفتاوى والملة المذمومة، بصمات الحاخام فيها تدوي وبخور المعابد المشؤومة، غير أننا لسنا لشيء إذا لم ننطلق كالصواعق المحمومة، قال خلف الحدود، قال خلف الحدود إنا بدأنا وخياراتنا غدت بها محسومة، يا حنينا إلى القريب المفدى ما لمحنا في الدوح إلا نجومة، هي أقدارنا ومنها سنمضي في الأبوات كلها والأمومة، ثم ماذا قال البعير بأن قد خزمنا خلالها خيشومة، ثم ماذا لديك في ألف يوم حول أبها في الجبهة المدعومة، ألف يوم يقول إنا خلايا معجزات بمجدها محكومة، رحم الله الشاعر حسن الشرفي في هذه القصيدة التي قالها احتفاء بصدور كتاب مجزرة الحجاج الكبرى في طبعته الأولى. الآن إلى إضاءة من تراجم الناجين من هذه المجزرة، منهم أمير الحج اليمني في ذلك العام وهو السيد العلامة محمد بن عبد الله بن أحمد بن عبد الكريم، طبعا هو من ذرية آل شرف الدين، من ذرية الأمير عبد الرب بن علي بن شمس الدين بن الإمام شرف الدين رحمة الله عليهم جميعا، ولد سنة 1309 هجرية، وأخذ العلم عن السيد العلامة حسين بن محمد أبو طالب في الفقه والنحو، عن السيد العلامة عبد الصمد بن عبد الرحمن أبو طالب، وعن القاضي عبد الوهاب بن محمد المجاهد وغيرهم، وأخذ القراءات السبع عن السيد العلامة المقرئ يحيى بن محمد الكبسي، وتلاميذه كثيرون في العلوم وتجويد القرآن والمتون، وكان كل من منزلته وهو أعزب ثم بيته وهو متزوج كان في غاية النظام والنظافة، ورائحة العود تنفح منهما، يعني كان أنيقا مهذبا منظما في حياته الشخصية، طبعا كان كريم الأخلاق سخي النفس صادق اللهجة عظيم المروءة، يحب معالي الأمور، حتى كان يفصل بين المتنازعين وأهل التركات مجانا، وتعين عاملا لعيال سريح، منطقة عيال سريح، وكذلك للقفلة وللمخادر، ثم تعين مدة من الزمن في عضوية محكمة الاستئناف الشرعية بصنعاء. كان قد حج مرارا وتوفي في عام 1393 هجرية، وشيع جنازته الناس بجميع طبقاتهم من علماء وتجار وضباط وعامة، وممن شيعه عند موته الرئيس الشهيد إبراهيم بن محمد الحمدي. ويقول المؤرخون، وترجمته التي أقولها الآن هي مأخوذة من كتاب نزهة النظر المخطوط تأليف العلامة زبارة وولده أيضا أحمد بن محمد زبارة رحمهم الله جميعا، يقول: ولم تشهد صنعاء جنازة أكثر من جنازته، ورثاه كثير من الشعراء. أيضا ممن نجا العلامة محمد بن عبد الله طميح الآنسي من قرية ذي العتر مديرية جبل الشرق آنس ذمار، وهو الذي أخبر باستشهاد رفيقه العلامة يحيى بن علي مجود. أيضا من الناجين محمد بن عمر العرجزي من قرية عرجز إجرة الثلث حراز مديرية مناخة محافظة صنعاء. أيضا من الناجين رجل من آل الذويد من أهالي مدينة صعدة الذي نجا بتظاهره بالموت وارتمائه بين الجثث والدماء، وهو الذي كان قد سمع النجدين وهم يطوفون بين القتلى، وأحد قتلتهم يسأل جنده كم قتلت فيقول قتلت واحد، فإذا قال واحد قال لك قصر في الجنة، وإذا قال اثنان قال لك قصرين، وكان يوزع قصور الجنة بعدد من قتل من حجاج بيت الله الحرام. أيضا هناك رجل من بيت الحرازي من قرية القابل من الناجين، هناك أيضا رجل من العبديين من أهالي رحبان من صعدة من آل عدوان، هناك أيضا رجل من العبدين أيضا من أهالي الرحبان من صعدة، هناك رجل من بيت القريطي من صنعاء نجا هو والحاج أحسن الفقيه، أيضا هناك رجل جمال وهو صاحب إبل للكرى طبعا من منطقة حيدان نجا ورجع إلى بلده، وكان برفقة الشهيد حسن الشرقي والناجي حسن بن عبد الله سنيين من أهالي المدان. وفي الختام نسأل ما الذي قاله الشعر الشعبي عن هذه القضية وعن هذه المجزرة الذي سنختم هذه السلسلة من الحلقات به. ماذا قال الشعراء الشعبيون عن هذه القضية؟ هذا إن شاء الله ما سنتعرف عليه في الحلقة المقبلة. أستودعكم الله إلى ذلك الحين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج تنومة، ذاكرة الدم الذي لا ينسى، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: عاشوراء هي الدرس الأصيل التليد وروح الثورة المتجددة للثوار الأحرار والشهداء الأبرار على مر الأزمان. آفاق الثورة والجهاد.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر، يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: تسلي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه انت رقمك 7-0.
4: ايوه
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: فالشكر كل الشكر للجمهورية الإسلامية في إيران التي لم تبخل علينا طيلة السنوات الماضية ولا على فصائل المقاومة الفلسطينية الأخرى بالمال والسلاح والخبرات والدعم في كافة المجالات. حقيقة وإن كانوا غير موجودين على الأرض كانوا معنا من خلال هذه القدرة التي دككنا بها العدو وزلزلناه زلزلة.
1: الجمهورية الإسلامية الإيرانية داعم ومساند للمقاومة الفلسطينية.
2: فيا الشعب الفلسطيني لا تظنوا أنكم وحدكم في هذا الميدان، فنحن معكم على عهد لا يتبدل وموقف لا يتزعزع.
3: لن تسكتونا بالحيل والخدايع ومحامي

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

الوعي أن تسألني، من أنت؟ كيف تحيا؟ وما مدى إحساسي بالأمن والخطر؟ الوعي أن أستنفر الإحساس والحواس، وأن يكون شكنا بداية اليقين. الوعي إن ملكته هزمت كل ماكر في عالم الثعالب الخسيس، في عالم يروض البشر على افتراس بعضهم، يروض الجبال في أحجامها بأن تكون كالحصى كالنمل كالأعشاب تداس بالنعال من كل مسخ هين ملحق مشوه مطرود من ربه ودينه وأصله، من كل ما في الكون من ملل، من كل مترف مشطب لئيم وعاهر.

وصورة بأنهم عبيد أتوه طائعين يهدونه مواقعا لذبحهم جديدة، وأن يدوس جمعهم في مشعر الطواف، وأن يواروا كلهم في حفرة صغيرة تعطى لهم هدية من فارس الأميرة. الوعي يا ابن خالتي ألا أراك هاتفا تبجل الإرهاب، ألا توالي خانعا لتظهر المناكفة والكيد والنكاية، أن تدرك الأخطار في آثارها وتعرف الأثر. الوعي يا ابن خالتي ألا تشق الصف أو تستمرئ المغازلة من كل ظالم يحتال في عهوده حتى نراه يرتقي الصدور يقطع الرؤوس في احتفال نادر ونشوة مدعومة بالكفر والنفاق، ويهتك الأعراب كالكلب كالخنزير كالحلوب. الوعي يا ابن شعبنا ألا تسير غافلا في درب من يغريك بالحقد في أفعاله، يشع بالخراب يشع بالدمار، ألا تطيع كل سافل يريك عنصرية يعديك من لعابه بداء المذهبية. الوعي يا ابن شعبنا ألا تغيب لحظة عن هجمة العدوان في إصراره وغيه في القتل والتدمير، ألا تكون لاهيا عن ديدن الصهاينة ولعبة الأمريك في تقسيمنا وأكلنا كل على انفراد، ألا تغذي الشائعة مستهدفا عوامل النصر الذي أضحى نراه ماثلا في برنا والبحر والسماء، ألا تبيع الانتماء لله الانتماء للدين للأوطان للأحرار للدماء. الوعي أن تراني في المستوى أخاك وأن أراك دائما أخي على الدوام، أن نبتني البلاد وكلنا سواء في العيش في المصير في الولاء. الوعي يا ابن شعبنا ألا أراك غادرا بأمة الإيمان وتستغل طيبتي لكي تبيع طينتي في موسم الإجرام والشذوذ والخنوع، مسميا طبائع الأنذال بالذكاء، إن الذكاء يقتضي ألا نموت فرقة بخندق الصمود ويختلي بأرضنا الأوغاد والأوباش والقرود. الوعي أن نستشعر الله الذي يرى سميع خلقه في السر والعلن، ولن يفوت ظالم من عدله القويم، فجل خالق الورى إليه كل أمرنا وجل من معبود وجل.

وضعيتنا اليوم وهي كلها بالاعتماد على الله والرهان عليه والتوكل عليه. لن نعجب لا بكثرة ولا بنوع من الإمكانيات أصبح بأيدينا، كل ذلك فاعليته مع التأييد الإلهي، مع المعونة من الله سبحانه وتعالى، مع الرعاية الإلهية. ولذلك نحن حاضرون في هذه المعركة، مستمرون في مساندة الشعب الفلسطيني، واقفون في هذا الموقف بكل ثبات، سعيا لمرضاة الله سبحانه وتعالى، وثقة به وتوكلا عليه، وثقة بالنصر الموعود. ونحن مواصلون في التصعيد بكل ما نمتلك، ونسعى كما قلت مرارا وتكرارا لما هو أعظم، لما هو أكبر، لما هو أقوى.

0: عاشوراء يوم يتجدد، والحسين راية تعلو في كل عصر ومصر.
1: وإلى أعداد يا حسينا حين يدعون.
0: مع الحسين يتجدد اللقاء وتزهر الأيام عزة ونصرا.

0: نحلق بكم في موكب الإباء الخالد في قصة كربلاء مدينة العشاق وكعبة للأحرار. وكعبة
1: للأحرار. كل داير حسين الصبط فيك أربنا.
2: أبي عبد الله الحسين سبط المصطفى عليه وعلى آله صلوات الله، سبط رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، ريحانته من قال فيه الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. مشاهدينا من هذه الساحة من شارع المطار بأمانة العاصمة صنعاء الذي تعد الساحة المركزية على مستوى أمانة العاصمة وكل المحافظات الجمهورية، أحييكم في مستهل هذا النقل الحي والمباشر لهذه المسيرة بكل تفاصيلها، هذه المسيرة العاشورائية الكربلائية الحسينية. شعبنا اليماني المؤمن العظيم وهو يعيش في أمانة العاصمة وكل المحافظات الحرة بكل مديرياتها وعزلها وأحيائها وحاراتها وقراها حالة من النفير العام بعيد بيان قوات التعبئة العامة، هو اليوم يحيي هذه الذكرى الأليمة المؤلمة الموجعة الفاجعة في تاريخ هذه الأمة، الرزق الأليم، وهو يعيش هذا الاستنفار الكبير يجسد أهمية، يعيش حالة من الأهمية الاستثنائية في إحياء هذه الذكرى الأليمة بما يتوجب عليه أن يكون في حال إحياء ذكرى تخص الإمام الحسين الذي لا يخص مذهبا ولا طائفة بعينها بل يعم البشرية بأسرها. مشاهدينا، وأنا أتواجد هنا في مقدمة الساحة المعدة لإحياء هذه المسيرة العاشورائية الكربلائية الحسينية اليمانية الإيمانية، أقف بين طرائع الحشود التي وصلت إلى هذا المكان لأنقل معهم الرسائل، رسائل الإحياء، وما الذي يتوجب أن يستلهم من هذه الذكرى الأليمة في واقع هذه الأمة عن أهمية الحفاظ على المبادئ القيم، خطورة الوقوع في التفريط. أهلا وسهلا بكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والسلام على كل شعبنا الأحرار الحاضرين ويحضرون إلى الميدان.
2: حياكم الله سيدي الكريم، ونحن في خضم الاستعداد لإحياء هذه الذكرى الأليمة في طليعة من وصلوا إلى هذه المسيرة الكربلائية الحسينية اليمانية الإيمانية العظيمة التي بالطبع قد تكون لا مسبوقة، بما أننا في واقع حالة نفير وكذلك أمام ذكرى بحجم ذكرى استشهاد الإمام الحسين بحجم هذا المصاب والرزق الأليم، ما العلاقة نود أن يعي كل أبناء شعوب العالم، كل أبناء شعوب الأمة الإسلامية على وجه الخصوص، ما العلاقة التي تربط هذا الشعب اليماني المؤمن العظيم بالإمام الحسين بهذه المنهجية بهذه الراية بهذه الرؤية؟
3: أولا نقول لسيدي عبد الملك بدر الدين الحوثي سلام الله عليك وحفظك الله وكل المخلصين. ثانيا بما قدمت السؤال، ارتباطنا قوي، ارتباطنا بالله ورسوله وآل بيته وبالإمام الحسين، إنه جرحه ليس ننساه، وكل الأمة المرتبطين لله ورسوله لن ينساه، ولا زال في عصرنا وعصر من أجيالنا ومن أبائنا لم ينسوا هذا الجرح الأليم، وأنه في قلوبنا ومرتبطين بآل رسول الله وبالإمام الحسين رضوان الله عليه وكرم الله وجهه في الجنة، والإمام علي ومن ورسول الله والآن أعلام الهدى، ونمثل رسالتنا أن احنا مرتبطين بأعلام الهدى حتى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي
2: يمثل ذات الخط.
3: أيوه، يمثل الخط نفسه ونفس السفينة، من قبض بها نجي ومن تركها غرق وهوي. فنقول هذا الجرح الذي وقع وهذا الاستشهاد الإمام الحسين هو مثل ما يفعل الآن الطاغوت الأمريكي والإسرائيلي
2: وكل الدورة الأموي يزيد
3: وأمويين ويزيد بن معاوية وأنساله ومن سار في نهجهم، يذكرون أن احنا لن نظل ولن نختلي عن ارتباطنا ومبدأنا مع هذه الأمة، ارتباط الحق ومسار الحق، ولن نتركه أبدا، وسوف نضحي بكل ما لدينا، ولأن نواجه الطغاة مع قائدنا العلم علم الهدى في عصر زماننا، أن احنا نفس المسار ونفس المبدأ ونفس الصدق ونفس الدين ونفس التضحية من الشهداء، وسوف نمشي مسارهم لحتى نحقق كلمة الله وراية الله، وهذا الشعار نضربه، وهذا ما نصل برسالتنا في ما سألتنا هذا.
2: الله
3: أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
2: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. إذن مشاهدين الكرام، كما تشاهدون معي وبحسب المعلومات الواردة من غرف العمليات في اللجنة العليا للفعاليات، في اللجنة المعنية بتنظيم مثل هكذا فعاليات عظيمة هامة استثنائية في تاريخ الأمة بأسرها وشعبنا على وجه الخصوص، مشاهدين الكرام، في ظل هذا الواقع الذي تعيشه أمتنا، تعيشه في ظل هذا العصر، في ظل هذه الآلام، في ظل هذا التحدي والتكالب الطغياني الذي يمثل يزيد العصر ممثلا بآل سعود وأسيادهم الأمريكيين والصهيونيين الذين خيروا شعبنا محور مقاومتنا وجهادنا بأن يكونوا بين السلة والذلة، وهيهات لشعبنا أن يذل أو يهين أو يستكين. أواصل معكم وإليكم نقل رسائل الجمعة التي احتشدت إلى هذا المكان، إلى شارع المطار.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. خروجنا اليوم ونحن نستبصر ونستلهم من مواقف الإمام الحسين ومن مواقف آل بيت الإمام الحسين ومن مواقف أصحاب الإمام الحسين، تلك المواقف العظيمة، مواقف العطاء، مواقف البذل، مواقف التضحية، وكيف يقدم القائد نفسه ويقدم أهل بيته ويقدم أصحابه دفاعا عن إعلاء كلمة الله لتكون كلمة الله هي العليا. خروجنا اليوم الذي ما كانت إلا ذكرى ومحطة تربوية نستفيد منها الأمة في مواجهة التحديات وفي مواجهة كل طواغيت الأرض المتمثل في أمريكا وإسرائيل ومن دار في فلكهم من آل سعود وآل نهيان وغيرهم. خروجنا اليوم وموقفنا اليوم وثباتنا اليوم هو موقف الإمام الحسين وثبات الإمام الحسين، خصوصا ونحن مع غزة ومع أهل غزة ومع فلسطين عامة ومع سبحانه وتعالى على كل طواغيت الأرض. خروجنا اليوم ونحن نحمل ذلك المنهج الحسيني القائل: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، فهيهات من الذلة. فنحن نقول لأعداء لكل طغاة الأرض المتمثل في أمريكا وإسرائيل ومن دار في فلكهم: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. لبيك يا أبا عبد الله، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين.
2: إذن سيدي الكريم، في واقع يعني أهمية استلهام الدرس، خطورة التفريط الذي يعني الذي عاشه من خذل الإمام الحسين، عاشته الأمة بكل فصولها وتفاصيلها، بكل منتسبيها، بكل من فيها، خطورة التفريط عن هذا الخط، خطورة خذلان الإمام الحسين وخطه ونهجه وجهاده، وكيف آلت الأمور إلى وقعة الحرة وما حصل من استباحة. ما الذي يتوج من استباحة فجة وصلت إلى أبعد مدى؟ ما الذي يتوجب على الأمة أن فيما يتعلق باستشعار أهمية خطورة أن تقع فيما وقع فيه من خذل الإمام الحسين؟
5: بسم الله الرحمن الرحيم. أولا أقول لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، عظم الله أجرك يا سيدي وأجر الأمة العربية والإسلامية وأحرار هذه الأمة. وحادثة كربلاء هي امتداد لانحراف وتفريط أمة فرطت بمبدأ الولاية، فرطت بالإمام علي، فرطت بآل بيت رسول الله صلوات الله عليهم، لأن آل البيت هم حملة الدين هذا. عندما يقدم الدين من غير آل بيت رسول الله يقدم هزيل ويقدم ضعيف، مثل ما تعيش واقعنا اليوم، واقع الأمة في عصرنا الحالي هي تعيش ضعف وذلة، تعيش تحت أقدام أعدائها. رسالتي إلى الأمة أقولهم انهجوا نهج آل بيت رسول الله، نحن لا نزايد، لن تنالوا عزكم وكرامتكم وحريتكم واستقلالكم إلا بنهج آل بيت رسول الله. وشواهد العصر تشهد، نحن من يدافع اليوم عن الدين، من يدافع عن المستضعفين، من يقاتل ويضحي من أجل هذا الدين في فلسطين وعن المستضعفين من إيران في لبنان وفي إيران وفي اليمن، سوى آل بيت رسول الله، بقيادة آل بيت رسول الله صلوات الله عليه،
2: سوى من تحركوا وفق هذه الرؤية والراية والمنهجية. نعم،
5: يعني عندما تحركوا الناس في نهج آل بيت رسول الله، يعني
2: تحت قيادتهم وتولينا لهم،
5: أكيد يعني ناولوا العزة، ناولوا الكرامة، دافعوا عن هذا الدين، دافعوا عن المستضعفين. وأخيرا رسالتي إلى سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أقوله: يا سيدي، لا أحيانا الله ولا أبقانا في هذه الأرض دون توليك وطاعتك يا ابن رسول الله.
6: الله أكبر.
5: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
2: ما الرسالة، ما الرسالة في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، في ذكرى مصاب الأمة التي بتفريطها، بجهلها، بركائز دينها، بأعلام دينها، بأقدس من فيها، وصلت إلى الحال الذي وصلت فيه، وأن يقتل الإمام الحسين بسيوف حسبت على الإسلام؟ ما الرسالة، ما الدرس؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم. أتينا استجابة لدعوة القائد العلم عبد الملك ابن بدر الدين الحوثي، ونحن سنسير ما سار الإمام الحسين عليه السلام الذي رفع رؤوس الأمة الإسلامية. والآن اتخاذه من دول الخليج من عند محمد بن سلمان الذي ذلوا الأمة الإسلامية، عدو العصر هذا، يزيد على العصر هذا. وأقول لمحمد بن سلمان فترة أنا غوحت ولا ما عاد نجراجع، ما عادش لك مهلة ولا لشهر. أنتين سار عمري في الجيش اليمني، مرتباتي عنده، إنت مرتباتي مش هو الوريث الشرعي،
2: كل أبناء الشعب اليمني.
7: والله إني ما عاد نجمل ولا لشهر. أقول لك قاعدي خاجع قاعدي، لا أنا غوحت تيت واجبك.
2: رسالتك ليزيدي هذا العصر، لأمويين هذا العصر الذين يحملوا منهجية يزيد
7: الطغيان، محمد بن سلمان وابن زايد، هذا
2: واسيادهم الأمريكيين،
7: واسيادهم الأمريكا، هم بينبذوا الجنود الأمريكي وإسرائيل. اليوم مجتمعين في البحرين، اليوم مجتمعين في البحرين لأنه من دال، هم أجبنا أجب الناس على وجه الكرة الأرضية. وأقول لمحمد بن سلمان كفاتة هنا اتمر التباتيك فنجبر أبو، والله أني قد دخنا المر
2: أنا وكل أبناء
7: أنا والشعب اليمني بأكمل ذهاب الجوح، أذهبت ناجب بكنت الوريث الشرعي عكي، اتمر التباتي اكفري دبور أبوك، والله لا ندخل لأبوك لا تغل الرياض.
2: ما هي الرسالة؟ هل الشعب اليمني قد استفاد من الدرس ورأى بأم عينيه في التاريخ الذي روي يعني وتواترت الروايات حوله بفظاعة من خذل الإمام الحسين؟ هل الشعب اليمني سيخذل من يمثل الإمام الحسين اليوم؟
7: أن نخذل قائدنا حرام، لو انتهينا عن بغرة إبينا ما نخذل قائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي. والله يا قائدي لو أكلنا تراب اليمن وشربنا ريحة إن ما نخذل، هم بيحاصرونا بالمرتبات على مدى نقول ما بلا غير ولا كنا حرام ما تتغير إنك تاج فوق رأسي، لو انتهينا عن بغرة إبينا أبينا. وأقول لمحمد بن زايد آتي لك، والله ما عاد نقبلك لا أنت ولا مجلس الأمن، هذا هو مجلس الأمن، هذا الأمم المتحدة، أذهبوا ناجوا لا هنك وحد. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود،
5: النصر للإسلام.
6: هيهات من الذلة،
5: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم ذكرى فاجعة كربلاء، مؤسسة كربلاء الذي استشهد فيها سبط رسول الله خير من كان في على هذا الوجود من أهل الأرض. كيف فرضتها الأمة بهذا سبط رسول الله واتبعت ذلك اللئيم، ذلك الفاسق شارب الخمر يزيد بن معاوية؟ كيف يزيد بن معاوية يتولى جبة خلافة المسلمين، يتولى أمر المسلمين مثل هذا الفاسق؟ هذا الانحدار أدى إلى هذا الشيء الخطير. فالصاروخ الذي أصاب آمين المفتي في فلسطين، صاروخ اللئيم نتنياهو، هو ذلك الرمح اللعين الذي سدده اللئيم الكافر حرملة بن كاهن، فالذي رمى حمر، الذي رمى الطفل الرضيع عبد الله بن الحسين، فهذا الرمح، فهذا الصاروخ من ذلك الرمح، فهذه من تلك. فهذا
2: نحن نعيش اليوم كربلاء العصر.
5: نعم.
2: في عاشوراء الزمان.
5: نعم، في عاشوراء الزمان. فهذه من تلك. هذا الانحدار الخطير الذي أتى بالأمة ليس مسألة آنية، فهذا الانحدار أتى من هناك البعيد. نعم، أتى من هنا. فهذا التفريط أتى من هناك، من هناك عندما فرضته الأمة في ابن رسول الله، وعندما أتى التفريط وصلت إلى ما وصلت إليه اليوم. فنحن اليوم نعيش ضغيانا وضغيان العصر وتفريد الأمة العربية بهذه.
2: نعم.
5: فتفريد الأمة العربية بهذا، فهذا الوصول إلى ما وصلنا إليه، فها هو من هناك أتى من هناك. نعم.
2: نعم، بما أننا قد رأينا بأم العين فظاعة الكارثة التي آلت إليها الأمة عندما فرطت الإمام الحسين، عندما خذلت الإمام الحسين الذي كان يقول فيه رسول الله حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، عندما فرطت فيه هذه هذه الأمة كيف آلت بها الأمور، كيف استبيحت بحرماتها بأعراضها بحالها بمالها بكل تفاصيلها، بوقعة الحرة، بما حصل للبدريين، بأن يصل الأمر إلى أن يعني يغسل حتى قبر المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، تتراكم عليه الجثث ويغسل بدماء يعني من قتلوا من قبل اليزيديين، أن يصل الأمر إلى ما حصل حتى للكعبة المشرفة التي أحرقت ورميت بالمنجنيق. ما الدرس لنا عن خطورة التفريط؟
8: خطورة التفريط يدل على أن هذا
2: الدرس لنا،
8: نعم، نستفيد تربويا من هذا الدرس، أن نستفيد ما معنى التضحية، ما معنى الإباء، ما معنى الكرم، ما معنى التضحية في هذه المواقف. نستفيد من واقعة كربلاء، نستفيد من هذه الواقعة، نستفيد تربويا، نستفيد سياسيا، نستفيد ثقافيا، نستفيد
2: في الارتباط بالأعلام،
8: نعم، في الارتباط بالأعلام، في الارتباط بما معنى الشهادة، ما معنى التضحية، ما معنى التضحية، ما معنى الكرامة في على هذا المشروع، مشروع الإمام الحسين الذي قدم درسا واعيا للأمة، فيجب عليها أن تستفيد من هذه الواقعة، واقعة الطف، واقعة مأساة كربلاء، فعل هذه الواقعة دروس عظيمة، وأيضا للطوفان الأقصى دروس عظيمة، نعم للطوفان الأقصى دروس عظيمة، فرغم التضحيات ورغم الخراب الذي وصل إليه إلا أن هناك دروس عظيمة نتعلم، معنى الإباء، معنى الكرامة، معنى التضحية، معنى الشهادة في سبيل الله،
2: التولي الصادق، نعم، المعمد بإذن،
8: نعم نعم، نتعلم معنى التولي الصادق لأولياء الله ولأولياء مثل نتولى السيد عبد الملك بدر الدين يحفظه الله، فنحن نجدد لك العهد والولاء يا سيدي، يا سيدي عبد الملك، فنحن والله رجالك في كل وقت وفي كل زمان، فنحن والله على هذا النهج وعلى هذه التضحية، فنحن رجالك في أي زمان وأي وقت تريد، والله على ما نقول شهيد. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. نقول لآل سعود، نقول لآل سعود الذين هم آل يزيد هذا العصر وأسيادهم أمريكا وإسرائيل، كما قال الإمام علي بن ابن الحسين أما علمتم بأن القتل لنا عادة وكرامتنا لله من الله ذي الشهادة، حيات من الذلة. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. حضرنا إلى ميدان العهد والثبات، حضور الحسين في ميدان الجهاد والتضحية، نجدد عهدنا أننا على نهج الحسين، أن دماء الحسين لن تذهب في الأرض هدرا، بل سيكون الانتقام لها الدم بالدم، ولن تمر مرور الكرام، ونحن لهم مرصاد، ونقول لهم كما قال الحسين: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، وغزة تبات، هيهات من الذلة، ولبنان تقصف، هيهات أن تقام إسرائيل الكبرى، أبعد عليهم من عين الشمس أنها كبرى، بل هي قشة وستبقى قشة رغما عنهم. ونقول لهم: والله لو وضعوا الشمس في يميننا والقمر في يساننا، على أن نترك هذا الدين، على أن نترك نهج آل محمد، ما تركناه، وسيبقى يتجسد جيلا بعد جيل، وسيبقى صوتنا، وسيبقى موقفنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة
11: على اليهود. سيدي عبد الملك، عظم الله أجرنا وأجركم في هذا اليوم في ذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، فالسلام على الإمام الحسين عليه السلام، وعلى علي ابن الحسين عليه السلام، وعلى أولاد الحسين عليه السلام، وعلى أصحاب الحسين عليه السلام، وعلى قرين القرآن وشهيد القرآن السيد حسين ابن بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، والسلام على رئيسنا الشهيد صالح علي الصماط، السلام على القائد المجاهد طه حسن إسماعيل المداني، السلام على شهداء المسيرة القرآنية، السلام على شهداء غزة، السلام على شهداء لبنان وحزب الله، السلام على شهداء الحشد الشعبي والعراق، السلام على شهداء محور المقاومة وكل المقاومة والسلام على شهداء إيران الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام على كل الأحرار الرجال المجاهدين الأبطال في كل بقاع الأرض. منا السلام ومنا التحية لك يا قايدي يا قايد الأمة العربية الإسلامية. نحن معاك لن نتركك بإذن الله وماضون. نقول أن النظام السعودي في هذا اليوم في هذا اليوم الحزين الذي نحن نحزن فيه في ذكر استشهاد الإمام الحسين عليه السلام السيد القائد يحفظه الله حذر مئات المرات وعشرات المرات لمن في الداخل ومن في الخارج وبالذات النظام السعودي الوهابي الذين اسمهم النظام الصهيوني الذين ينتمون إلى الصهاينة البيت الأبيض وتل أبيب. هؤلاء اليزيديين هؤلاء الوهابيين بإذن الله سوف يقتلعهم أبو جبريل بإذن الله. وأمريكا هي قشة. من يقول أن أمريكا هي العصا الغليظة؟ والله إن أمريكا وإسرائيل ومن سار في فلكا إنهم أوهن من بيت العنكبوت. ولا نقول إلا أيهات من الذلة أيهات من الذلة أيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الناصر الإسلام.
2: إذن مشاهدينا
12: وفي آية المودة
2: من كلب العاصمة صنعاء وبالتحديد من شارع المطار كذلك ما يتعلق بالرؤية والراية والاستفادة من الدرس. سيد العلامة حمدي زياد عضو رابطة علماء اليمن من واقع ما عرفته الأمة عن خطورة ما آل إليه حال ومكال وضع يعني كل حرمات من فرطوا في الإمام الحسين من خذلوا الإمام الحسين ما الذي يتوجب عليها اليوم تجاه من يمثل الإمام الحسين بذات الرؤية والراية والمنهجية؟
13: اللهم صل على رسول الله وعلى آله الأكرمين. خرجنا في هذا اليوم نجدد العهد والبيعة للإمام الحسين وللإمام علي وللإمام الحسن ولأئمة أهل البيت ولأعلام الهدى للسيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي في هذا الزمان. وأننا على العهد ماضون وهيهات من الذلة ولن نصبر على الضيم وسنجسد ثورة الإمام الحسين بالجهاد والوفاء والإخلاص ولن نساوم ولن نتراجع ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. فإني لا أرى الحياة مع الظالمين إلا برمة ولا أرى الشهادة في سبيل الله إلا سعادة.
2: نعم ما الرسالة سيد الكريم كما أسلفت معكم يعني ما المستفاد عادة في مثل هكذا محطات وبالأخص هذه المحطة هذا الرزق الأليم أن يستشهد الإمام الحسين أن تحصل للأمة الإسلامية صدمة بهذا الحجم وبهذا الحد وبهذا المستوى نتيجة خذلانها لإمام زمانها للإمام الحسين لمن قال فيه رسول الله حسين مني وأنا من حسين. ما الرسالة ما الذي يتوجب علينا أن نستفيده اليوم؟ هل فقط نحييها هكذا في مسيرة ثم نعود وكأن شيئا لم يحصل؟
13: الخذلان والتفريط هو الذي أوصل الأمة إلى حكم يزيد وأمثال يزيد. فيجب على الأمة في هذا الزمان أن لا تهيئ الساحة لليهود والنصارى لأمريكا وإسرائيل وأن لا تكون سببا من أسباب وصول الظالمين إلى الحكم. أن تتحرك بكل ما لديها وأن تكون وفية ومخلصة وأن تسمع التوجيهات وتعمل بها حينما تسمعها لا تفرط لا تتراجع. لأن الإنسان إذا تهاون مع توجيهات الحق مع داعي الله ستأتي العواقب وخيمة وسيعقب ذلك الوبال للأمة تضيع في دينها ودنياها. ولقد قال الإمام الحسين عليه السلام على الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد. ونحن في هذا الزمان إذا سمحنا للظلمة أن يظلوا في عروش الأمة وأن يخدموا الاستكبار والصهيونية العالمية فستحصل المآسي والنكبات أكثر مما حصل للأمة من الويلات. قتلت بالملايين وضاعت أوطانها وانتهكت مقدساتها. ولولا المحور الشريف ولولا إخلاص المخلصين في اليمن الميمون وفي إيران وفي العراق وفي لبنان وفي فلسطين لكانت الأمة ضاعت في سنين معدودة وما بقي لها أثر أبدا يذكر. لكن حينما أخلصت الأمة وجاهدت وصلت إلى إثبات وجودها وهويتها وعن قريب بإذن الله تصل الأمة إلى الانتصارات الكبرى والتحرير الأعظم بإذن الله.
2: بإذن الله أستاذ حمدي قبل أن تغادرني، أنا أود أن أعرف منك، هل كان يتصور عقل عاقل أن يحصل لأبناء المدينة المنورة، للبدريين، للكعبة المشرفة، وصولا حتى لمن التجأ واحتجى بقبر النبي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، أن يحصل ما حصل لهم؟ هل لشعبنا أن يكرر الأمر وأن يعيش وأن يفعلها حسينية؟
13: ما كان أحد يتوقع أن أحدا سيتجرأ من الأرض بكلها ناهيك عن المسلمين وعن قياداتهم أن يتجرأ على المدينة المنورة وهي بلد النبي وأصحاب النبي وأحباب النبي ومهبط الوحي، تجرأ عليها يزيد في يوم الحرة وابتكر جيشه العذارى وأنجب الأولاد الحرام هذا الجيش وقتلوا الصحابة جميعا، حتى أن عقبة بن مسلم قيل ما ترك إلا علي بن الحسين، قال لقد قتل أهله ما بقي لصبيته ونسائه من أحد، قتلوهم جميعا وضربت الكعبة بالمنجنيق وهتكت أقدار الأمة في كل بلاد، واستطاع الأجنبي أن يزحف على الأمة وأن
2: فضلا عن جرائم بني أمية التي لا تعد بعدها.
13: بني أمية كلهم إجرام وحياتهم كلها إجرام وظلم، وهم في أنفسهم ليسوا ملتزمين، حولوا منبر الإسلام إلى غواني وجواري وخمور وقتل وفضايا. وحتى من يقرأ التاريخ، التاريخ الأول الذي كتب في القرن الأول الهجري والثاني والثالث، يجد كل الفضايا في تاريخ بني أمية وفي نكبات الأمة بسبب بني أمية. فعلى الأمة أن لا تقبل بالظلمة وأن تكون مع أهل البيت وذرياتهم ممن باعوا من الله أموالهم وأنفسهم. نحن نجدد العهد والبيعة للسيد عبد الملك أننا معه بأرواحنا وأموالنا، وأننا نفضل باطن الأرض ولا أن نلقى الله بخيانة وتراجع عن بيعة الحق والمحق.
2: الله أكبر.
13: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لله.
2: هيهات من الذلة،
14: هيهات من الذلة،
2: هيهات من الذلة.
9: ذكرى الشهيد اليوم الشعب الحسيني يحتشد بأنفال حسين يوم الطبح عش مغزيت يوم الشهادة، فوز بالجنة كما ربي وعد، سابقوا واستبسلوا فيها لباس شديد من أجل دين الله يجسد تحرير البلد. القائد استشهد نوى اليوم الرئيس شهيد، ما العطى في شعبنا آخر ولا يبذل أحد، ما العطى في شعبنا آخر ولا يبذل أحد، ما العطى في شعبنا آخر ولا يبذل أحد.
14: الله أكبر.
13: الله
14: أكبر.
13: الله
14: أكبر.
13: الناصر سلام. أيهاك من عبد الله،
15: صور فيديو.
2: تفضل، ما هي الرسالة في ذكرى كذكرى استشهاد الإمام الحسين؟
15: بسم الله الرحمن الرحيم، إحنا أتينا اليوم إلى هنا استجابة لله ورسوله وللسيد المولى حفظه الله سيدي مولى عبد المجيد الحوثي في ذكرى استشهاد الإمام الحسين رضوان الله عليه، وهي ونقول العدوان نحن في ذكرى استشهاد الإمام الحسين. نحن اليوم في بنعاني من الحزان، لكن نحن بنعاني ونعد وقد عدينا لكم العد مثل ما في قلوبنا لكم، من نحن جاهزون لكم ومستعدون للخوض بآثار الإمام الحسين والإمام علي، وهي مسيرة قرآنية متسللة من رسول صلوات الله
2: ممتدة ممتدة نعم،
15: وهي رسول رسالة ممتدة من رسول الله صلى الله عليه وعلى الله صلى الله عليه وسلم عليه وعلى الطيب الطاهرين إلى ما إلى الإمام علي، إلى الإمام الحسن، إلى الإمام الحسين، إلى الإمام زين العابدين، إلى الإمام الإمام الهادي، إلى الشهيد الأم شهيد القرآن سيد حسين الدين الحوثي، إلى سيد المولى سيد مولى عبد الملك ولد الدين الحوثي رضوان الله عليه. وهي مسيرة ممتدة إن شاء الله إلى التاريخ، ونقول أمريكا وإسرائيل نحن اليوم هنا عدينا عدة لنخوض المعركة ضدكم من أي في أي موافقة كانت في أي مكان، ونقول لأخوتنا في عزة في لبنان في لبنان في إيران لستم وحدكم، نحن إلى جنبكم إن شاء الله. نحن اليوم هنا بنعاني اليوم في ساعتنا، هذا الساعة نحن بنعاني على الإمام الحسين، وبعدها سوف ترون إن شاء الله ما يسرقوا بكم بإذن الله، وسوف ونقول الشعب ونقول العالم بأكمله والأمريكا وإسرائيل، فهو الشعب اليمني وليس هو حق أمس بل هو حق اليوم، شعب عظيم، شعب متوكل على الله وواثقين بالله ومتوسقين بقيادة الحكيم متوكلين بالله ومن نصر الله عند الله. ونقول لأمريكا وإسرائيل، قال الله قال يا أيها الرسول جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير، صدق الله العظيم. ونقول لهم إن عدتم عدنا وعاد الله معنا، نحن جاهزين لهم يا أبناء الطلقة، هل أنتم تعددون هل أنتم تعددون بالموت؟ هل أنتم من الموت لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة؟ ويهاد من الدلة، الله يهاد من الدلة، المولى إسرائيل ألا عند اليهود النصر سلام، هياد من الدلة، هياد من الدلة،
2: رسالتنا
16: إلى قوى الاستكبار والظلم والعدوان في هذا العصر وفي هذا الزمان. نقول لكم والله لا نفر إفرار العبيد ولا نقر لكم لا نقر بإقرار الذليل ولا نفر لكم بإفرار العبيد. ونقول لكم كيف لا وقد أعزنا الله بأعظم القادة في هذا الزمان الذي هو امتدادا لرسول الله وللإمام علي. كيف لا وقد صنعنا الصواريخ البالستية والفرد الصوتية. كيف لا وقد هزمنا قوى الشر والاستكبار في البحر وفي البر وفي الجو وأسقطنا طائرهم وحاملات طائراتهم. كيف لا وقد نصرنا المستضعفين من أبناء أمتنا الإسلامية ورسالتنا إلى الشعوب العربية من المسلمين. نقول لهم تحرروا كما تحرر الإمام الحسين وأصحاب الإمام الحسين. تحرروا من الاستعباد ومن عباد الجور ومن حكام الجور وحكام الظلم. تحرروا منهم وثوروا بثورة حسينية ثورة زيدية كما ثار الأولون من الأولياء والصالحون. ثورة ضد الظلم والاستكبار. لا تقبلوا الظلمة ولا تقبلوا من هم أعوان لليهود والنصارى ولا تقبلوا من هم يوالون أمريكا وإسرائيل ويدفعون لهم المال ويدفعون لهم الجزية. ألا عليهم لعنة الله من يومنا هذا إلى يوم الدين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
2: لله. إذن مشاهدينا الكرام كما تلاحظون والحشود تتزايد في هذا المكان في شارع المطار، وشعبنا يؤكد بالحال والمكال بأنه لم ولن يعطي الظلمة يزيدي هذا العصر من آل سعود ومن يعد أسيادا لآل سعود من الصهاينة الأمريكيين والإسرائيليين لا يعطيهم إعطاء العبيد ولا يكر إكرار الذليل. مشاهدينا من الكبار والصغار من الأشبال الرسائل تتوالى، فشعبنا يعيش كما عاش الإمام الحسين المعركة بكباره وصغاره برجاله ونسائه.
17: تعلمنا من مظلومية الإمام الحسين كيف ننتصر، والآن شيعة الإمام الحسين والإمام علي كيف يقاتلون آل يزيد وإسرائيل وأمريكا وكيف يكبوهم على الأرض. الله أكبر.
18: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر
9: لإسلام. هيهات من عبد الله، هيهات من عبد الله،
17: هيهات من عبد الله. بأبي ونفسي بل بكل أحبتي بك أنت وحدك حقا أن نتباهى. إني عرفتك أنت حقيقة من يبتغي الجنات سوف يراها. الله أكبر.
2: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم من أجل أن نعلي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله وعلي ولي الله على نداء السيد علم الجهاد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الحسيني الناصر لرب العالمين أهل المهدي المنتظر، فنعزيه بش.
2: ما هي رسالة الشعب اليمني العظيم اليوم ليزيديه هذا العصر؟
15: رسالتنا أننا سنقيم عزاؤنا في كل مكان،
2: في كل جبهة
15: في ذكرى الشهادة الإمام علي، فهي ضرب المثل في جميع الأمة العربية والإسلامية والعالم، فيذكرها أعداء الإسلام وهم اليهود والنصارى، فبيضرب بها المثل في بريطانيا وفي كل مكان.
2: الله أكبر.
19: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
2: ما الرسالة اليوم ونحن نعيش مأساة الإمام الحسين، مأساة الأمة باستشهاد الإمام الحسين، ما الرسالة منكم وأنتم على خط الإمام الحسين؟
20: رسالتنا وجهها في هذا الميادين أن احنا سائرين على درب الإمام حسين عليه السلام وعلى طريقه، ورسالتنا إلى الأعداء أمريكا وإسرائيل ومن والاهم أن احنا على مسار الإمام الحسين حتى يوم الساعة، طفل وشايب وجد، لن نترك هذا المسار ولا نترك هذا الطريق الذي هي طريق الأنبياء، غيرها ما في طريق ثاني، كل طرق كلها خربانة وطريق تودي إلى جهنم وبئس المصير. ونقول ما هذه الميادين هيهات من الذلة لأمريكا وإسرائيل والأعراب المنافقين وأولياء يزيد ومعاوية وغيره. وآيات من عند الله. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، لعنة اليهود على المسلمين.
2: سيد الكريم، ما الرسالة اليوم من حسينية هذا العصر ليزيدية؟
0: نقول لأولئك المجرمون والطغاة والمفرطون من أول يوم، والله إن شعبنا اليمني كاتم للاقتصاص منكم، ولن ترونا إلا حيث تقرؤون أيها الطغاة وأولياءهم المفرطون والمقصرون من المنافقين والمرتزقة والعملاء. ونقول لهم والله إن شعبنا كاتم لأخذ الثار من مظلومية المستضعفين ومظلومية أهل بيت رسول الله. والله إن احنا كاتمون، وبيننا وبينكم الأيام والليالي والميدان، ولا نعمت أعين جبناء المبصرين المتخاذلين. وهيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. من هنا من الميدان نعبر ونستنكر أن احنا بقول الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. نحن من هنا من الميدان نعبر أن نكون على خط الحسين، وأن نستنكر أن الحسين عليه السلام هو التحق بالأنبياء. الحسين عليه السلام عندما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. وعندما قال الحسين عليه السلام: إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، جبالنا الله ورسوله والمؤمنين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر إسرائيل. سلامتكم.
20: الله يسلمك. إذن مشاهدينا الكرام، الرسائل تتوالى من هذا الحشد الكبير بكباره وصغاره. وبالطبع عندما أتحدث عن هذا الحشد وعن هذه الساحة، ساحة المطار في أمانة العاصمة صنعاء، فالاحتشاد هو من كل المديريات بالنسبة لمحافظة صنعاء، والحال كذلك بالنسبة لمديريات الأمانة بأحيائها وحاراتها. فحسين، فالإمام الحسين لا يخص مذهبا، لا يخص طائفة، بل يخص البشرية بأسرها. فكيف بنا نحن الشعب اليمني الذي هو بكل تفاصيله بكل شرائحه بكل مذاهبه ومشاربه مؤمن متحرك. وأنا أعني أحراره، أما من تولى عن هذا الخط وحاد وخرج عن هذا الخط فإلى جهنم وبئس المصير على ذات الخط اليزيدي الذي واجه الإمام الحسين. فنحن وشعبنا اليمني العظيم يعيش حالة من الاستشعار للوعي من دروس وحي عاشوراء. فضاعة التفريط، خطورة التفريط، خطورة أن يسهموا في تهيئة الساحة لأمريكا ولإسرائيل بأن يحكمها اليهود، لأن من يفعل ذلك هو أسوأ، كما قال شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي عليه من الله رضوان بأنهم أسوأ ممن شهروا سيوفهم في وجه الإمام الحسين.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد الطيبين الطاهرين. اليوم خرجنا في هذه المسيرة في يوم حسم الخيارات واتخاذ القرارات، فقد خرجنا في ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام. ونقول رسالتنا من هنا من العاصمة صنعاء إلى النظام السعودي، ننصح النظام السعودي بكف العصار عن يمن الإيمان والحكمة، وعلى مدى 11 عاما وهو يحاصر الشعب اليمني. فنحن من يمن الإيمان والحكمة مفوضين اليوم للسيد عبد الملك باتخاذ القرارات وحسم الخيارات وقطع مضيق باب المندب أمام السفراء.
2: مفوضين له وهو ما يراه يفعل،
5: وهو ما يراه ويفهم،
2: وهو ما يراه يفعل،
5: وهو ما يراه ويفعله السيد عبد الملك. فنحن اليوم مفوضين له في ما يراه ويفعله في قطع السفن السعودية.
2: ما يراه نحن مفوضون له، أي رؤية
5: يراها السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي فنحن مفوضين له. ونحن الشعب اليمني على أتم الاستعداد. نحن رهن الإشارة أينما شئت فأضرب بنا، فوالله لن تجدنا إلا حيث ما تحب وترضى. ونقول الأعداء: والله لن تجدوننا إلا حيث ما يغيظكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل.
2: سيد الكريم، ما الرسالة، ما الدروس التي استفدتموها من وحي عاشوراء وبها تحيون هذه الذكرى؟
1: تعلمنا من الإمام الحسين عليه السلام أن نكون مظلومون فننتصر بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنه سينتصر الحق بإذن الله، كما قال تعالى: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. الإمام الحسين خرج في سبيل الله وابتغاء مرضاته، كما قال: والله لم أخرج لا أشرا ولا بطرا ولا فاسدا ولا مفسدا، وإنما خرجت في الإصلاح في أمة جدي رسول الله آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، وهو من كان كما قال الرسول صلوات الله عليه وعلى آله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، نحن مع سبط النبي المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله. السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي نواجه يزيد العصر وترمب العصر الكافر المجرم، لنقول له: أيها الداعي ابن الداعي، نحن جاهزون لك بالمرساد، وكما هزمناك في الجولات الماضية سنهزمك في الجولات القادمة. أنت وإسرائيل الغدة السرطانية سنتحرك إن شاء الله، ونحن واثقون أن نصر حليفنا لاستدادكم من فوق الأرض وتأثير المقدسات، لأننا خط الإمام الحسين، خط الاستشهاد، خط العزة الذي تحرك عليه كثير من قاداتنا، حسين العصر، الحسين ابن بدر الدين الحوثي، والسيد حسن نصر الله، والسيد الإمام خامنئي، وجميع الشهداء، إلى السيد الصمات، إلى كثير من العظماء الصابرون المحتسبون، نحن توليناهم ونحن على نهجهم ونحن على منوالهم ونحن على نفس الدرب، خطا كله عزة كرامة من الله سبحانه وتعالى، وعدنا بالنصر والتمكين، ووعدنا أننا سننتصر على كل الطواغيت مهما أجرموا مهما طغوا مهما عملوا، فنهايتهم هي الخسارة وهي البوار وهي الزوال بإذن الله سبحانه وتعالى. ونحن واثقون كما قال تعالى: ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز.
21: ما يتعلق بدروس تعلمتها الأمة قرأتها في السير عن خطورة عن نتائج خطورة عن النتائج الخطرة لتفريط لخذلان الإمام الحسين، عاشها من فرط في الإمام الحسين، من خذل الإمام الحسين، فهل لشعبنا اليمني الذي يعيش اليوم تحت قيادة من يمثل حسينا بحاله ومقاله، هل له أن يفرط؟
1: نقول له: يا سيدنا، إن شاء الله لا أن ترى منا إلا الإخلاص والوفاء لك كما كان أجدادنا مع جدك الإمام الحسين، عندما قالوا له: يا إمام ادم ذيبنا، فالله أننا لو نحرق ثم نقتل ثم نحرق نفعل بنا ذلك ألف ألف مرة، ما تركناك يا حسين، ونحن يا سيدنا يا قائدنا المتحركون إن شاء الله. ولذلك يرسل رسالة للأمة الإسلامية والعربية أن خطورة التفريط، أن من فرطوا في الإمام الحسين أتى لهم يوم الحرة ضربت الكعبة وهدمت الكعبة واستبيحت المدينة المنورة بسبب التفريط والتقاعس الذي حصل من ذلك الزمان في نسبة الإمام الحسين، لم ينصروا فخاذلوا، فأتى يزيد إلى عقر ديارهم فاستباح الحرمات ونعب الثروات وقتل الرجال والنساء والأطفال، بل استعبدهم وجعلهم الكثير منهم عبيدا عبيدا له، كما جاء في السير: عبد قنن ليزيد بن معاوية. أما نحن فقد تعلمنا من أمام الحسين، تعلمنا العزة والكرامة، ونقول: هيهات من الذلة، يعب الله لنا ذلك ورسوله، والمؤمنون ونفوس أبية وأنوف حمية على أن نذهل طاعة الإمام على مصارع الكرام. الله أكبر. الموت أمريكا، الموت إسرائيل، اللعنة عليهم،
21: هيهات من الذلة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. من هذا الميدان، ميدان العزة والكرامة، ميدان الإباء، ميدان الحسين ابن علي بن أبي طالب، ميدان الحسين بن بدر الدين، ميدان السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي حفظه الله ورعاه، نقول لكل الطغاة والمستكبرين، نقول لا يزيد هذا العصر أمريكا وإسرائيل ومن سار في فلكهم، فإن الشعب اليمني قد خرج مفوضا للسيد القائد والقوات المسلحة، وإننا في التعبئة العامة قد أعلنوا القرار الشجاع والقوي بالوقوف إلى جانب القوات المسلحة وتحت توجيهات السيد القائد، نقول له: يا سيدي، امضي بنا برا وبحرا لتحرير أراضينا واستعادة ثرواتنا، لن نجرع، لن نركع،
3: لن نذل لن نستهان وأراضينا منهوبة وذرواتنا يستغيث بها أعداؤنا. سنواجههم في كل الجبهات، سنحررها بإذن الله وسيندمون بإذن الله. نقول ليزيد آل سعود وآل هيان، أنتم تأخذوا عبر من الشعب اليمني ما خرجتم منه في السنوات القادمة. لن نزيد تمديدا في المفاوضات في السنوات الماضية، وإن الحوارات والتمديدات لن تخرجنا على طريق. نحن جاهزون. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود.
4: حياد سيد الكريم، ما الذي يعنيه بالنسبة لكم إحياء هذه الذكرى؟
22: الذي يعني إحياء هذه الذكرى ثورة الحسين هي تعلمنا الثبات والصمود والاستبسال في وجه المستكبرين. ثورة الحسين ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، هذه الثورة هي التي وقفت ضد الطغاة والمستكبرين. في ذلك الوقت طغاة بني أمية ضد الطغيان، وذلك الطغيان والفساد الكبير. هذه الثورة هي لها ألهمتنا في يمن الإيمان والحكمة الصمود والثبات ضد دولة الطغاة. وقفنا ضد كل طغاة الأرض، ذلك التحالف الذي جاء إلى يمن الإيمان والحكمة. ثورة اليمن هي امتداد لثورة الحسين بن علي عليه السلام. ثورة نحن هيهات منا الذلة، تلك الصرخة الذي صرخها الحسين في كربلاء في وجه المظلومية، نحن هذا المحور المقامة صرخنا في يمن الإيمان والحكمة عندما اعتدى علينا 17 دولة بكل إمكان. مجاهدين صرخوها في الجبهات، هيهات من الذلة، وقبروا كل تحالف العدوان في أرض اليمن الطاهرة وجعلوا من اليمن مقبرة للغزاة. هذه هيهات من الذلة صرخ أخواننا المجاهدون في لبنان حسن نصر الله رضوان الله عليه، وصرخ المجاهدون وجعلوا من الكيان الصهيوني والاستكبار وجعلوا من الكيان الصهيوني وجيشه نمر من ورق. هذه الصرخة هيهات من الذلة ألهمت إخواننا في إيران في الجمهورية الإيرانية، وأغلقوا مضيق هرمز وجعلوا من الأمريكي والصهيوني سخرية أمام العالم. هذه هيهات من الذلة هي شعار الحق وشعار الثبات وشعار الصمود وثقافة لمحور المقاومة. وهؤلاء أحفاد الحسين هم من ينتصرون، فهؤلاء القوم الذي بعثهم الله يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
4: أخي الكريم، وأنا أراك تحمل دروسا من هذه القرآن وبالأخص دروس من وحي عاشوراء لشهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، ونحن في يوم الذكرى، في يوم مأساة كربلاء، في يوم الفاجعة الأليمة والرزق الكبير، ما الدروس التي استفدتموها وتستفيدونها من هذه الذكرى؟
23: أولا نذكر مقالة لشهيد القرآن السيد حسين: إن من أعظم نكبات الأمة أن تفقد عظماؤها كالحسن كعلي والحسن والحسين وكهذا الرجل الذي فقدناه الذي نهج نهج الإمام الحسين عليه السلام. الإمام الحسين خرجنا في هذا اليوم نحيي ذكرى استشهاده، ونقول للأمة اليوم ونحن نرى ظلم وطغيان وفساد آل سعود، نقول للأمة اليوم ما قاله الإمام الحسين: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محبا، وإنا لا نرى الموت في سبيل الله وفي لقائه إلا سعادة.

0: فاسق فاجر شارب للخمر معلن بالفسق ومثلي لا يبايع مثله. أراد الطغاة أيضا أن يخيروا الإمام الحسين بين السلة والذلة، إما أن يبايع يزيد وإما أن يقتلوه. قال لأصحابه: ألا إن الدعي بن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، ونحن اليوم طغاة العصر، ونحن اليوم طغاة ينهجون نهج أولئك الطغاة الذي خيروا الإمام الحسين بين السلة والذلة. وصحنا كما صاح الإمام الحسين: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون. الإمام الحسين بن علي رضوان الله عليه هو رمز في الصبر والشجاعة والوفاء، ومنه نتعلم الثبات على طريق الحق. فالكرامة لا ينالها من يرضى بالذلة، وهيات من الذلة، هيات من الذلة، هيات من الذلة.
2: إذن مشاهدين الكرام، ونحن في رحاب إحياء ذكرى الإمام الحسين ابن علي عليهما السلام، مشاهدينا وفي طلائع الحشود في ضمن هذا الميدان في شارع المطار بأمانة العاصمة صنعاء في يوم عاشوراء في إحياء ذكرى، ونحن نعيش في جغرافيا في ظل آلام كآلام من عاشوا كربلاء ابتداء من صنعاء وصولا إلى غزة وجنوب لبنان وإيران وكل محور المقاومة والجهاد، والكل فيها يسطر من مضوا على نهج الإمام الحسين، يسطرون أبلغ الدروس والعبر في مواجهة يزيدي العصر وأسيادهم الأمريكيين والصهاينة. مشاهدينا، من هذا الجريح الذي أبى إلى أن يكون حاضرا، أبو علي الذي أبى إلى أن يكون حاضرا في هذه المسيرة العاشورائية في أمانة العاصمة رغم أنه فقد بصره لكنه لن يفقد بصيرته، من الإمام الحسين ماذا تعلمت يا أبا علي؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. خرجنا اليوم في ذكرى استشهاد الإمام الحسين، وأنا عندما الأمة فقدت الإمام الحسين كيف رأينا الانبطاح، وعندما نرى أخوتنا في إيران واليمن ولبنان والعراق يسطرون الملاحم، هؤلاء من تولوا الإمام الحسين ومن وقفوا على دربه ونهجه، ونحن معه ونقول لهم: لو توليتم الإمام الحسين لركعتم أمريكا وإسرائيل
2: للشعوب العربية
3: وكل الشعوب العربية الإسلامية، لا ركعتم أمريكا وإسرائيل كما يلقنوها اليوم أخوتنا في إيران ولبنان كل العذاب. ونقول من هنا من صنعاء: نحن متمسكين وموالين الإمام الحسين على رايته، وسنمضي بعزم وثبات. ونقول إلا كما قال إن الدعي ابن الدعي ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيات من الذلة، هيات من الذلة، هيات من الذلة. الله أكبر. الموت الأمريكا، الموت الإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر الإسلام.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أو أما بعد، نحن خرجنا اليوم استجابة لدعوة السيد القائد في هذا اليوم، يوم قتل فيه الإمام الحسين وهو مخير بين السلة والذلة، وأبى أن يكون من الذلة، وقال: هيهات من الذلة. وهو يقول للسيد عبد الملك: عظم الله لك الأجر في سبط رسول الله. ونقول له: نحن طوى إشارتك، ونحن جاهزون إلى أن إذا خط البحر لخضناه معك، ونحن نحذر العدو السعودي كما قال لهم السيد: احذروا، الوقت ينفد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أولا نعزي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله باستشهاد الإمام الحسين بن علي، ونعزي الأمة العربية والإسلامية، ونعزي الإمام علي، ونعزي فاطمة البتول الزهراء، ونعزي العلم السيد عبد الملك بن بدر الدين بهذا المصاب. ولكننا في هذا اليوم خروجا هو إنما لجدد العهد والولاء للإمام الحسين بن علي شهيد كربلاء، وثانيا لجدد العهد والولاء للشهيد الحسين بن بدر الدين شهيد كربلاء مران، وأننا سائرون على نفس الخط، وأن هذه الثورة المباركة التي تحرك على أساسها الحسين بن علي إنما هي ثورة ومنطلق، لأنها انتصرت، ومنطلق ومسارا لكل الأحرار والثوار في هذا العالم.

0: ومن ضمنها ثورتنا نحن التي نتحرك على أساسها في مواجهة يزيد وأسوء من يزيد واليهود والنصارى وعملائهم المنافقين. ونقول لأمريكا وإسرائيل إن المرحلة إن الجولة الثانية التي هي ثلاث جولات والتي أولها طوفان الأقصى انتهت وأساءت وجوهكم كما قال الله سبحانه وتعالى ليسوء وجوهكم. ونقول لأمريكا وإسرائيل أن الجولة الثانية والتي قال الله سبحانه وتعالى فيها وليدخلوا المسجد هي بيدنا نحن اليمنيين وأننا على جهودية لهذه المعركة وأننا بإذن الله سننتصر فيها والنصر والعاقبة للمتقين. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذله، هيهات من الذله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلنا ما خرجنا بفضل الله إلا نقدم واجب العزاء للسيد حفظه الله ولأهل بيت رسول الله، ثم نقدم رسالة لأعداء الله بأننا لن نوجه بنادقنا بيننا بين، وإنما نوجهها تعلمنا من ثورة الحسين من هو عدونا ومن هو عدو الإسلام ومن هو عدو الأمة، ونحن جاهزون كما قال سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين سننتزع حقنا انتزاعا. وأنا أكبر سنا من غيري ممن تكلم قبلي فزادني حماسة لأن أقول هذه الكلمة، والله أني مستعد بالتضحية بنفسي وبمالي وبأولادي لله وفي سبيل الله ولهذا الشعب الذي صبر 11 عاما ولم يحرك ساكن، لكن معنا توجيه من
1: صبر عمليا وهو في ميدان.
0: نعم نعم نعم نعم، واخذنا دروس واخذوا منا العالم دروس، وانها والله دروس تسجل في التاريخ. ثورة الحسين علمتنا كيف نثور على الظلم وكيف نقهر الباطل وكيف نكون أعزاء بعزة الله، معنا قيادة بفضل الله بفضل الله سبحانه وتعالى، ونحن تحت أمره ليلا ونهارا برا وبحرا، والله ما نتغافل. وهذا ما حبيت أن أقوله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام.
1: حياكم الله. سيد الكريم، الكثير يسأل من هو الإمام الحسين بالنسبة لكم كيمانيين؟
2: الإمام الحسين هو ابن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، ذلك الرجل العظيم الذي أتى إلى اليمن برسالة رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله. فبالنسبة لنا كيمانيين نحن نحبه ونتولاه ونعظمه لأنه ابن بنت رسول الله وابن الإمام، يعني الإمام علي سيد، وهو سيد شباب أهل الجنة. وكذلك الإمام الحسين عليه السلام هو الذي خرج في هذا الزمن في ذلك الزمن لمقارعة الظلم والطغيان، لمقارعة يزيد العصر الذي يعني أفسد في الأرض وأهلك الحرث والنسل. ولذلك هو لنا القدوة ونأخذ منه العبر والدروس ونستفيد من هذه الذكرى بإحيائها لنقارع يزيد العصر اليوم، ترامب، أمريكا وإسرائيل.
1: ما هي الرسالة في واقع المستفاد؟ ما هي الرسالة في واقع المرحلة القادمة بما أن شعبنا في واقع يعني واقع مثير بعد بيان التعبئة العامة الذي هو من بيان السيد القائد يحفظه الله من ذكرى كربلاء؟ ما الذي ستستمدونه في واقع المرحلة التي ستخوضونها؟
2: نحن في هذه المرحلة وفي هذا الوقت بالذات نقارع الباطل أمريكا وإسرائيل، ونحن جاهزين نقول سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي نحن جاهزون، هذا الشعب خلفك جاهز لمقاتلة أمريكا وإسرائيل ومستعدون، ونحن نقتدي بالإمام الحسين بن علي عليه السلام الذي قارع الظلم والطغيان. ولذلك شعب الإيمان والحكمة لن يصبر على هذا الظلم، لن يصبر على هذا الطغيان، لن يصبر على هذا الفساد، وسيقارع وسيحارب وهو مستعد، والتعبئة العامة والشعب جاهز بكل ما يملك. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. الله
1: أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود. إذن مشاهدينا الكرام، إلى وقائع المسيرة ومضامينها الهامة في هذا اليوم الكربلائي الحسيني العام.
3: في لله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين، ورضي عن صحبه الأخيار. يا شعب المكرمات، يا جيش الرسالة ويا عز الأمة، يا أنصار الحسين ويا عشاق دربه الجهادي، إنها مدرسة الحرية والجهاد. الإمام الحسين مصباح الهدى، الحسين صوت الإيمان، الحسين صيحة تفزع الظالمين، الحسين صيحة تفزع الظالمين، وثورة تجرف عروش المتجبرين، ومثلي لا يبايع مثله، صرخة حسينية في وجه الظلم والطغيان، ونداء يتردد في قلب كل مؤمن، ومثلي لا يبايع مثله، منهج نمضي عليه، وسيف نرفعه، وشعار نردده في كل يوم، نقولها بكل ثبات. وقد حشدت الصهيونية جيوشها لإخضاعنا وابتلاعنا، ومثلنا لا يبايع مثل أمريكا وإسرائيل، ولن يروا منا إلا قوة وعزة ونارا تلفح وجوههم. على درب الحسين ونهجه نبذل الروح والولد لترتفع راية الله، وليعتز دينه، ولتبقى كلمته. نتذكر الإمام الحسين فارسا مقداما، وبطلا مهيبا، وطودا شامخا، وكما قالها في وجه يزيد الظالم: هيهات منا الذلة، نقولها اليوم فلتسمعها أمريكا جيدا. ألا وإن الصهيونية قد ركزت بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. أيها الأباة، أيها الأحرار، أيها الشرفاء، نبقى الآن في بداية هذه الفعالية والمسيرة مع آيات من كتاب الله تتلوها فرقة مدرسة شهيد القرآن في جامع الفردوس.

كيف المعنوية يا رجال؟ بصوت قوي وعالي.

Giuse!

0: أيها الحسينيون الثوار، يا من وقفتم في وجه أمريكا اللعينة بثباتكم وإيمانكم وصلابتكم، كما وقف أمير المؤمنين الإمام الحسين يومها في كربلاء في وجه الطاغية الظالم المجرم يزيد بن معاوية. أيها الأحرار، نرحب من جديد بالمجاهدين الأبطال الذين وصلوا في هذه اللحظات من خريجي دورات طوفان الأقصى من مديرية الثورة. ننبه إلى أن الهتافات في وقت كلمة السيد القائد ستكون من هنا من المنصة، فلا يجتهدن أحد برفع هتاف أبدا. وأيضا سيكون الهتاف الرسمي ترديد شعار البراءة مرة واحدة وترديد هيهات منا الذلة ثلاث مرات. الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، هيهات من يقود الناس الإسلام، هيهات منا الذلة، هيهات منا الذلة. سنبقى على منهج الحسين ودربه حتى نلقى الله سبحانه وتعالى بوجوه بيضاء. والآن في هذه اللحظات مع كلمة الفصل، مع كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، بعد قليل بإذن الله تعالى. قبل أن تأتي كلمة السيد القائد، نبقى مع كلمة الفعالية مع مفتي الديار اليمنية السيد العلامة شمس الدين محمد شرف الدين، فليتفضل.
1: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأستهديه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بارك الله تعالى فيكم جميعا، وكتب الله تعالى أجركم، وكلل بالنجاح مساعيكم، وجعل حضوركم هذا في صحائف حسناتكم، وثقل الله تعالى موازيننا وموازينكم في إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه، وإحياء هذه المناسبة وهذه الحادثة التي يستقي منها المسلمون الدروس والعبر ويستلهمون معنى الرجولة والتضحية والفداء. نحن عندما نحيي هذه المناسبة في الحقيقة لا نحييها من أجل إذكاء روح الطائفية والمذهبية كما يزعم البعض، حاشا لله، إنما نحييها من أجل إحياء القيم والمبادئ والمثل العليا التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والتي أكد عليها القرآن الكريم، والتي حرص الأعداء على محوها من ذاكرة هذه الأمة وصرف هذه الأمة وحرفها عن مسارها الصحيح، مسار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومسار أئمة أهل البيت عليهم السلام. وحين نتحدث عن بني أمية لا نعني منهم إلا الطغاة المجرمين الذين انحرفوا بهذه الأمة وجعلوا هذه الأمة جعلوا هذه الأمة عبيدا لهم، وجعلوا مال الله دولا وعباد الله تعالى خولا. أما الذين لا دخل لهم بذلك ولا يؤيدون ذلك فإنا لا نعليهم لا من قريب ولا من بعيد. ونحن عندما نحيي هذه الذكرى إنما نريد إحياء القيم والمبادئ والأخلاق التي خرج من أجلها الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه. فلقد أكد على هذا المعنى في قوله رضوان الله تعالى عليه: أما إني ما خرجت أشرا ولا بطرا ولا ظالما ولا مفسدا، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لما رأى مسار هذه الأمة قد انحرف عن ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحين انحرفت هذه الأمة عن مسارها على أيدي الطغاة من بني أمية كان لابد من تصحيح هذا المسار. وإذا كان لابد في تصحيح هذا المسار من بذل المهج والأرواح والدماء
2: فلا ضير وترفض الأرواح والدماء في سبيل ذلك، وإن كان الضحية من أجل ذلك والفداء من أجل ذلك بحجم الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه ومن كان معه من أصحابه ورفقائه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. لقد شكك الكثير في خروج الحسين بن علي عليه السلام، وقالوا إنه تسبب في إزهاق الأرواح وسفك الدماء. هذا القول نسمعه اليوم عندما يصدرون الفتاوى المضللة، وعندما يدجنون فكر هذه الأمة ليصوروا قيام حركات المقاومة في مواجهة أعداء الله أمريكا وإسرائيل بأنه تهور وأنه حماقة وأنه تسبب في سفك الدماء وإزهاق الأرواح. نفس الكلام الذي طرحوه سابقا ها هم اليوم يطرحونه اليوم. وكل يوم كل من يجرح إلى الدنيا ويرغب في الدنيا سيقول مثل هذا الكلام، ولأن هذا الكلام سيرد على ألسنة هؤلاء الناس. كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قد رد عليهم مبكرا منذ نعومة أظفار الحسين بن علي عليه السلام حين أخذه وأمسكه وقبل فاه وقال حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين صبط من الأصباط. ونحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد بذلك إثبات صلة القرابة بينه وبين الحسين، فهذا أمر معلوم، إنما أراد أن يذكر هذه الأمة بأنه هو والحسين كالشيء الواحد في الحرمة وفي وجوب النصرة وفي وجوب الموالاة والمحبة، فما كان للنبي يكون للحسين. ونبينا نعلم أنه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، قد علم بلحظ الغيب ما أخبره به جبريل الأمين سلام الله تعالى عليه بما سيكون للحسين. وبهذا الحديث الشريف يصوب خروج الحسين ويعطيه المشروعية ويحمل الأمة المسؤولية في وجوب نصرته والخروج معه والجهاد معه والقيام بهذا الواجب المقدس. ثم يقول صلى الله عليه وآله وسلم أحب الله من أحب حسينا، وهذه نقطة مهمة يجب أن تقف الأمة عندها، لأن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم ما كان ليأمر الأمة بمحبة الحسين وهو الذي سيسفك الدماء أو سيزهق الأرواح أو يتسبب في الآلام والمحن والفتن كما يصور البعض، إنما قال أحب الله من أحب حسينا لأن الحسين بن علي حمل على عاتقه مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولذلك قال الحسين بن علي عليه السلام أيها الناس إني سمعت جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله ناكثا لعهد الله مخالفا لسنة رسول الله يعمل بين الناس بالإثم والعدوان ثم لا يغير عليه بقول ولا فعل إلا كان حقا على الله أن يدخله مدخله. وهذا الحديث يؤيده قول الحق سبحانه وتعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليهم اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الآية الكريمة أكدت معنى الحديث الوارد المروي عن الإمام الحسين عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يقول ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واستأثروا بالفيض وعطلوا الحدود وحرموا وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله وأنا أحق من غيره. هكذا يرى على نفسه لزاما أن يخرج وأن يجاهد ولو كان في سبيل ذلك إزهاق روحه وسفك دمه، وهذا هو حال المؤمنين جميعا. ولهذا المعنى أيضا أكده بقوله رضوان الله تعالى عليه وسلامه عليه حين قال ألا وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها ولم يبق فيها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به وأن الباطل لا يتناهى عنه فليرغب المرء في لقاء ربه، فوالله إني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. رضوان الله تعالى عليه هكذا مات، هكذا لقي الله تعالى متحسرا على دين الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذه المدرسة، مدرسة عاشوراء، مدرسة التضحية والفداء والإيمان والاستبسال، مدرسة العشق الإلهي، مدرسة حب لقاء الله سبحانه وتعالى المتمثل في هذه الثلة المؤمنة الطاهرة في الإمام الحسين بن علي ومن عليه، يجب أن يستلمها الناس. لقد حرص الكثير على تبديع مثل هذه الفعالية وإحيائها صرفا للناس عن الواجب المقدس الذي

ابن علي عليه السلام ليجعلها مجرد طقوس لا تحث الأمة على الجهاد في سبيل الله ولا على الأمر بالمعروف ولا عن النهي عن المنكر. وإنه لمن العجيب أن يرفع ناس شعار هيهات منا الذلة ثم لا يقومون بهذا الواجب المقدس في ضرب المحتل من أراضيهم ومن بلاد العرب والمسلمين وهم يرفعون شعار هيهات منا الذلة. وما أحقهم بقول الحق سبحانه وتعالى وما أصدقه فيهم في قوله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إنه يجب الاستفادة القصوى من هذه المناسبة وحث الناس ويعني توظيف كل الطاقات في سبيل الله وطرد المحتل وإزاحة كل القواعد الأمريكية والغربية من بلاد الإسلام والمسلمين. بهذا نحقق معنى انتمائنا لله ولرسول الله ولأئمة البيت عليهم سلام الله. إن من بركات مدرسة الحسين بن علي عليه السلام الانتصار المدوي والكبير والعظيم الذي حققه محور المقاومة على رأس هذا المحور إيران الجمهورية الإسلامية في إيران حين حملت كل القيم والمبادئ والمثل التي تمثلها الإمام الحسين حظيت بنصر الله سبحانه وتعالى وتوفيقه وتأييده. ولولا حمل هذه الثقافة ما انتصرت. ولذلك من الواجب علينا أن نكرس ثقافة الجهاد والاستشهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر المخوف وأن لا نخشى في الله سبحانه وتعالى لومة لائم. أهو ترامب يعربد يمينا وشمالا ويحاول أن يتصيد لنفسه البطولات والتضحيات والأمجاد ليقول إنه اليوم حقق نصرا استراتيجيا في عقد اتفاقية السلام. لم يعقد اتفاقية السلام منذ 3000 عام. يبحث عن أمجاد وعن أوهام وعن خيالات. إن الذي قربه إلى المفاوضات هو الجهاد، هي الصواريخ، هي القوة والاستبسال وثقافة الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى الذي قام من أجل الحسين بن علي حين قال أما إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين بين السلة والذلة وهيهات من الذلة. يرى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون. وحجور طابت وطهرت وأنوف حمية ونفوس زكية من أن نؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام. هذه الثقافة هي التي ستحقق النصر. هذه الثقافة هي التي ستعيد للأمة مجدها وعزتها وكرامتها. ثقافة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. وها هنا أحذر إخوان المؤمنين جميعا في اليمن وخارج اليمن ألا يصغوا بآذانهم إلى المثبطين وإلى المخذلين وإلى المرجفين الذين يبعثون في قلوبهم الخوف والخور والضعف من مواجهة أعداء الله. إن سر وجودنا في هذه الحياة هو الابتلاء والامتحان. ما خلقنا الله تعالى من أجل الدنيا، خلقنا الله تعالى من أجل عبادته ومن أجل الدار الآخرة. ولن ننال رضوان الله ولا كرامة الله ولا رحمة الله ولن نذوق نعيم الله في الجنة إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف. ولكم أن تستحضروا قول الحق سبحانه وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. وقوله سبحانه وتعالى ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. وها هنا أؤكد على ضرورة الالتحاق بدورات طوفان الأقصى ورفض الجبهات والإعداد والاستعداد لمواجهة أعداء الله وإعادة الاعتبار لكرامة هذه الأمة وعزتها وسيادتها وسؤددها وبسط نفوذها على أرضها. لن يتحقق ذلك إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضحية كما ضحى الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه ومن معه حتى أحبه الله تعالى ورسوله وحتى قال في حقه صلى الله عليه وآله وسلم وفي حق أخيه الحسن والحسين
سيدا شباب أهل الجنة، ومن المعقول أنه لن يدخل الجنة المتسبب في سفك الدماء، ولا المفسد في الأرض، ولا الساعي في الأرض فسادا ولا بغيا، لكن شهادة النبي بأن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة تأكيد على صوابية مشروعهما، وعلى صوابية فعلهما، وعلى صوابية ثورتهما، وعلى صوابية جهادهما، وعلى صوابية كل من سار على نهجهما، وهي وصية نبينا في آل بيته عليهم السلام صلى الله عليه وآله وسلم حين قال: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وعترتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. إخواني المؤمنين، بعض الناس يصور مثل هذه المناسبات وهذه الفعاليات والحركة التي نقوم بها أنما هي من أجل الدنيا، والعياذ بالله، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لو كان الحسين بن علي عليه السلام يريد الدنيا لعرف من أين تؤكل الكتف، ولو كانت قيادتنا الحكيمة ممثلة بالسيد القائد عبد الملك بن عبد الدين الحوثي رضوان الله عليه يريد الدنيا لعرف من أين يأتي إلى الدنيا، وما واجه أمريكا ولا إسرائيل، كما فعل من يريد الدنيا في سوريا في جبهة النصرة، وأبي محمد الجولاني المعروف مؤخرا بأحمد الشرع الذين رفعوا شعار الإسلام وما إن تمكنوا حتى قالوا: لا ضاقة لنا بأمريكا ولا بإسرائيل ولا جهد لنا بهم ولن نحاربهم. لكن ترامب لما لوح بتفعيل جبهة النصرة وأحمد الشرع والجيش السوري الذي يحكم سوريا اليوم في مواجهة حزب الله واللبنانيين الأحرار، أبدوا استعدادهم لمواجهة أولياء الله في الوقت الذين خافوا أعداء الله ورهبوا منهم وعقدوا معهم التحالفات. ووالله إن هذا لهو الفرز العظيم والبيان الكبير في تعريف المؤمنين، من هم المؤمنون ومن هم المنافقون، حتى يحذروا من المنافقين وحتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المجددين العهودا، شاءك الله للبرية نهجا، ولثاراتك اصطفانا جنودا، في الأرض أن تميد جبالا، وهدانا لدينه أن يميدا، ليرانا على الورى شهداء، ويرى المصطفى علينا شهيدا. أيها الأحرار، أيها الشرفاء، يا أحباب الحسين وعشاقه، يا جنده وجيشه، نبقى الآن في هذه اللحظات في كلمة الفصل مع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

Mim. Eşhedü en la ilahe illallahul melikul hakkul mubin. Eşhedü enne seyyidena Muhammeden abduhu ve resuluh. Khatemun nebiyyin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed. Kama sallayta ve barakta ala İbrahim ve ala ali İbrahim. İnneke hamidun mecid. Rabb Allahümme bir ribak an ashabihi al-akhyaril muntecebin an sair ibadika al-salihin wal-mujahidin. Ey al-ikhvatu wal-akhavat, assalamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ve adallahu lana ve lakumul ecr fi zikra istişhadi sıbti Resulillahi sallallahu aleyhi ve aleyhi. الإمام الحسين بن علي عليهما السلام حيث وقعت الفاجعة الكبرى والمأساة العظيمة بإقدام زمرة النفاق والشر المنقلبة على الإسلام بقيادة طغاة بني أمية على ارتكاب الجريمة الفظيعة بقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وامتداده الأصيل في هداية الأمة الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله حسين مني وأنا من حسين أحب الله من أحب حسينا حسين سبط من الأسباط وقال فيه وفي أخيه الحسن عليهما السلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما فأقدمت على قتله زمرة الشر والطغيان وحركة النفاق التي كانت ونتيجة للانحراف الرهيب قد تمكنت من السيطرة على مقاليد أمر الأمة ووظفت كل الإمكانات لدولة الإسلام في سبيل تحقيق أهدافها الشيطانية لتحريف مفاهيم الإسلام وإفساد المجتمع المسلم واستعباده واستغلال ثروات الأمة الإسلامية بما يعزز سيطرة تلك الزمرة الشيطانية من جهة وفي ترفها وعبثها ومفاسدها من جهة أخرى وتجلى آنذاك ما كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قد حذر الأمة الإسلامية منه من أن النتيجة إذا تمكن طغاة بني أمية من السيطرة عليها هي أن يتخذوا دين الله دغلا وعباده خولا يعني عبيدا وماله دولا يعني أن يستأثروا بمال الأمة وإمكاناتها وثرواتها بمصالحهم وسيطرتهم وعبثهم وترفهم ولشراء الذمم وقد تفاقم الشر وعظم الخطر على الإسلام والمسلمين بتمكين الطاغية اللعين يزيد بن معاوية وتنصيبه ليكون واليا على المسلمين وهو على النقيض تماما من الإسلام فقد كان يجاهر باستهتاره بالإسلام وبحقده على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وبإنكاره للوحي على الرسول والرسالة ويعلن الفسق والفجور والانتهاك للحرمات بكل جرأة وتهتك ولا يرى في المسلمين إلا عبيدا له يستبيحهم في الدم والعرض والمال فكان الخطر إلى الدرجة التي قال عنها الإمام الحسين عليه السلام وعلى الإسلام السلام إذ قد بليت الأمة براع مثل يزيد وقد سعى يزيد لعنه الله للعمل على استحكام سيطرته على الأمة الإسلامية
وإزاحة أي عائق يعيق ذلك. فكان يرى في صبت رسول الله الإمام الحسين العائق الأكبر بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام من امتداد للنهج الإسلامي الأصيل، وامتداد للدور والمقام والمسؤولية في هداية الأمة والسير بها في الصراط المستقيم. كما كان يزيد يرى في الحسين والبقية الباقية من عترة الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وعلى آله موضع ثأره وانتقامه من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وتصفية الحساب على قتلى غزوة بدر من عتاة الجاهلية أسلافه من حملة راية الشرك الذين سقطوا وهم يحاربون الإسلام، كما صرح يزيد بذلك في أبياته الشعرية المشهورة. وقد سعى في البداية في محاولة إسكات الإمام الحسين عليه السلام طالبا منه البيعة عبر الوالي الأموي على المدينة، ومؤكدا عليه أن يقتل الإمام الحسين عليه السلام إن لم يبايع. وكان رد الإمام الحسين عليه السلام بموقفه الحاسم المعبر عن نور القرآن وتعاليم الله تعالى ومنهج الإسلام الأصيل وعزة الإيمان، حيث قال عليه السلام: إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ومحل الرحمة، بنا فتح الله وبنا يختم، ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق والفجور، ومثلي لا يبايع مثله. وتحرك الإمام الحسين عليه السلام لإنقاذ المسلمين من ذلك الطاغوت الظلامي المجرم ومن براثن الجاهلية التي لبست ثوب النفاق لتخدع الأمة الإسلامية، وسعت إلى تفريغ الإسلام من محتواه العظيم وتحريف مفاهيمه بما يمكنها من استعباد المسلمين والاستئثار بكل إمكاناتهم. واتجه الإمام الحسين عليه السلام من المدينة إلى مكة، والتقى هناك بوفود الحجيج من مختلف الأقطار الإسلامية، وسعى لاستنهاض الأمة بما فيه خلاصها وإنقاذها. وهناك أتته الرسائل الكثيرة والكتب من أهل الكوفة، وفيها المواثيق والعهود على القيام معه والنصرة له. فأرسل عليه السلام ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحقق من مدى استعدادهم وجديتهم في ذلك. وحينما وصل مسلم بن عقيل رحمه الله إلى الكوفة رأى من تفاعلهم وإقبالهم وبيعة الآلاف منهم للإمام الحسين عليه السلام ما جعله يطمئن، ولذلك أرسل رسالة إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه فيها على التعجيل بالقدوم إلى الكوفة، ويؤكد له ما شاهده من إقبالهم وتفاعلهم واستعدادهم للقيام والجهاد وحمل راية الإسلام. وقد أتت رسالة مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام في الوقت الذي كان فيه حريصا على مغادرة مكة المكرمة، حينما أدرك سعي طغاة بني أمية على استهدافه فيها وانتهاك حرمة البيت الحرام، فحرص عليه السلام على الخروج منها قبل ذلك، واتجه صوب العراق ومعه أهل بيته ومن استجاب له من الناس وهم قلة قليلة، في مقابل
المتخاذلين وما أكثرهم. وفي الطريق إلى العراق كانت كلمات الإمام الحسين عليه السلام التي بين فيها المسؤولية الإسلامية التي بنى موقفه على أساسها، والتي هي طريق الخلاص للأمة من ذلك الطغيان الأموي اليزيدي. وكان من تلك الكلمات التي سجلها التاريخ خطبته عليه السلام حينما قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهد الله، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخلا. ألا وإن هؤلاء، يعني بني أمية ومن معهم، قد لزموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق من غير. لقد تضمنت تلك الكلمات وصفا دقيقا حقيقيا لما كان عليه الحال، وهو وضع كارثي على الأمة مباين لإسلامها وضياع لها أن يكون الحاكمون عليها والمسيطرون على أمرها بتلك المواصفات الفظيعة، وأن يديروا أمر هذه الأمة انطلاقا مما هم عليه من لزوم طاعة الشيطان وتعطيل مبادئ الإسلام وتعاليمه وإظهار الفساد وممارسة الإجرام. هل يكون ذلك إلا إضلالا للأمة وصرفا لها عن هدى الله تعالى وعن تعاليمه، وإذلالا لها واستعبادا لها وتعطيلا لثمرة الإسلام في واقعها، واستبدالا للعدل ليحل محله الجور والظلم، واستبدالا للنور لتحل محله الظلمات؟ لقد كان تأثير الانقلاب الأموي على الإسلام والانحراف الرهيب في واقع الأمة الذي أوصل الطاغية المجرم يزيد لعنه الله إلى موقع السلطة في غاية الخطورة على الأمة الإسلامية، في أثره في تراجعها الواضح عن روحية الإسلام وأثره التربوي العظيم وتعاليمه القيمة، والفصل للأمة تماما عن مسؤولياتها المقدسة الكبرى. فالأمة المسلمة التي حدد الله لها دورها العظيم بقيادة نبيها وأخيارها في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله، وفي قوله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، وفي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وفي قوله تعالى: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. تلك الأمة كانت قد أضاعت كل تلك المسؤوليات في
واقعها، وكانت النتيجة هي تمكين الطغاة والمجرمين والمفسدين من التحكم بها والسيطرة عليها، وإضاعة الحق من ميدان العمل ومن واقع الحياة، ليحل محله الباطل بكل سوءه ومفاسده وما ينتج عنه من ظلم وشر وضياع للأمة. ولهذا فحينما تحركت قوى النفاق والزمرة الشر والطغيان لاستهداف الإمام الحسين عليه السلام استهدافا منها لأصالة الإسلام وللحق الذي تحرك من أجله الحسين، وسعيا منها إلى منع الحسين عليه السلام من إنقاذ الأمة من أغلال الطغيان وحالة الاستعباد والامتهان، فقد تمكنت قوى الطغيان تلك من تجييش الآلاف لنصرة الباطل وخدمة الطاغوت، بينما تخاذل الكثير عن نصرة الحق الواضح، وهم يعرفون من هو الحسين وما هي قضية الحسين وأهداف الحسين عليه السلام. ولذلك قال عليه السلام مخاطبا لأصحابه وهم قلة قليلة من ثبتوا معه وتحركوا لأداء الواجب المقدس، وقد التقاه جيش الأعداء ووصلت طلائع الجيش الأموي اليزيدي لقتاله، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إنه قد نزل من الأمر ما قد ترون، يعني بذلك وصول جيش الأعداء وتخاذل أهل الكوفة وسيطرة ابن زياد عليهم غير ذلك، جيش الأعداء قد وصلت بالآلاف وهو في تلك القلة القليلة من المؤمنين معه من أهل بيته وأنصاره، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، يعني صارت مرة الحياة بسيطرة الظالمين والطغاة والمجرمين والمفسدين في الأرض، تتحول إلى حياة مريرة، حياة يسودها البؤس والحرمان والظلم والوحشة، وتنعدم منها القيم ويضيع منها العدل والخير، تحول إلى حياة سيئة، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. هذا ما ينتج عند سيطرة الطغاة والظالمين المفسدين، يغيرون المجتمع وبالتالي يغيرون واقعه إلى أسوأ مستوى، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، الحق لم يعد مقبولا به في ميدان

حيث يكون البديل عن ذلك هو الباطل بكل ما فيه من شر وظلم وإجرام وطغيان وفساد. أما الثمرة لذلك فهي الشجاء، الشجاء للناس في الدنيا وفي الآخرة والعياذ بالله، وهي الحالة التي لا يمكن للمؤمن الذي يحمل قيم الإسلام ويتربى على أخلاق الإيمان ويؤمن بالمبادئ الإلهية أن يتقبلها أبدا، حتى لو كان ثمن الموقف تجاه ذلك هو الشهادة في سبيل الله. فذلك شرف عظيم وسعادة كبيرة وفوز بمقام الشهداء ونعيمهم. لقد أحاطت جيوش الأعداء وهي بالآلاف على أرض كربلاء بسبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام، ومعه أهل بيته وأصحابه الذين كانوا بالعشرات، وذلك في يوم العاشر من شهر محرم سنة 61 للهجرة. وخيره الأعداء بين الاستسلام ليزيد وابن زياد أو القتل، فكان موقفه الحاسم مجسدا لعزة الإيمان بكل إباء وثبات. وقال عليه السلام في سياق كلامه: ألا وإن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون.

0: الذي سجل التاريخ، تفاصيل الثبات العظيم، والتفاني الذي لا مثيل له، والتضحيات العظيمة للإمام الحسين عليه السلام ولأهل بيته وأنصاره الأوفياء في يوم عاشوراء على أرض كربلاء، بكل ما تميزت به من تجسيد عظيم لقيم الإسلام وأخلاقه وتعاليمه على أرقى مستوى. وسجل التاريخ أيضا تفاصيل الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جيش الطغيان اليزيدي الأموي في معركة كربلاء، والممارسات الوحشية التي تتناثى مع كل القيم الإنسانية حتى في أدنى مستوياتها، وقدمت صورة سوداء بشعة في أسوأ وأفضع مستوى، تكشف حقيقة الباطل اليزيدي الأموي وفظاعته وسوءه وقبحه وعدوانيته وإجرامه، وتفضح زمرة النفاق للأمة لتراها على حقيقتها الفظيعة الشنيعة بعد أن تجردت من كل أقنعة الخداع والتزييف. وتلا ذلك ما ارتكبه أولئك الطغاة استباحتهم بعد ذلك لمدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وإبادتهم لبقايا المهاجرين والأنصار وأهليهم، وانتهاكهم لأعراضهم، وكذلك مهاجمتهم لمكة المكرمة واستباحتهم لحرمتها وإحراقهم للكعبة الشريفة، غير ذلك من جرائمهم الفظيعة. لقد كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام من جهود عظيمة في خدمة الإسلام، ومن تبيين ومن علم ومعارف ومن تضحية وعطاء، وما جسده من مبادئ وقيم مع مظلوميته الكبرى، كان امتدادا للإسلام بأصالته ونقائه، ونورا للأجيال، وإلهاما لكل الأحرار، ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم، ورايات الإسلام في أيديهم، وموقف الحق في حركتهم، وعزة الإيمان في ثباتهم، والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات من الذلة، يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
0: واستمرت الثورات بعد ذلك حتى انهار الطاغوت الأموي، ومن بعد ذلك استمرت الثورات على امتداد التاريخ، وبقي للحق امتداده في هذه الأمة، ويبقى له امتداده وحضوره الفاعل الكبير، ويحقق الله له الظهور، ويستمر امتداده إلى قيام الساعة. إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان، وتستضيء بنور القرآن، وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته، ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. إن الأهداف الشيطانية لأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ولليهود في حركتهم الصهيونية الظلامية المفسدة والممارسات الإجرامية التي لها شواهدها الرهيبة مما فعلوه ويفعلونه بحق الشعب الفلسطيني المظلوم وشعوب أمتنا الإسلامية وفي أنحاء أخرى من العالم، وما كشفته الوثائق عنهم في وثائق جيفري أبستين ومسؤولة المخابرات الأمريكية وما قبل ذلك وما بعده، كل ذلك يبين بشكل قطعي وواضح في غاية الوضوح أنهم شر مطلق وخطر على أمتنا الإسلامية وعلى كافة المجتمعات البشرية، وأنهم زمرة شيطانية مفسدة مضلة ظلامية وظالمة مجرمة في منتهى الإجرام والشر، ولا نجاة من شرهم وإجرامهم إلا بالتصدي لهم والتحرك الجاد لمواجهة طغيانهم. ولهذا مسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض. وفي ختام هذه الكلمة وبهذه المناسبة والذكرى نؤكد على التالي: أولا، نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانيا، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة. ثالثا، إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها. رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة. وختاما نقول: السلام على سبط رسول الله الإمام الحسين وأهل بيته وأنصاره، السلام على شهداء الإسلام في كل عصر ومصر، والسلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته.

لكون الظلمة الذين تولوا مصالح هذه الأمة قد جعلوا من هذه الأمة حدث لها وممتحنين ينشملون بحاجاتهم وفي معائشهم عما يجب عليهم من الإيمان بجهاد هؤلاء الظالمين وشغلهم بأنفسهم وبمصائبهم وبما يحتاجون إليه من المعايش حتى نسوا هذا الأمر العظيم حتى نسوا عزتهم حتى نسوا كرامتهم حتى نسوا كل شيء فنحن بهذه الذكريات نريد أن نجعل في قلوب المسلمين في قلوب المؤمنين ما كان في قلب الحسين وما كان في قلب جد بن علي وما كان في قلوب أهل البيت المطهرين من التضحية والحماس من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل إعزاز هذه الأمة.

0: إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
1: نحن إلى جانب إيران،
2: نحن مع إخواننا في إيران، مع حزب الله.
3: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
0: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
1: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
4: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
0: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص حليفنا،
1: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكي.
5: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
6: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. غاندي محرر الهند.
1: من مدرسة الحسين، وهي مدرسة جده المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله، نتعلم أيضا كيف نثبت ونصمد مهما كان حجم التحديات ومهما كان مستوى التضحيات.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

العصور، كل العصور روت عن عام 60 في أمة ما استوت شوكا ولا تينا، تعلب الله في أعمى بصائرها ولا ترى الله في أفعالها دينا، تنحاز للاتي إلا في مآذنها وتدعي أنها تهدي الشياطين، عشائر لم تعر قرآن ملتها سمعا ولا حققت في الأرض تمكينا، إسلامها زينة في جاهليتها في موكب وهمه يغري الملايين، كانت تؤكد في الصحراء وجهتها واليوم صحراؤها تغزو الفلبين، تطاولت في مهاوي الذل نهضتها وأدمنت من دروس الذل تلقينا، تصحرت روحها وازداد زخرفها وأوسعت دينها هتكا وتدجينا، تحالف الليل تستعدي الضياء به وتنكر النجم في أصفى ليالينا، تعطي الكبائر حلا تستبيح به وتلتوي في وعيد الله تهوينا، تؤصل القتل مدعوما بشقوتها فتصبح الرحمة المهداة سكينا.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آية تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق اف ام 98.7 و 98.5.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إذا استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك، فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، قد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر.
والله يحب المحسنين.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة،

في الملك ولم يكن له ولي من الذل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزن ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

وجه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصقر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فعوضه من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم اهلك آل سعود. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جدك هم الغالبون واجعلنا من

عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

0: عن علي عليه السلام أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أني أخاف أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الطهور، ومن أطاق السواك مع الطهور فلا يدع.
1: سئل عليه السلام عن الخير فقال: ليس الخير أن يكثر مالك وولدك، ولكن الخير أن يكثر علمك، وأن يعظم حلمك، وأن تباهي الناس بعبادة ربك، فإن أحسنت حمدت الله، وإن أسأت استغفرت الله. ولا خير في الدنيا إلا لرجلين: رجل أذنب ذنوبا فهو يتتاركها بالتوبة، ورجل يسارع في الخيرات.
2: آفاق اف ام، آفاق اف ام.
3: مفردات القرآن الكريم.
4: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب: حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجر به.

0: واقع الآباء يتفاوت في مستوى قدرتهم على القيام بالدور التربوي، ولكن هذه المسؤولية هي مسؤولية أشمل، يعني الأب فيها يسهم إلى مستوى معين، وهناك أيضا إسهامات أخرى عندما يكون هناك مدرس مستقيم صالح يمثل القدوة الجيدة للطلاب، مستقيم في فكره في ثقافته في مفاهيمه، لا يحمل المفاهيم الخاطئة.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمه هيوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك أن تضيع تعبك وشقى ومحك كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة. ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة. لكن بإذن الله أننا ما أتخلف وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة ما ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات أنا أدبي.
4: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية برمز نجمة 1-2-2 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون وعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي هبة.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم صوت الوعي والبصيرة على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة أحد والتجدد. أقول فيها: أحد تحيا من جديد، والفرحون بصيحتهم لأن محمدا قد قتل لا تزال أصداؤها تتردد في كل جيل، ويشترك فيها أهل العداء الواضح ومعهم أهل النفاق والضلال والتضليل. في هذه الكلمة إشارة إلى تجدد الأحداث أو تجدد اختبار الله تعالى لعباده، أو ما يطلق عليه في العبارة المعروفة: التاريخ يعيد نفسه. الحقيقة التاريخ أعجز من أن يعيد نفسه. التاريخ هو محل فقط، ظرف، أما الذي يعيد هذه الأمور فهو المدبر الحكيم. الله هو الذي يبتلي عباده، يضعهم في أصناف الاختبارات، لأن الكثير يقول: لو كنت في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله لكنت وفعلت وفعلت وفعلت، ويتصور أنه سيكون طيبا ويكون مؤمنا ويكون صادقا ويكون مثل بلال وعمار والإمام علي وهؤلاء، ولكن الله تعالى يضعه في محل الاختبار، يأتيه بمحال أو بظروف لا تختلف كثيرا عن تلك الظروف. ومن ذلك ما حصل عند قتل القادة الشهداء لحزب الله، والذين تألم الصادقون ألما كبيرا لفقدهم، وفرح الخاذلون لذلك، فرحوا مع الكيان، فرحوا مع أمريكا، وتصوروا أن ذلك القتل سيزيل هؤلاء الشرفاء. فرحت أمريكا وفرح معها أحباؤها الذين يتصورون أنهم أعداؤها، فرح معها من يطلقون على أنفسهم الأمويون الجدد، أو من يطلقون على أنفسهم أحفاد يزيد، أو من ملأوا الدنيا صراخا بالدفاع عن معاوية، ولو كان ذلك على حساب الإمام علي. فهؤلاء يتصورون أنهم بعد قتل سماحة السيد القائد الشهيد الكبير حسن نصر الله رحمه الله ورضي الله عنه أنهم قد قضوا على حزب الله، ولكن لأن لهم ذلك. حزب الله هو عقيدة قائمة في النفس، كل مؤمن يود أن يكون من هذا الحزب. هذا الحزب ليس فصيلا، ليس جماعة لها مصالح سياسية أو لها مصالح معينة تريد أن تحققها. هذا الحزب يريد إرضاء الله، فلذلك قاتلوا وجاهدوا في كل محل دفعوا فيه إلى الجهاد، ورأوا أن تكليفهم الشرعي يدفعهم إلى الجهاد، حتى أنهم ذهبوا إلى البوسنة وذهبوا إلى محال مختلف، حيثما يستنصرهم المؤمنون يكونوا من المتقدمين الباذنين لأنفسهم لنصرتهم. وهكذا ما حصل أيضا في اليمن عندما استهدف الأعداء القائد الشهيد شهيد القرآن السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه، مؤسس المسيرة القرآنية، الداعي للقرآن، الداعي الأكبر في هذا العصر للقرآن، الداعي للمشروع القرآني. تصوروا أنهم قد قضوا على هذا المشروع، وأنهم كتموا تلك الصرخة التي دعا إليها، والتي تمثل الوعي، وتمثل البراءة التي أمرنا بها، وتمثل القيم التي ينطلق المؤمنون منها ليواجهوا أعداءهم ويحققوا السيادة والاستقلال والحرية التي تتيح لهم أن يمارسوا دينهم من غير أن يستضعفهم أحد، لكنهم فشلوا. فذلك القتل لم يزد المسيرة إلا قوة، ولم يزد أصحابها إلا ثباتا، وقالوا مثل ما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله الصادقون، قالوا: إن مات لئن مات فهلما نموت لما مات من أجله، إن مات فلن تموت فكرته، إن مات لن يموت مشروعه، لأن هذا المشروع ليس مرتبطا بشخص، ليس مرتبطا بزمن، ليس مرتبطا بدولة، هذا مرتبط بالقرآن، والله سبحانه وتعالى ضمن حفظ القرآن الكريم. هذا المشروع مرتبط بنور الله، ونور الله لن يطفئه البشر، ولذلك المؤمنون لا يتخاذلون. في أحد حصل ما يسمى بالاختبار والابتلاء، فعندما سمع البعض أن محمدا صلى الله عليه وآله قد قتل ذهب وفر بنفسه فرارا وابتعد بعدا شديدا، ولكن هناك من ثبت وبقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله،
وهؤلاء هم القدوة للمؤمنين، هؤلاء هم الذين نجحوا في الاختبار. للأسف بعد ذلك نجد المصنفين في الذين صنفوا ما يسمى بمراتب الصحابة يضعون الفارين من السابقين الأولين الذين لا يعدلهم أحد، بينما يضعون الثابتين في مراتب دونهم بكثير، حتى نعرف أن ما يسمى بالتصنيف البشري والتصنيف الإلهي. المؤمن هو الذي يبحث عن التصنيف الإلهي، مثل ما نراه الآن في الواقع. الواقع الآن يضعون أولئك الخاذلين، أولئك المرجفين، يسمونهم كبار العلماء، يسمونهم علماء، بينما أولئك الصادقين الصالحين الثابتين المجاهدين الذين بذلوا كل شيء وقدموا كل شيء يسمونهم أهل أهواء وأهل ضلال وأهل بدعة. هذا مثل ما حصل للأنبياء عليهم السلام الذين سبوا، الذين أوذوا، الذين يعني حتى الأنبياء مع أقوامهم، مثل ما حصل مع موسى عليه السلام، بل حتى مع رسول الله صلى الله عليه وآله الذي كان كلما يؤذى يقول رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من هذا فصبر، كان يقول هذا الكلام ليسلي نفسه وليعزي نفسه بما حصل للأنبياء عليهم السلام قبله. فالقرآن الكريم حكى نماذج عن ذلك، عندما كان رسول الله صلى الله عليه وآله يخطب ثم تركوه للقافلة وتركوه للهو واللعب. لو أن الآن عالما من العلماء الذين يسمونهم كبار العلماء كان في مجلس أو في مسجد ثم انفض الناس عنه لأجل هذا اللهو أو لأجل التجارة، لست أدري ماذا يكون حاله، كيف يكون حكمه، مع العلم أن هذا الذي فعلوا به رسول الله صلى الله عليه وآله، رسول الله الذي تنزل الوحي غضا طريا أمامهم. فلذلك أحد تتجدد من جديد ويتجدد معها كل هذه المواقف ليظهر الثابتون الصادقون المخلصون الذين اقتدوا بالثابتين من أسلافهم، ويظهر كذلك الفارون من الزحف والذين يتصورون أنهم حتى مع فرارهم سينالون أعلى الرتب، لأن العبرة بترتيب الله لا بترتيب البشر. الله تعالى هو الذي يخفض ويرفع وليس البشر، والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: ليس الحسين شجاعة وإباء وتضحية فقط، إنه التزام واهتداء ونور واقتداء. آفاق FM محراب عبادة ومترس شهادة.

0: إجابة للسيد سلام الله عليه.
1: ونقول نحن مع السيد ونحن مع المزيدة.
2: ومساندة للجمهورية الإسلامية الإيرانية
3: وللشعب اللبناني وللشعب العراقي وللشعب الفلسطيني، نحن معكم.
4: والله إننا ثابتون
5: وجاهزون لجميع الخيارات.
6: ما يلزم منا بالسلاح والمال والعدد والأنفس.
7: ونرسل رسالة للكلب الأمريكي ترامب والقرد الإسرائيلي نتنياهو.
8: نحن لا نخافكم ولا نهابكم.
9: سفنكم ستغرق وطائراتكم ستسقط وجنودكم سيحرقون وينسرون بإذن الله سبحانه وتعالى.
10: هم البوارج ما يضعفر بالحديد إلا الحديد. أبويا من جاهز يرجعها قطعة متناثرة.

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي توماس كارليل:
1: مريضك بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، تجد نفسك في صف الباطل تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. وهذا لم يكن فقط ما حصل للعراقيين وحدهم في التاريخ، لقد حصل للكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على جانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق ففرطوا، فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن فإننا من سنرى أنفسنا نساق جرودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق.

0: لا يجوز بحال إذا كنا نحن من نلوم أولئك. أي واحد منا يلوم أهل الكوفة، ليس كذلك؟ يلوم أهل العراق، يلوم ذلك المجتمع الذي لم يصغي لتوجيهات الرسول صلوات الله عليه وعلى آله بعد أن ولى عليا، يلوم أهل المدينة، يلوم أهل البصرة، يلوم أهل الشام، يلوم. إذا كنا فقط إنما نلوم الآخرين ولا نعرف على ماذا نلومهم، أنت تلومهم لأنهم قتلوا الحسين، أليس كذلك؟ فعلا يلامون على أنهم قتلوا الحسين، لكن لماذا؟ ما الذي جرهم إلى أن يقتلوا الحسين؟ أنت تعيش النفسية، تعيش الحالة التي جرتهم إلى أن يخرجوا ليواجهوا الحسين، فلوم أنت نفسك ولومهم أنت على تفريطهم يوم كانوا يسمعون عليه. واحذر أنت أن تكون ممن يفرط، وهو يتكرر عليك هدي علي وهدي القرآن الكريم الذي هو فوق كل هدي. أوليس القرآن الكريم حيا بين أبهرنا؟ أولسنا نقرأه؟ أولسنا نحاول أن نعرض الأحداث على القرآن الكريم لنستلهم من خلال القرآن الكريم ما هو الموقف المطلوب منا، بل لنحصل من خلال القرآن الكريم على وعي وبصيرة نفهم من خلالها ما يدور حولنا. فمن يعرض، من يفرط، من لا يهتم، من لا يبالي، إنه يعيش نفسية من يلومهم قبل ألف سنة وأكثر من ألف سنة.
1: الله أكبر، الله أكبر،
0: بل أرى إن اللوم علينا أشد. لماذا؟ عادة الناس إذا تحدث معهم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وحذرهم من عواقب الأمور، الكثير من الناس هو يكون من أولئك الذين يريدون أن ينظروا للأشياء متجسدة أمامهم حتى يصدقوا وحتى يستشعروا الخطورة وحتى يهتموا أو يكون لهم موقف. يريدون كما قال ابن إسرائيل: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. بعد أن خرجوا من البحر بعد تلك الآية العظيمة، الآية الدالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، وهم مؤمنون بالله، لكنهم ما زالوا يريدون أن يروا إلها متجسدا أمامهم، حتى قالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. لم يقولوا هكذا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. هذه الروحية، لن نصدقك حتى نرى الأحداث ماثلة. هذا هو الغباء، هذا هو الخطأ، هذه هي الأمية الحقيقية، هذه هي الجهالة. هذه الروحية هي التي تؤدي إلى ضرب الأمة في كل عصر.

0: تؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري.
1: السيد القائد، لن نتردد في التصدي لأي تصعيد عدواني، ونرصد مجريات الوضع في أرض الصومال، ونحث أمتنا لاتخاذ موقف مشترك.
0: إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال. لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا.
1: السيد القائد، سنتحرك للخلاص من الاحتلال والحصار الأمريكي السعودي بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا بالحرية ويستعيد ثرواته الوطنية.
0: أدعو شعبنا العزيز إلى تراص الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية.
1: الملايين يحيون ذكرى عاشوراء في اليمن ولبنان وإيران وعدة دول وسط التأكيد على ثوابت الثورة وأولويات الصراع. خروق صهيونية لوقف إطلاق النار، وحزب الله يحذر: نعرف كيفية التعاطي معها، وعلى السلطة عدم المكابرة ومواصلة نهجها الخاطئ. اجتماع أمريكي خليجي مشترك في البحرين، حلفاء واشنطن يبحثون موقعهم في التسوية مع إيران، وروبيو يوزع تغطية التكاليف على الجميع. ترامب يبحث مع أمين عام الناتو الولاء وزيادة الإنفاق العسكري، ويفرض اتفاقا تجاريا مكلفا لا يوقف شرخ الأطلسي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة أبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. حلت ذكرى فاجعة كربلاء، يوم التضحية والفداء والثورة. جاء يوم حسم الخيارات دون ذرة تردد، واتخاذ القرارات دون أدنى شك في صوابيتها وضرورتها. هذا هو يوم الحسين ونهضته الممتدة مسارا قائما في واقع الأمة، ونهجا ونورا هاديا للأجيال، وصوتا صادعا بالحق، وراية مرفوعة للإسلام في كل مرحلة وعصر، وإرثا خالدا منع تحول اليأس والاستسلام إلى عقيدة آسرة للناس في أكبية الذلة وطأطأة الرؤوس، خوفا من سيوف وسهام الظالمين وصواريخ وقنابل اليهود المجرمين. هي ذي الشهادة الكربلائية باكية في تاريخ لم يغلق بعد، ومستقبل يعمل داخل الحاضر. فهذا سيد الشهداء يشهر نجيعه قاطعا في وجه المستكبرين، وهؤلاء هم حملة الراية الحسينية العلوية وأنصار الرسالة المحمدية، يبرزون مشاعل على طريق ودرب الحسين، يعلمون المسلمين خاصة والبشرية عامة كيف يمكن تحدي وإذلال أعتى قوة في هذا العصر، ويكشفون للجميع شرقا وغربا مكامن القوة الهائلة لأمتنا، وأي أثر تتركه ومتغير تفرضه وقد تحقق لها باليقين أنها هي الوازنة والفاعلة، بقدر ما تغير نفسها وتفجر غضبها بوجه أئمة الكفر وطغاة العصر. ولقد أدرك العالم بالمعاينة أن من قدموا كنمور من المحيط إلى الخليج لم يثبتوا أمام روح الاستشهاد ورص الصفوف في محور واحد من إيران إلى العراق ومن لبنان إلى فلسطين على ضفاف المتوسط ومنهما إلى اليمن على ضفاف البحر الأحمر، حيث تجدد أمواجه التأكيد على أن إسناد فلسطين ونصرتها مسؤولية يمنية كما هي إسلامية، وأن حراسة هذا البحر وغيره واجب مشترك. فالمعركة واضحة بطبيعتها وجامعة لدول وشعوب أمتنا جميعا، فلا هوامش للتأويل وسوء الفهم ولا مساحة لأي من الخيارات الرمادية، فلا بديل عن المواجهة ولا طريقة مضمونة النتائج غير الجهاد، فكل ما عداه وهم زائل، ومن المستحيل أن يكون الحل كما من المستحيل أن يقبل شعبنا باستمرار الحصار السعودي الأمريكي وهو يهتف هيهات منا الذلة ويصرخ بالموت لأمريكا والموت لإسرائيل.
0: كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام كان امتدادا للإسلام بأصالته ونجائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائهم، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين في مواجهة الطغيان في كل عصر.
1: أكد السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله ثبات شعبنا على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين، وأشار إلى التنسيق المستمر مع محور الجهاد والمقاومة تجاه أي تصعيد.
0: نؤكد ثبات شعبنا العزيز انطلاقا من هويته الإيمانية ومسيرته القرآنية على مساره الإيماني التحرري الجهادي وموقفه القرآني من أعداء الإسلام والمسلمين وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل، وفي تمسكه بقضايا الأمة الكبرى وفي مقدمتها القضية الفلسطينية بكل ما يتعلق بها من شعب وأرض ومقدسات. ثانياً، نبارك للجمهورية الإسلامية في إيران بمناسبة انتصارها العظيم الذي هو نصر من الله تعالى على أعداء الأمة الإسلامية أمريكا وإسرائيل، وهو انتصار مهم لكل محور الجهاد والمقاومة والقدس ولكل الأمة في جولة مهمة من جولات المواجهة بين أمتنا وأعدائها المستكبرين. ونحن على تنسيق مستمر مع إخوتنا في محور الجهاد والمقاومة تجاه أي جولة جديدة، ولن نتردد في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى والتصدي لأعداء أمتنا الإسلامية في أي تصعيد عدواني جديد يقومون به في أي ساحة من ساحات المواجهة وفي مقدمتها غزة.
1: السيد القائد حث أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من التمركز في أرض الصومال، وأكد أن اليمن لن يكف مكتوف الأيدي إزاء ذلك.
0: إننا نرصد بكل اهتمام مجريات الوضع في أرض الصومال وما يسعى له العدو الإسرائيلي من أن يحولها إلى موطئ قدم له بهدف السيطرة على خليج عدن وباب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ونحن في الوقت الذي نحث فيه أمتنا الإسلامية بشكل عام والبلدان المطلة على البحر الأحمر على نحو أخص لاتخاذ موقف مشترك لمنع العدو الإسرائيلي من ذلك، إلا أننا نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة. كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق ومساندته ضد ذلك الاستهداف الإسرائيلي الذي يشكل انتهاكا كبيرا للسيادة الصومال وخطرا كبيرا على أمتنا الإسلامية وعلى بلدانها.
1: وأكد السيد القائد أن اليمن سيتحرك للخلاص من الاحتلال والحصار الأمريكي السعودي بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: رابعا، نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا، وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة. كما أشيد بالتحرك الشعبي الواسع والوقفات القبلية الكبيرة المؤكدة على ذلك. خامسا، أدعو شعبنا العزيز إلى تراصي الصفوف والحفاظ على الجبهة الداخلية وتماسكها وعلى روحية النفير العام والتعاون على البر والتقوى والاستمرار بنشاط واهتمام في المبادرات الاجتماعية والعناية القصوى بالدورات العسكرية في التعبئة العامة.
1: وفيما أوضح السيد القائد أن أئمة الكفر أمريكا وإسرائيل والصهيونية شر مطلق على كافة المجتمعات البشرية، أشار إلى أن أمتنا الإسلامية في مواجهتهم تستلهم من سبط رسول الله الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته.
0: إن أمتنا الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهما السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط، هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها، ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض.
1: في موعد ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام تخرج صنعاء مستنيرة وثائرة تجدد ثوابت الثورة وأولويات الصراع، معلنة النفير ورفع الجاهزية. مراسلنا من ساحة الإحياء الجماهيري في التقرير التالي.
2: في سبيل الله
3: بين الموت بصمت أو العيش بذل، يمنحك القرآن قرار الثورة، حيث لا يموت من يقتل ولا يخسر من يضحي في مشروع مكتوب له الانتصار. ذاك هو الحسين وهذه هي ثورته، دم وامتداد ومدد.
4: الحسين أبو الأحرار، نمضي في دربه.
5: الثورة نفسها في المقام ذاته، لم تتغير الأهداف ولم يمت الشهداء ولا انتصر الطغاة، كما الحسين في وجه الأموية، اليمن في وجه الصهيونية، يعتلي منبر المناسبات لتجديد الثوابت وتأكيد الأولويات وإعادة التعبئة والنفير.
6: هي التي ستعيد للأمة مجدها وعزتها وكرامتها، ثقافة الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. هنا أؤكد على ضرورة الالتحاق بدورات طوفان الأقصى ورفض الجبهات والإعداد والاستعداد لمواجهة أعداء الله وإعادة الاعتبار لكرامة هذه الأمة وعزتها وسيادتها وجودتها وبسط نفوذها على أرضها. لن يتحقق ذلك إلا بالجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتضحية كما ضحى الحسين بن علي سلام الله تعالى عليه ومن معه حتى أحبه الله تعالى ورسوله.
5: رغم مقتله وفاجعة مصابه، إلا أن ثورة الحسين الممهورة بدمه وشهادته بشهادة الثورات من بعده فتحت بابا أمميا للحرية يسلكه من أراد الحياة بكرامة أو لم يشأ الموت بذلة. وهو دأب صنعاء حين تحيا الثورة لمواجهة العدوان وتحتزم العزم لكسر الحصار.
7: أنا لن نكف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا.
8: اليمنيون اليوم يجسدون كربلاء بكل تفاصيلها، يواجهون أمريكا وإسرائيل وهم رهن الإشارة للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله.
9: لن يحل السلام حتى نحرر أوطاننا من هذه الغدة السرطانية ومن الشيطان الأكبر أمريكا التي عاثت في الأرض فساد وما زالت تستمر في إغواء البشرية. لكن نقولها هيهات هيهات على درب الحسين وعلى ثورة الإمام الحسين عليه السلام، يمضي شعبنا اليمني لتحرير أرضه وتحرير مقدساته وتحرير الأمة من هذا الطاغوت الأكبر.
10: إننا جاهزون ومستعدون وكربلائيون على نفس النهج، حاضرون لأن نضحي بأنفسنا في جميع في كل الميادين وفي كل الساحات حتى يأذن الله لنا بالنصر، وهذا هو دربنا وهذا هو خطنا حتى نلقى الله سبحانه وتعالى.
5: في موقع الحسين يقف اليمنيون اليوم وبين خيارين وضعوا، ينحاز الجمع لهويته وينتصر لمظلوميته ويمضي مستلا سيف الحسين لقضيته. إن كان تحرير فلسطين لا يستقيم إلا بتضحياتهم، فما أسعدهم بالبذل وأشوقهم للقاء.
1: وخرجت مسيرة جماهيرية حاشدة في الساحة المركزية بمحافظة صعدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين ومبادئها في هذه المسيرة.
11: نمضي في درب الثوار، نقضي في درب الثوار.
12: بالهتاف الموحد ومن هيهات من الذلة، حشود قفيرة في ساحة صعد المركزية تحيي ذكرى عاشوراء بتجديد العهود للسير في نهج الإمام الحسين عليه السلام، نهج القرآن.
13: الحسن في كل زمان.
14: أبينا إلا أن نخرج لنسطل الأمة ونوصل رسالة أننا أهل اليمن وكل أحرار العالم، أننا حسينيون وسنتحرك على نهج الحسين وسنقدم أرواحنا فداء من أجل الحق.
15: نحن نقول في هذا اليوم للأعداء كما قال الإمام الحسين عليه السلام: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
16: دم الحسين امتداد، محورنا محور الجهاد.
12: منهجية قرآنية راسخة لا تغيير في القناعات، الجهاد عنوان لكل الأحرار ومنهج للثائرين أمام مخططات الصهيونية العالمية.
16: تجهوزية واستنفار، مشتاق لكل خيار، لا حرية لا استقلال إلا بجهاد وقتال.
17: وإننا في هذا اليوم نجدد العهد والولاء للإمام الحسين عليه السلام بأن النهج الذي صدره لنا سيكون حاضر بمصدرة بهيهات من الذلة.
18: وحدنا كل الرايات ومن كل صمود وثبات.
12: من ذكرى عاشوراء خط مواجهة لكل الطواغيت وعدالة للمبادئ والقيم الإسلامية ومنهجها الراسخ والثابت.
19: في يوم عاشوراء، في يوم حسم الخيارات، حددت وحسمت، حسمها المشاركون هنا وفي بقية الساحات على أن الجهاد طريق ومسار للتخلص من الهيمنة والعبودية لأعداء الله من اليهود والنصارى. حشهاري المسيرة، محافظة صعدة.
1: ومن صعدة إلى الحديدة حيث أحيا أبناء حارس البحر الأحمر ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بمسيرات أكدت السير على نهجه في مقارعة قوى الظلم والفساد والإجرام.
20: تحت لهيب الشمس الحارقة وارتفاع حرارة الصيف اللاهبة بالحديدة، خرج أبناء حارس البحر الأحمر وفي كل المناطق إحياء لذكرى استشهاد سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين عليه السلام، إمام الثائرين ونصير المستضعفين. البداية من مربع مدينة الحديدة التي نظم أبناء الحالي والحواك والميناء مسيرة حاشدة أكدوا فيها مضيهم على نهج الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة قوى الظلم والاستكبار والطغيان.
21: ومن هذه الذكرى نحن نتعلم منها الثبات والصمود والصبر، ونتعلم منها التحرر ضد الطغيان، ضد الظلمة الذين فار عليهم الإمام الحسين.
22: وإننا وفي هذا اليوم نجدد ارتباطنا وتمسكنا وثباتنا على نهج الحسين سلام الله عليه، وإننا لازلنا قائمين وواقفين ضد الظلم والفساد والطغيان.
23: هنا قصة الحسين تمثل ثورة على امتداد التاريخ على مر العصور.
24: نعزي السيد القائد باستشهاد أبي عبد الله الحسين بن علي سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولأننا نعيش اليوم قرب كربلاء، كربلاء الأصل.
25: استشهاد الإمام الحسين عليه السلام في يوم كربلاء، ونحن على الخط السائرون من اليوم حتى النصر المبين للأمة العربية والإسلامية وتحرير فلسطين.

0: قال كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باكر كاليباف إن مزاعم الولايات المتحدة بأن طهران ستستخدم الأصول التي يتم رفع التجميد عنها لشراء منتجات زراعية أمريكية كاذبة. وذكر كاليباف في منشور على منصة إكس أن الولايات المتحدة لا تصدر سوى فول الصويا المعدل وراثيا ووعودا كاذبة وهراء. وكرر وزير الخزانة الأمريكية سكوت بيسنت تصريحات أن نسبة كبيرة من الأصول الإيرانية التي سيتم رفع التجميد عنها ستستخدم لشراء أغذية وأدوية أمريكية، في حين تقول إيران إنها ستحدد بنفسها أوجه إنفاق تلك الأموال. حذرت بحرية حرس الثورة الإسلامية من أن استخدام أي مسارات ملاحية في مضيق هرمز لم تعتمدها وعدت أي تغيير في خطوط العبور دون التنسيق مع الجمهورية الإسلامية أمرا غير مقبول وخطيرا للغاية. وأشارت بحرية حرس الثورة إلى أن بعض الجهات أعلنت خلال الساعات الماضية عن مسار جديد لعبور السفن في مضيق هرمز من دون إبلاغ أو تنسيق مع إيران، معتبرة أن هذه الخطوة تتعارض مع الإجراءات المعمول بها في الممر المائي الاستراتيجي. كما أكدت ضرورة التنسيق المسبق مع القوة البحرية التابعة للحرس الثوري عند عبور مضيق هرمز، مشيرة إلى أن الجهات المخالفة ستواجه الإجراءات القانونية اللازمة وفق ما ورد في البيان. أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية ودول خليجية بيان مشترك بعد اجتماع المنامة يتعلق بالمفاوضات الأمريكية الإيرانية دون الإشارة إلى كيان العدو الإسرائيلي. وأيدت الدول المشاركة في البيان مذكرة التفاهم والعملية التفاوضية في سويسرا، لكنها طالبت في البيان بعدم ربطها بأي نزاعات أخرى، وهي إشارة إلى لبنان في وقت دعت الدول الخليجية الأمريكي ودعا البيان المشترك الأمريكي الخليجي إلى نزع سلاح حزب الله. وبشأن غزة قال البيان إن مسألة المغادرة من القطاع لن تكون إجبارية، مع الإشارة إلى جعل المغادرة طوعية، وتتقارب هذه الرؤية مع الطرح الأمريكي الذي يحث على الخروج من غزة. قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو عقب اجتماعه مع وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي إن الدول الخليجية تناقشت المخاوف ما بعد الحرب، وطلبت أن تطلعها أمريكا على مستقبل المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران.
1: قلقون في الخليج، روبيو في خيمتهم لتطمينهم. قصة خوف مشترك خليجي أمريكي وإسرائيلي، والثلاثة يزعمون خروجا سليما من مأزق إيران ومحور المقاومة. جولة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو التي بدأها من المنامة، حيث عقد اجتماعا بوزراء خارجية الخليج لمناقشة ما بعد الحرب الخاسرة. ود العرب لو لم تكن نتائج الحرب قد ذهبت لصالح الجمهورية الإسلامية في إيران لا لها، ولحليفهم العدو الأمريكي والإسرائيلي لا عليه، ويوشكون رفض التصديق، لكنهم في الاجتماع يناقشون التداعيات ويطلبون توضيحا أمريكيا، فيبيعهم روبيو وهما كما فعلت أمريكا لثمانية عقود من قبل. يقول وزير الخارجية الأمريكي عقب خروجه من الاجتماع إن الدول الخليجية تريد صورة ما يحدث المصير.
2: لقد كان اجتماعا مثمرا للغاية، اجتماع جيد جدا. هل تسمعون هذا الكلام طوال الوقت؟ دعوني أقول فقط إنه كان اجتماعا جيدا جدا مع دول الخليج. لقد شاركوا لدينا بعض المخاوف والأفكار الملموسة للغاية، وعندما أقول مخاوف فإن أكبر مخاوفهم هو رغبتهم في أن يكونوا على اطلاع دائم بكل خطوة على طريق المفاوضات، سواء على المستويين الفني والسياسي، ونريدهم أن يشاركوا فيها.
1: يكرر روبيو خلاف مذكرة التفاهم الموقعة مع الجمهورية الإسلامية وإطار التفاوض بشأن مضيق هرمز، والأمر محسوم عمليا. تنسق إيران مع جارتها السلطنة العمانية آلية المضيق قبل 60 يوما، وبعدها يفعل ذلك في سياق مجارات الاجتماع ومطالب بعض الخليج. والمقاربة أن واشنطن تبحث تدفيع الدول الخليجية ثمن الخسارة استراتيجيا. وضع ترامب في السابق صورة ما يريدونه حين صرح بالتطبيع الإلزامي مع كيان العدو الإسرائيلي، ولا يبدو أن الخيارات الأمريكية تتجاوز الدفع نحو ذلك، لكنها تبدأ بالصيغة التي قدمها روبيو، تعزيز التحالف. وما لا يقوله للإعلام ويقال على طاولة الحوار الخليجي الأمريكي تقاسم الخسائر، ويتحاشى الطرفان جدل المحيط، والمحيط المقرب يضع التبدلات المفروضة على طاولة مكشوفة، أن المظلة الأمنية الأمريكية التقليدية للخليج انهارت في أسبوع الحرب الأول، وأن الخليج من دون حراسة، والأكثر أنه لا يعرف موقعه في التسوية مع إيران. وبدا الأمر مضحكا بين حليفين مفترضين، تعمل دول الخليج أن تمنحهم أمريكا نافذة يسترقون منها ما تقوم به إدارة البيت الأبيض وترامب بشأنهم، وهي شكوى يحتفظون بها منذ إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما. تتحفظ الإدارة الحالية وترامب بالطريقة نفسها، وقد مارس عزلا أكبر للدول الخليجية بشأن مصير نقاط كثيرة في الاتفاق المزمع مع إيران، على أن قطر وسيط، بينما تظهر دول خليجية أخرى بينها السعودية والإمارات والبحرين مخاوف من مستقبل ما بعد الرضوخ الأمريكي.
0: دعا قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية في إيران اللواء إسماعيل قاني، دعا العدو الصهيوني إلى الانسحاب من الأراضي اللبنانية بأكملها، مؤكدا أن لبنان سيبقى ميدانا للصمود والمقاومة وليس ساحة للمحتلين. وحذر قاني من أن عدم الانسحاب سيؤدي إلى إجبار الصهاينة على مغادرة لبنان بذل وهوان. وفيما استحضر انسحاب العدو من جنوب لبنان عام 2000، أشار كآني إلى أن الوصية التاريخية للشهيد السيد حسن نصر الله في بنت جبيل، مؤكدا أن ذلك الوعد ما يزال حيا وأن المشهد نفسه سيتكرر. ودعت كتلة الوفاء للمقاومة السلطة اللبنانية إلى اغتنام فرصة الدعم الإيراني الذي فرض على العدو الصهيوني وقف إطلاق النار، مجددة موقفها الرافض للمفاوضات المباشرة الجارية في واشنطن. ودعا بيان الكتلة السلطة إلى عدم المكابرة في مواصلة نهجها الخاطئ الذي لم يؤدي إلا إلى تقديم تنازلات مجانية للعدو توسع الانقسام الداخلي بين اللبنانيين. وجددت كتلة الوفاء رفضها للمفاوضات المباشرة مع العدو ولما يصدر عنها ومخاطر أي التزام يمنح الكيان المحتل مكاسب على حساب سيادة لبنان، سواء كان ذلك ما يسمى مناطق تجريبية شمال الليطاني أو ربط الانسحاب من لبنان بأي شروط. وشددت كتلة الوفاء على ضرورة أن تتمسك السلطة بوجوب انسحاب العدو كاملا وفورا من لبنان وعودة النازحين وإطلاق الأسرى ووقف كل أشكال الاعتداءات على لبنان. وأكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة في البرلمان اللبناني النائب حسن فضل الله أن المقاومة تعرف كيفية التعاطي مع خروقات العدو الصهيوني المتواصلة وأن المعنيين يمتلكون التوجهات اللازمة لمواجهتها. وفي كلمة له خلال مجلس عشرائي في الضاحية الجنوبية لبيروت، اعتبر فضل الله مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية إنجازا كبيرا لطهران، مضيفا أنه لن يكون هناك اتفاق نهائي تسعى إليه الولايات المتحدة دون انسحاب صهيوني كامل من الأراضي اللبنانية.
3: ذهبوا متفردين بفضل ثبات مجاهدين وبفضل هذا الدعم الإيراني، إياكم أن تقدموا له أي تنازل، بأي شكل من الأشكال أن تمرروا أي تنازل على حساب سيادتنا وعلى حساب مقاومتنا وعلى حساب شعبنا. وإن قدمتم أي تنازل لن يطبق منه شيء. نحن أهل الأرض ونحن أهل الميدان ونحن أهل المقاومة. لن يمر شيء في لبنان من دون أن يتفاهم معنا. ما نوافق عليه يمشي وما لا نوافق عليه، لو اجتمع العالم كل العالم لن يستطيع أن يطبقه، من علي الطاهر إلى شقيب إلى جنوب الليطاني إلى أي بقعة في لبنان. ما نقبل به هو الذي يمشي، وما لا نقبل به لن يمشي في لبنان.
0: في مدينة صور جنوبي لبنان، وتزامنا مع ذكرى عاشوراء، يستذكر الأهالي تضحيات شهدائهم الذين عبدوا بدمائهم طريق الانتصار. المسيرة نقلت لنا صور المشهد الكربلائي الذي يضج بالحياة والتحدي.

هذه هي مدينة صور اليوم. قبل أيام قليلة فقط كان صوت القصف هو كل ما يسمع هنا، أما اليوم فيعلو صوت الحياة، حياة استلهمت عنفوانها من مدرسة كربلاء.

0: في ذكرى عاشوراء يرفع الجنوبيون صور شهدائهم. شباب بعمر الورد غادروا الميدان إلى السماء، رحلوا لتبقى الأرض عزيزة، استشهدوا ليعود الناس إلى الأرض كراما رافعي الرؤوس.
1: وأنا على نهج الإمام الحسين مستمر، وعلى نهج حزب الله في مقاومة العدو الإسرائيلي حتى آخر نفس، حتى آخر نقطة دم، والحمد لله رب العالمين.
2: لنا الشرف والفخر بكل المقاومة، والله يا قلبي السر شهيد الأسماء سماحة السيد حسن نصر الله، وعلى هالطريق سائرون إن شاء الله.
3: كل شهيد بيسقط مننا بيولد بداله 100,000 مجاهد. هن مفكرين إذا قتلونا إنه بدهم يبيدونا، لا، نحن أمي إذا قتلنا تولد 1,000 مجاهد.
4: وبفضل دمائهم طاهرة نحن هون هلأ، يعني لو ما شبابنا ومجاهدينا ولو ما دمهم الطاهر نحن ما شفتينا هلأ هون.
5: باقيين على هالنهج ومنكمل المسيرة، وهو الشهيد عنده ولد إن شاء الله حنربيه على هيدا النهج ويطلع ويكفي المسيرة عن بيو.
0: المضائف العاشورائية هنا لا توزع الماء والطعام فحسب، بل توزع رسائل الصمود. هو مشهد عن التكافل والإصرار. العدو أراد كسر الإرادة، فأجابه الجنوب بمزيد من التجذر والحياة.
6: للخارج قبل الداخل، نحن سبتين بهيد الأرض، أرض المقاومة، أرض السيد حسن، أرض العز، أرض الشرف.
7: كده زعلها بتعمنا الشهادة، هيدا شيء يعني إن القتل لنا عادة وكرامتنا من الله الشهادة، يعني هيدي كرامة لنا. بس إذا وجب إن نحن نكمل المسيرة، نحن إن شاء الله قدام ونكمل هيدي المسيرة لآخر نفس. يعني
8: فرقنا بشكل يومي عم تتعرض لكتير من تهديدات، وبعض الأحيان عم يعتدي العدو الإسرائيلي عليها، ولكن نحن رسالتنا حتكون ثابتة وباقية، هي سحب آخر جثمان من الأرض وعدم بقاء أي جثمان على الأرض.
0: انقشع غبار العدوان وعادت قوافل الأحرار لتملأ الساحات، حاملة أمانة الدماء التي ستبقى تحرس هذا النصر وتعبد طريق المستقبل.
9: من جبل عامل تتضح الصورة من جديد. كربلاء لم تبقى في التاريخ، بل عبرت عبر الأجيال إلى كل ساح تتخذ الحق منهاجا وعقيدة. من مدينة صور جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
10: أعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد 3 مواطنين وجرح آخر إثر غارة للعدو استهدفت سيارة في بلدة ميفدون بقضاء النبطية جنوب البلاد. وفي سياق آخر، أعلنت العصابات الصهيونية مصرع جنديين من الكتيبة 75 وإصابة آخر بجروح نتيجة ما وصفته بنشاط عملياتي في جنوب لبنان. وزعم أن السبب في مصرع الجندي في جنوب لبنان هو انقلاب شاحنة تابعة لقوات فريق القتال الصهيوني كولاني في منطقة رب 30. وأكرت العصابات الصهيونية بمصرع سائق جرافة يعمل لصالحها إثر انهيار مئذنة مسجد كان يقوم بتدميره. وزع الإعلام الحربي لحزب الله مشاهد من عملية استهداف تجمعات آليات وجنود العدو في جنوب لبنان منتصف الشهر الجاري بصواريخ نوعية.

0: في مؤتمر صحفي بين ترامب وأمين عام حلف الناتو مارك روتي، بدأ الأخير محاولا احتواء غضب ترامب الذي هاجم الناتو وقال إنه لا ينتظر منه إلا الولاء. وفي السياق جاء الاتفاق التجاري مذلا لدول أوروبا بعد تثبيت رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية في مقابل إعفاءات للصادرات الأمريكية.
1: في مشهد كاشف لحجم التوتر داخل حلف الأطلسي، تحول المؤتمر الصحفي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والأمين العام للناتو مارك روتي إلى منصة علنية لعرض معادلة جديدة في العلاقة بين واشنطن وأوروبا، حيث المال مقترن بالولاء والتموضع مقابل استمرار المظلة الأمريكية. روتي حاول احتواء غضب ترامب بفيض من الإطراء، مقدما أرقاما عما اسمه تريليون ترامب، في إشارة إلى الزيادة الكبيرة في إنفاق الأوروبيين والكنديين على الدفاع منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض. لكنه في الوقت نفسه اضطر إلى مجاراة الرئيس الأمريكي في انتقاد الحلفاء في محاولة حصر الخلاف في حالات معزولة، خصوصا بعد امتناع دول أوروبية عن دعم العدوان على الجمهورية الإسلامية أو فتح قواعدها وموانئها بصورة مباشرة. ترامب في المقابل بدأ غير مقتنع، فقد أعاد طرح معادلته بوضوح: الحلفاء وافقوا على إنفاق 5% لكنهم لا يدفعون. لكن اللافت هنا أنه قال إن ما يريده ليس المال فقط بل الولاء، مستحضرا وجود 50,000 جندي أمريكي في ألمانيا ومئات الملايين التي تتحملها واشنطن لدعم استمرار انتشار قواتها في أوروبا.
2: أنا فقط أريد ولاءهم، أعضاء الناتو. نحن لا نحتاج أموالهم، لا نحتاج أي شيء، لدينا أقوى جيش في العالم بفارق كبير، لكنني أريد الولاء فقط، أتفهمون؟ نحن أوفياء جدا لهم، نحن نقاتل دائما من أجلهم، لدينا آلاف الجنود في أنحاء أوروبا، في ألمانيا لدينا 50,000 جندي. ثم تريد شيئا بسيطا، أعطونا دفعة صغيرة، أعطونا قبلة صغيرة، نحن لا نريد الكثير. وهم يقولون لا، لا نستطيع فعل ذلك، نحن ندفع مئات الملايين من الدولارات مقابل الجنود الموجودين لدينا في ألمانيا، والجنود الموجودين لدينا في المملكة المتحدة، والجنود الموجودين لدينا في كل مكان.
1: هذا الضغط السياسي جاء بعد أيام من موقف أشد حدة من وزير حرب أمريكا بيت هيكسيث، الذي أعلن مراجعة لمدة 6 أشهر للتموضع العسكري الأمريكي وقواعده في أوروبا، متهما الناتو برفض المساندة أو الاحتماء بنقاشات قانونية خلال الحرب الأخيرة. وفي السياق جاء بيان وزارة الدفاع الإيطالية رافضا بشدة تصريحات الأمين العام لحلف شمال الأطلسي لقناة فوكس نيوز، التي قال فيها إن 500 رحلة أمريكية انطلقت من قواعد إيطالية لدعم العمليات العسكرية ضد إيران، وأضاف أن الحلفاء الأوروبيين نفذوا ما بين 4,000 إلى 5,000 مهمة جوية لدعم التحركات الأمريكية. وعقب ذلك أجرى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني اتصالا بوزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أكد فيه رفض التصريحات التي أدلى بها روتيه، وشدد على أنه لم يجري أي استخدام للقواعد العسكرية الإيطالية.

الدولية في العدوان على إيران، وأن مثل هذا الإجراء لن يتخذ في المستقبل أيضا. وفي خلفية هذا الصخب يبرز الاتفاق التجاري الأمريكي الأوروبي المبرم يوم الخميس بعد مهل مذلة من ترامب كجزء من صفقة أوسع، حيث أوروبا تفتح أسواقها للسلع الأمريكية دون أي رسوم جمركية مقابل تثبيت سقف الرسوم الأمريكية على الصادرات الأوروبية عند 15%. ومع ذلك يبقى على أوروبا شراء المزيد من السلاح وزيادة الإنفاق الدفاعي مقابل تثبيت نسبي للعلاقات التجارية وبقاء الحماية الأمريكية.

استشهد مواطن فلسطيني بنيران قوات العدو الإسرائيلي في بيت لاهيا شمالي القطاع، في حين وصل إلى المستشفيات خلال 24 ساعة الماضية جثمانا شهيدين و15 جريحا. وغرب مدينة غزة استشهد شاب متأثرا بإصابته قبل أيام جراء استهداف قوات العدو خيمة تؤوي نازحين في مدرسة ابن سيناء، وأطلقت آليات العدو النار والقذائف شرق حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة. كما أطلقت الزوارق الحربية نيرانها في بحر مدينة خان يونس وبحر مدينة رفح جنوبي القطاع. ووفق إحصائيات الصحة فقد بلغ إجمالي عدد الشهداء منذ وقف إطلاق النار 1031 شهيدا و3309 جرحى، إضافة إلى 785 حالة انتشال، ليبلغ العدد التراكمي للشهداء منذ بدء حرب الإبادة على القطاع 73,043 شهيدا و173,417 جريحا. أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس أن إنقاذ قطاع غزة لن يتحقق بالمواقف والبيانات، وإنما بإجراءات عملية تنهي العدوان والحصار وتضع حدا للجريمة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني وبحق الإنسانية. حركة حماس وفي بيان لها دعت الدول العربية والإسلامية والأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة، لوقف جرائم الإبادة ورفع الحصار وفتح المعابر والشروع الفوري في إعادة الإعمار. وفيما حملت العدو الإسرائيلي والإدارة الأمريكية الداعمة له المسؤولية الكاملة عن تفاقم هذه المأساة الإنسانية، أدانت كل محاولات تعطيل جهود الإغاثة أو العبث بالأمن المجتمعي وخدمة أجندات العدو. وأشارت حماس إلى أن حجم المساعدات التي تصل إلى القطاع ما زال محدودا دون الحد الأدنى من الاحتياج في ظل القيود التي يفرضها العدو واستهدافه لكل مقومات الحياة. وأكدت أن العدو يواصل استخدام التجويع والحرمان والتدمير الممنهج أدوات لاستكمال عدوانه بحق أكثر من 2 مليون فلسطيني في القطاع. وأوضحت أن استمرار العدو بحرب الإبادة تنصل واضح من التزاماته بموجب اتفاق وقف إطلاق النار. وتباهى المجرم نتنياهو بالسيطرة على نحو 70% من مساحة غزة في تصريح يكشف مواصلة توسيع رقعة المنطقة التي يحتلها داخل القطاع رغم اتفاق وقف إطلاق النار. المجرم نتنياهو وفي كلمة خلال معرض ماني إكسبو عام 2026 قال: لو استمعنا إلى الدعوات الرافضة لدخول رفح لما وصلنا اليوم إلى السيطرة على 70% من أراضي غزة. ووفق صحيفة يدعوت أحرانوت، ويشار إلى أنه مع انحسار المساحة المتبقية للسكان إلى 110 كيلومترات مربع، فقد أصبح نحو 2,130,000 مواطن فلسطيني مكدسين بكثافة سكانية خانقة تتجاوز 19,000 نسمة في الكيلو المربع الواحد في ظل دمار هائل.

0: قطاع غزة. وثائق مسربة نشرها موقع دروب سايت الأمريكي الاستقصائي تكشف أن مجلس ترامب يتحايل وينقلب على كل ما تم الاتفاق عليه لوقف العدوان. المجلس وفقا للوثائق يسعى لفرض مشروع يهدف لانتزاع الحقوق الوطنية الفلسطينية وتحقيق الأهداف التي أخفق العدو في فرضها بالقوة العسكرية طوال فترة العدوان على غزة. وتظهر الوثائق أن المفاوضين التابعين للمجلس يتبنون عمليا الرؤية الإسرائيلية من خلال تحويل اتفاق وقف إطلاق النار إلى منصة لفرض الاستسلام السياسي. وبيّنت الوثائق أن المفاوضين يروجون لأولوية واحدة هي نزع سلاح المقاومة الفلسطينية وربط إعادة الإعمار والانسحاب الإسرائيلي ومستقبل غزة السياسي بشروط أمنية تخدم العدو وتوفر له الأمن. وبينما يتمسك الفلسطينيون بحقوقهم ويطالبون بضمانات واضحة لحق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطينية وفق القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، يكتفي مجلس ترامب بعبارات فضفاضة عن تهيئة الظروف لمسار سياسي محتمل مع الإصرار على تجريد الفلسطينيين من أدوات الدفاع عن أنفسهم. غير أن هذه الشروط وفقا لدروب سايت تطرح في وقت يواصل فيه العدو خرق اتفاق وقف إطلاق النار وتوسيع احتلاله الميداني داخل القطاع وعرقلة دخول المساعدات ومواصلة الاغتيالات والعمليات العسكرية العدوانية. ورغم ذلك يواصل المجلس تركيزه على ملف سلاح المقاومة محاولا فرضه كمدخل وحيد لأي تقدم سياسي أو اقتصادي، ويحذر مراقبون من أن هذا النهج يهدد بنسف أي فرصة لتسوية حقيقية ويمنح العدو حق النقد الدائم على مستقبل غزة. الخطة الصهيوأمريكية المطروحة بتواطؤ عالمي تحاول تحوير الحقائق وتحول القضية الفلسطينية من قضية شعب مناضل ضد أعتى استعمار معاصر إلى مجرد ملف أمني معقد يحتاج تنازلات فلسطينية. وبين مناورات ترامب نتنياهو وصمت المجتمع الدولي أمام إحدى أكبر الكوارث الإنسانية في العصر الحديث، يجري السعي لمصادرة حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، بل وتجريم مقاومة تكفلها القوانين الدولية في محاولة لفرض استسلام سياسي لم تستطع آلة الهمجية الإسرائيلية انتزاعه من الميدان.
1: قال نادي الأسير الفلسطيني إن قوات العدو الإسرائيلي نفذت عمليتي إعدام خلال عمليات اعتقال في محافظتي جنين وسلفيت، ما أسفر عن استشهاد شابين خلال أقل من 24 ساعة. وتواصلت اعتداءات قوات العدو والمغتصبين في الضفة الغربية والقدس، حيث أشعل مغتصبون النيران في أراض قرب بلدة ترمسعية، كما هاجموا مركبات المزارعين وأعاقوا وصول المواطنين الفلسطينيين إلى أراضيهم في منطقة وادي الزرقاء بقرية بيتلو، اقتحموا أطراف قرية أم صفا ومنطقة جبل القرقعة، مهددين العائلات البدوية الفلسطينية بإخلاء المنطقة خلال 24 ساعة. كما اقتحمت قوات العدو عددا من البلدات والقرى بينها المغير ودير جرير شرق رام الله وكسرة جنوب شرق نابلس وعكابة في طوباس ومدينة نابلس من حاجز عورتا، إضافة إلى مداهمة منازل المواطنين في كفر قدوم شرق قلقيلية ومنطقة عين كاكوب شرق نابلس.

0: ساحة الحسين عليه السلام في شارع المطار بالعاصمة صنعاء اشتعلت بالثورة نيران وجهتها الحشود إلى اليهود والمنافقين وإلى نظام آل سعود، مفادها أن الحسم لا شك قادم ومن يقف في طريق الثورة سيسحب.
1: ثورة من هيهات لن تنطفئ وقد توحدت الساحات، لا مكان للطواغيت ولا بقاء للصهاينة واليهود ولا المنافقين. كربلاء اليوم انتصار وبداية المشوار، الحشود المحتشدة في شارع المطار تبعث بهيهات صواريخ ومسيرات ونفير إلى الجبهات.
2: للإمام الحسين نجدد العهد والولاء، نقول له يا سيدي لن نجعل يزيدي العصر أن يحكم الساحة، لن نجعل أمريكا وإسرائيل أن تحكم الساحة، ما دام فينا عرق ينبض وما دام فينا دماء.
3: نحن كما سار الحسين عليه، نحن في ذلك الدرب وهيهات منا الذلة، ثورة مستمرة حتى النصر.
4: هيهات أن نرضى بما يمليه العدو الأمريكي عن طريق أدواته الرخيصة من آل سعود وأمثالهم، وهيهات منا الذلة.
2: بئس الاختيار أن تختاروا في الزمن الذي تفور فيه العروب ونحن في ذكرى الإمام الحسين، والله إن قلوبنا متشوقة للجهاد وللقتال، والشعب كله الآن متشوق لإشارة من السيد القائد يلوح لأن نتحرك إلى الجبهات، والله لن يقف منا رجل واحد.
5: وهيهات هيهات أن نركع لهم، وهيهات هيهات أن نتخاذل، وهيهات هيهات أن نتراجع،
2: هيهات أن تنالوا ما تريدون، هيهات أن نتخلى عن القيم والمبادئ، هيهات أن نتراجع عن ديننا، هيهات أن نخذل قائدنا.
3: نحن جسدا واحد، إذا اشتكى منه عضو تدعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. في المحور المقاومة نحن نقول هيهات منا الذلة،
6: هيهات منا أن نخذل المقاومة الإسلامية، هيهات منا أن نخذل فلسطين، هيهات منا أن نخذل إيران.
7: رسالتنا للسيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي يا سيدي أننا اليوم حاضرون ومتمسكون بهذه الثقافة، وهيهات هيهات منا الذلة.
8: الصبر وطبع الكي، نبض الصبر وطبع الكي، الويل لكم ثم الويل.
1: رسائل الحشود جهوزية وتأييد وإعلان للنفير لحسم المعركة مع الصهاينة والعبيد، ومن جديد دعوة لكل أحرار الأمة للالتحاق بجبهات المحور وثورة الحسين.
9: اتخذ قراره اليوم بمواجهة الباطل، نحن اليوم بيوم حسم الخيارات واتخاذ القرارات، اتخذنا قرارنا بأن نواجه الباطل أينما كان.
10: حاضرون، سنظل على كل المستويات، من حقنا أن ندافع عن أنفسنا، من حقنا أن ندافع عن ثروتنا، من حقنا أن نكون حاضرون على كل المستويات، وزاحفون ورشاشتنا ترعد كالرعود، وهيهات منا الذلة.
2: وسنكون مننا بإذن الله، سنكون شوكة في حلوق الأعداء، وهيهات منا الذلة.
11: والله لو أراد منا سيدنا وقائدنا أن نتحول إلى صواريخ لتحولنا إلى صواريخ، فنحن سيوفك البتارة الذي ستقطع كل أعناق الكفار من اليهود والمنافقين.
3: يا سيدي عبد الملك خذ من البحار، فإن سيوفك البتارة والله لن نخذلك، والله لن نخذلك.
11: نحن معه قلبا وقالبا، لن نتراجع، قيد عمله قيد عمله، والله على ما نقول شهيد.
2: ثبات على الموقف، ثبات على العهد، لن نتراجع، سنجعلها كربلاء إلى يوم الدين.
11: إذن في يوم حسم الخيارات لا خيار أمام الأحرار إلا خيار الحسين، انتصار وانتصار، وها قد دارت الدوائر على الأشرار، وهيهات التراجع. من مسيرة عاشوراء في شارع المطار، محمد الجبلي، المسيرة.
0: وخرجت حرائر أمانة العاصمة في مسيرة جماهيرية كبرى إحياء لذكرى عاشوراء وإعلانا للنفير وتأييدا لخيار استرداد الحقوق وإنهاء العدوان والحصار.
12: على العهد. الرعد خرجت أفواج زينب إلى ساحة جامع الشعب بأمانة العاصمة في نكف كربلائي تطالب باسترداد الحق وإعادة السيادة لكل شبر محتل من أذناب صهيون، وبيقين أن الموت في عز خير من الحياة في ذل.
0: خرجت مسيرات في محافظة صعدة إحياء لذكرى عاشوراء وتأكيدا على المضي على النهج التحرري ضد الطغاة والمستكبرين.
13: لأن عاشوراء محطة إيمانية تربوية وتعبوية بالسير في نهج الإمام الحسين بن علي عليهما السلام واستلهام قيمه وشجاعته في مواجهة الصهيونية العالمية وأذرعها، خرجت مسيرات في مديريات ومناطق محافظة صعدة، ومنها ساحة شهيد القرآن بالمرازم لأبناء مديريات ساقين وحيدان ومران. ساحة مديرية رازح في مناطق شعارة بني صياح وبني القم وغربي الشوارق. وفي مديرية غمر في الجرشة والرحمانين. ساحة في منطقة الخميس بمديرية منبه. ساحة في مديرية قطابر. ساحة في منطقة سنم بمديرية باقم. وشهدت منطقة دويب في مديرية حيدان مسيرات في جهور القضاء، ساحة عفر، ساحة آل السمك. وفي مديرية مجز في ربوع الحدود، وفي مديرية الحشوة في عضلة، وساحة مشتركة للحشوة وكتاف في العقيق. مديرية كتاف والبقع شهدت مسيرات في مركز المديرية، وساحة في منطقة أملح. وفي مديرية آل سالم في السهلين والعقلين والبرقة، وفي مديرية بني بحر في الجمعة، وساحة عرو، وساحة المنجع. ساحة في منطقة مذاب بمديرية الصفراء، وفي مديرية الشداء ساحة في مركز المديرية، وساحة في المعاتق والنموش، وفي مديرية الظاهر العين القهرة والبة بني ذهل. يستمد اليمانيون من الذكرى قوة الموقف في مواجهة قوى الاستكبار والانتصار للحق مهما بلغت التضحيات. من محافظة صعدها محمد الحمران، المسيرة.
0: وخرج أبناء محافظة حجة في مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتجديدا للبيعة بالسير في خطاه حتى تحقيق النصر.
14: سنواجه كل العدمات
15: تحت راية سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام وثورته المباركة ضد الطغيان. خرجت مسيرات حاشدة في أكثر من 130 ساحة في مديريات حجة، البداية من المدينة، وفيها خروج شعبي مسلح أكد أن الشعب اليمني حاضر للتضحية في سبيل الله لمواجهة الظلم والطغيان، متأسيا بالإمام الحسين عليه السلام وثورته في وجه المستكبرين.
14: الله أكبر، الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام. هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة،
16: هيهات الذلة، هيهات،
17: هيهات الذلة، هيهات،
16: هيهات الذلة، هيهات.
15: وفي مديريات كحلان عفار ونجرة ووضرة والشغادرة وشرسة ومبين خرج أبناؤها في مسيرات شعبية حاشدة إحياء لذكرى استشهاد أبي عبد الله الحسين عليه السلام، وتجديدا للبيعة على مواصلة خطه الجهادي في مجابهة الظلم والإجرام الأمريكي والصهيوني. وخرج أبناء مديرية مستبى في مسيرات حاشدة أكدوا فيها أن الإمام الحسين عليه السلام بنهجه الجهادي الثائر ضد الظلم انموذج يحتذى به في مواجهة الطواغيت على مر الأزمان.
14: محورنا محور الجهاد، لدم الحسين امتداد.
15: كما خرج أبناء مديريات وشحة وقارة وكشر وخيلال المحرق في مسيرات شعبية حاشدة أكدوا فيها أن بالجهاد في سبيل الله خلاص للأمة من الذل والهوان والهيمنة الأمريكية والإسرائيلية، وتحرير لمقدساتها من براثن المحتلين ورجس الغزاة.
18: بجهودية واستنبار،
19: بجهودية واستنبار،
18: مشتاقون لأي خيار،
19: مشتاقون لأي خيار.
14: هولا بوجه الطغيان،
19: هولا بوجه الطغيان،
18: خذنا كل الأوقات،
19: خذنا كل الأوقات،
18: هيهات الذل، هيهات،
19: هيهات الذل، هيهات.
15: وفي المحابشة تخرجت مسيرات حاشدة أحيت ذكرى فاجعة كربلاء وعظيم الأثر للثورة الحسينية المقدسة في مواجهة الطواغيت وفضحهم وإنزال الهزيمة بهم رغم كثرتهم وإمكاناتهم.
18: ثورة في وجه الطغيان،
15: وشهدت مديريات الشرفين من كحلان الشرف والمفتاح والشاهلة وأفلح الشام وأفلح اليمن خروجا شعبيا حاشدا إحياء لذكرى الإمام الحسين عليه السلام، وتأكيدا على السير في خطه الجهادي الاستشهادي والاستعداد الدائم لخوض أي جولات قادمة مع العدو وأذنابه.
18: هيهات من الذلة، هيهات من الذلة، هيهات من الذلة.
15: تحت راية الإمام الحسين عليه السلام هيهات من الذلة، يواصل الشعب اليمني مسيرته الجهادية لا يأس ولا خنوع ولا استسلام إلا بالشهادة وتحرير المقدسات. من محافظة حجة وليد المطهر، المسيرة.
0: إلى محافظة عمران، حيث احتشد أبناؤها في مسيرات عاشورائية تأكيدا على التزامهم بنهج أبي عبد الله الحسين عليه السلام في مواجهة طواغيت العصر.
20: حشود ترفع راية الإسلام، تستذكر ثورة الحسين عليه السلام، وتتأهب لمواجهة طواغيت العصر. الساحة المركزية بمحافظة عمران تؤكد أن خروج الإمام الحسين يمثل امتدادا لروح الإسلام الأصيل الذي بعث به خاتم النبيين صلوات الله عليه وآله. ساحات مديريات سفيان، الجبل، بني سريم وخمر تؤكد أن ثورة الإمام الحسين أسست مسار الحرية والعزة للأمة، ونورا قرآنيا يبدد ظلام الواقع المرير الذي تعيشه الأمة اليوم. وهنا الحسينيون في مديريات القفلة، تكيل السواد، ثلاء وريدة. الحشود تؤكد أن اليمن يحيي هذه الذكرى من واقع جهاده الميداني ومواقفه العملية في نصرة الدين والمستضعفين ومواجهة أعداء الأمة.
21: الله أكبر، الموت الأمريكا.
20: أحفاد الأنصار في مديريات المدان، صوير، السودة وشهارة. الساحات تشدد على أهمية المناسبة في تعزيز التعبئة العامة والنفير الشامل ليحصل اليمن على كافة حقوقه المشروعة وينهي العدوان والحصار المفروض عليه.
22: نمضي في درب الثوار.
20: مسيرات مديريات العشة، حوث، خارف وذيبين تؤكد أن حرب اليهود الصهاينة على الأمة اليوم على أشدها وفي كل المجالات، ولا حل إلا بسل سيف العزة والحرية والكرامة اقتداء بسيد الشهداء الحسين عليه السلام. وهنا خرج الرجال في مديريات ظليمة، السود، مسور مع ساحات بني عبد والأشمور، جميعها تستنكر الموقف العربي والإسلامي المهين إزاء العدو الصهيوني ومؤامراته، موقف انقسم بين متخاذل عن المواجهة ومتآمر مع الأعداء.
23: لا حرية الاستقلال إلا بجهاد وقتال.
20: كلهم ثوار في خط أبي عبد الله الحسين. الدماء التي سالت في كربلاء حركت أنصار الدين وهزت عروش الطغاة المستكبرين. هنا لا تضرف الدموع وإنما تسل السيوف. من محافظة عمران، محمد الصديق، المسيرة.
0: وفي محافظة ذمار أقيمت 40 مسيرة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. أكد المشاركون فيها الاستجابة لتوجيهات السيد القائد بانتزاع الحقوق المنهوبة واستعادة السيادة المسلوبة وإنهاء العدوان والحصار.
24: هيهات عبد الله، هيهات الحسن في كل زمان، ثورة في وجه الطغيان، الحسين أبو الأحرار، نمضي في درب الثوار.
25: في يوم حسم الخيارات واتخاذ القرارات خرج أبناء محافظة ذمار في مسيرات عاشورائية كربلائية، مؤكدين أنهم لن يعطوا تحالف العدوان إعطاء الذليل، ولن يقروا له إقرار العبيد، ولا بد من انتزاع السيادة والحقوق وإنهاء العدوان وكسر الحصار.
24: لا حرية الاستقلال إلا بجهاد وقتال.
26: هذا اليوم العظيم يوم حسم الخيارات، اليوم سيحسم الشعب اليمني خياره كما حسم الإمام الحسين عليه السلام ومن معه خيارهم. يأبون الذلة ويتجهون نحو العزة مهما كلفهم ذلك من دماء ومن تضحيات. اليوم 10 سنوات والشعب اليمني صابر وصامت يواجه أكبر ترسانة عالمية.
27: نقول الأعداء أن خيارنا هو خيار الإمام الحسين عليه السلام، هو خروج الإمام الحسين في وجه الظل، في وجه يزيد المجرم، يزيد السفاح، يزيد الذي أتى في هذا العصر بحاملات الطائرات، يزيد اليوم غير يزيد الأمس.
28: نحن اليوم خرجنا تحت قيادة سبط الإمام الحسين وحفيد الإمام الحسين السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لمواصلة هذا المشوار وكسر التحالف وكسر الحصار عن شعبنا اليمني وأخذ حقوقنا من أكبادهم ومن قلوبهم مهما كانت التضحيات.
1: فنحن والله لن نصبر، والله إن إحنا منتظرين لتوجيهات السيد القائد الذي مثل اليوم الإمام الحسين في واقعنا. خرجنا في هذا اليوم المبارك نؤكد تأييدنا ووقوفنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي شهر في وجه الطغاة الظالمين وخيرهم إما أن يتحركوا مع المستضعفين وإما القتال.
25: وفي هذا السياق قيمت 9 مسيرات في مديرية جبل الشرق، و6 مسيرات في مديرية الحدا، و5 في مديرية المنى، و6 مسيرات في مديرية عتمة. أكد المشاركون فيها مضيهم في الثورة المباركة ضد الطغيان والاستكبار بساحة موحدة مع محور الجهاد والمقاومة. وأقيمت 3 مسيرات في مديرية مغرب عنز، ومسيرتان في مديرية وصاب العالي، ومسيرتان في مديرية وصاب السافل، ومسيرتان في مديرية جهران، ومسيرة في مديرية ميفعة عنز، ومسيرتان في مديرية عنز. دعا المشاركون فيها كل أحرار الأمة إلى توحيد الصفوف لمواجهة قوى الشر المطلق أمريكا وإسرائيل ومن دار في فلكهما.
1: في مثل هذا اليوم حسم الإمام الحسين خياراته ما بين السلة وبين الذلة، فآثر سل السيوف على طاعة الليام، وهو شعب الحكمة والإيمان على ذات الخطى يحسم خياراته استجابة للسيد القائد لانتزاع الحقوق والسيادة وإنهاء العدوان وكسر الحصار ومناصرة الشعب الفلسطيني حتى الانتصار. شرفت يا رحبي المسيرة دمار.
0: وخرجت في محافظة تعز مسيرات حاشدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وتأكيدا على الموقف والخط الجهادي والإيماني في مواجهة طواغية العصر.
3: عاشوراء يوم الأحرار، عاشوراء يوم الأحرار،
25: بدعوة الحق في وجه الضلال والطغيان والاستكبار، والدم الذي انتصر على السيف في وجه دعي الأمس وأدعياء اليوم. بهيهات منا الذلة خرجت تعز ريفا وحضرا إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وعلى عهده ودربه تعاهد الله بمواصلة المسير. هنا في مديرية التعزية وساحاتها صوت واحد في وجه طواغية العصر.
3: محورنا محور جهاد، لدم الحسين امتداد.
4: خرج أبناء الشعب اليمني قيادة وحكومة وشعبا، وفي هذه المناسبة العظيمة مناسبة ثورة الإمام الحسين عليه السلام، نبارك للقائد البطل المجاهد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
25: مديريات شرع بالرونة وشرع بالسلام وماوية وسامع والمسراخ والمواسط والصل وحيفان، حشود الأحرار تؤكد أن مسيرة الحق والكرامة مستمرة عبر الأجيال والعصور ضد الطغاة والمستكبرين، وأن التولي الصادق لله ولرسوله وأعلام الهدى عليهم السلام سيظل سفينة نجاة الأمة وصمام أمانها ضد ما تتعرض له من استهداف وعدوان.
5: مظلومية نرسلها إلى كل العالم، مظلومية نعمل لها ضد فراعنة العصر الذين هم من تاريخ النبوة إلى اليوم نفس الوجوه ونفس الاتجاهات ونفس الأشخاص.
1: ثورة الإمام الحسين لم تكن ثورة مناطقية ولا مذهبية كما صوروها أعداء هذه الأمة، إنما كانت ثورة نقية طاهرة من الدين بعدم التولي للظالمين والمفسدين.
6: ثابتين وصامدين، وأن مثل هذه الذكرى تزيدنا ثباتا وتمسكا بهويتنا الإيمانية.
7: نسترهب كل الأمم والشعوب الإسلامية بأن تثور وأن تقتدي بالثورة الحسينية.
8: ثابتون ومتمسكون بحبل الله ومعتصمون به، ولا نتخلى عن هذه الدماء التي تسير ولا تزالت دماء كربلاء تسير لها حتى اليوم.
9: نجدد العهد والولاء والبيعة لسيد الشهداء الإمام الحسن عليه السلام
2: وإلى أهل وإلى جميع أهل بيت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونجدد العهد والولاء إلى سيدي ومولاي علم هذا الزمان السيد عبد الملك يحفظه الله.
9: مديرية ماوية ومقبنة وخدير وصالة وجبل حبشي وصابر الموادم تجدد العهد بالسير على درب الإمام الحسين عليه السلام صفا واحدا في مواجهة طواغيت العصر، وتؤكد أن رسالة الحق والعدل ستظل قائمة بدماء وتضحيات الأحرار، وأن محور الجهاد والمقاومة اليوم هو امتداد تاريخي أصيل لثورة الإمام الحسين عليه السلام، مجددين التفويض للسيد القائد في كل الخيارات اللازمة لمواجهة العدوان وكسر الحصار. من وحي عاشوراء والدماء الزكية والقرابين الطاهرة نتعلم معنى أن نضحي وأن نفتدي مواقف الحق والكرامة بأغلى ما نملك. إنها دروس الإيمان التي لا يعيها المتسكعون على أبواب الصهاينة والمدنسون بالخيانة والمرتهنون لأعداء الله والإنسان. من محافظة تعز فضل النهاري المسيرة.
0: كما خرج أبناء محافظة البيضاء في ثلاث ساحات إحياء لعاشوراء وفاء لسيد الشهداء وتجديدا للارتباط بقيم الحق والعدل والكرامة.
10: الحسين أبو الأحرار، نمضي في دربه ثوار.
11: عاشوراء في البيضاء عهد وفاء وولاء، كربلاء هنا نهضة ثورة وانتماء، نهج إباء ومشروع عطاء.
12: في البيضاء ثلاث ساحات لكن الرسالة واحدة، كل أرض كربلاء وكل يوم عاشوراء وكل حر ثائر حسيني الإباء.
11: في ساحة البيضاء العاشورائية وساحة رضاع الكربلائية
10: إلا بجهاد وقتال،
11: والساحة الحسينية في السوادية احتشدت الجماهير مؤمنة بأن الحسين دين وقيم ومواقف، وأنه الأنموذج الأسمى للإيمان والشجاعة واليقين. تؤكد هذه الحشود أن نهضة الإمام الحسين مسؤولية إيمانية وضرورة حتمية في مواجهة الظلم والطغيان والانحراف.
13: ولا نقبل بالطغاة والبغاة والظلمة والمتجبرين والمتسلطين في هذه الأرض،
14: وأن الإجرام في الزمان الأول والزمان الحالي الذي تقوده أمريكا وإسرائيل هو نفس الإجرام.
16: وما يفعلونه في غزة هو أكبر دليل وأكبر إجرام.
17: ها نحن اليوم نواجه طواغيت وامتداد بني أمية من آل سعود وآل نهيان، وكذلك أئمة الكفر والشرك أمريكا وإسرائيل.
11: عاشوراء ليست تاريخا يطوى، وكربلاء ليست قصة عادية تحكى أو حدثا يروى، بل قضية إنسانية كبرى ومأساة لا تنسى، بيد أنها اليوم غدت قوة تتحدى، وطوفانا يجرف عرش كل يزيد يتبدى، تثأر تقاوم وتنتصر على من طغى.
10: يا غزة احنا معكم.
11: التاريخ يعيد نفسه، الأحرار هم الأحرار والطغاة هم الطغاة، وصراع الحق والباطل لا يزال قائما ومستمرا. يؤكد المشاركون أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استلهام دروس الحسين وثورته في مواجهة التحديات والانتصار للحق والكرامة.
12: من الساحات وفي ذكرى سيد الشهداء والثائرين والأباة، يؤكد أبناء البيضاء استمرار الثبات، يوجهون رسالة لقوى الاستكبار المجرمين الطغاة، هيهات من الذلة هيهات. من محافظة البيضاء عباس حسين المسيرة.
0: وخرجت في محافظة الجوف مسيرات عدة إحياء لذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام.
10: الحسين أبو الأحرار. نمضي في دربه دوار.
15: رغم حرارة الشمس وبعد المسافات، محافظة الجوف الأبية الوفية بكل مديرياتها تحيي ذكرى عاشوراء، ذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام بمسيرات ومظاهرات حسينية أكدوا من خلالها أن الإمام الحسين وثورته الجهادية ضد الظلم ستبقى مدرسة ملهمة للأجيال. البداية من الحزم مركز محافظة الجوف.
18: هذه الرسالة إلى العدو سواء في الداخل أو في الخارج، نحن حسينيون ولا يمكن أن نتوانى أو نمل أو نكل عن هذا الطريق.
19: رسالتي للعدوان أن نحن حسينيون وعلى درب الحسين ماضون، وإن شاء الله أن نحن نلحق الحسين ونحن شهداء على دربه.
20: حافظ الشعب من الثبات لمواجهة أمريكا وإسرائيل ومنه داخلهم. إن هذا اليوم هو يوم ثورة على الظالمين. نقول إن في هذا العصر إن حسينيون.
15: وبالصرخة في وجه المستكبرين وهتافات الثائرين، هيهات من الذلة ولبيك يا حسين بملء الفم، خرجت مديريات الزاهر والمتون والمطمع والمصلوب.
10: الحسين أبو الأحرار، تمضي في دربه ثوار، محور لا محور جهاد، لتهد من حسين امتداد.
15: إلى الجوف الأعلى شمالا وشرقا، حيث خرج الحسينيون لإحياء المناسبة بما فيها من دروس وعبر ومواعظ.
21: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
22: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
23: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مش وقته خالص.
3: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
3: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: بث لي انت، انت فيك الخير.
3: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
1: اللي في جيبي. يلا يكفي اشتري لي بهامة يا جماعة، حتى يبث لي ساعة بس.
4: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
1: أيوة.
4: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
5: سفري؟
24: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
4: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
24: سبافون، أصالة وتواصل.
25: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا سرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
26: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
25: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
27: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مستمعين الكرام، متابعين الأعزاء، أهلا بكم جميعا إلى هذه الفترة المسائية من إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة، 98.7 و98.5. أهلا بكم إلى هذا المساء.

تحية لشعبنا اليمني الصابر والصامد والباسل والمجاهد، تحية للحسينيين في مبدئهم ومنهجهم ورفضهم للظلم والفساد والطغيان، تحية عطرة كبيرة عظيمة تليق بهذا الشعب الذي ناصر الله وناصر رسوله ورفع الرسالة والراية وأوصل الإسلام إلى مشارق الأرض ومغاربها. السلام على شعب الحكمة والإيمان، السلام على هذا الشعب الصابر، السلام على القائد الحكيم والقوات المسلحة الباسلة، السلام على كل حر غيور شريف في هذه البلدة الطيبة المباركة. السلام عليكم جميعا مستمعينا ومتابعينا وأصدقائنا أيضا في هذا الوطن الغالي، ولكل من يستمع إلى هذه الإذاعة عبر البث المباشر على الإنترنت عبر تطبيقات ميكسلر وغاردن، وكل من يتابع برامج هذه الإذاعة، حياكم الله جميعا إلى هذه الفترة من الآن حتى 12 بعد منتصف الليل. عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، إنه لمصاب جلل، وإنها لخسارة عظمى، وإنه لثلم ثلم به سيف الإسلام. فالسلام على الحسين، والسلام على شهداء كربلاء، والسلام على من يمضي على هذا المنهج، وإنا بإذن الله تعالى لمنتصرون.

إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي يا سيوف خذيني. اختزلت جوهر الفداء صرخة أطلقها الإمام الحسين عليه السلام، وانطلقت من أرض الطفوف لتصنع للأمة منهجا أبديا للحرية والجهاد ومقارعة المستبدين. عظم الله أجورنا وأجوركم في ذكرى استشهاد سبط رسول الله الإمام الحسين بن علي عليه السلام في يوم عاشوراء، يوم التضحية بالدم والروح في سبيل الحق والإصلاح. من هذه المدرسة الحسينية العظيمة يستلهم الشعب اليمني اليوم ثباته واستبساله، وهو ما تجلى في الخروج المليوني الهادر في العاصمة صنعاء ومختلف الساحات إعلانا لرفض الخنوع وتأكيدا على المضي في خيار العزة والحرية والجهاد والإباء على منهج الحسين. في هذا السياق المتجدد جاءت كلمة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لترسم خيارات المرحلة، معلنا جهوزية اليمن الكاملة لكسر الحصار وإنهاء العدوان السعودي الأمريكي ورفض القبول بواقع المعاناة حتى تحرير كل شبر من تراب الوطن. كما امتدت موجهات هذه الكلمة الاستراتيجية لتطلق تحذيرا شديد اللهجة إزاء المؤامرة الخطيرة والوجود العسكري الصهيوني في أرض الصومال، والذي يهدف للسيطرة على خليج عدن ومضيق باب المندب والتحكم بالبحر الأحمر. ودعا قائد الثورة في كلمته الأمة العربية والإسلامية للتلاحم والتعاون لدفن هذا المشروع الاستعماري. مستمعين الكرام، في هذه الفترة المباشرة سوف نتشرف باستضافة الأستاذ العلامة رضوان المحيى نائب رئيس المجلس الشافعي الإسلامي، لنبحر معا في أبعاد هذه الذكرى ودلالات الموقف المعلن من قبل القائد والشعب. أهلا بكم جميعا.

0: إذن حياكم الله مستمعينا الكرام في هذه الفترة من إذاعة آفاق. يسرنا الآن أن نرحب بالعلامة رضوان المحيي نائب رئيس المجلس الشافعي الإسلامي. حياكم الله أستاذنا الحبيب.
1: أسعد الله مساءكم بالخير وعظم الله أجرنا وأجركم.
0: أهلا بكم سيدي. كيف يمكننا اليوم كأمة إسلامية وتحديدا في اليمن أن نترجم قيم ومبادئ ثورة الإمام الحسين عليه السلام في مواجهة الطغيان والاستكبار إلى واقع عملي وجهادي يحيي في الأمة روح الاستبسال والفداء، ولا سيما في هذه المرحلة التي تعصف بأمتنا وبشعبنا بشكل خاص أيضا؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. من خلال ما ذكرت أخي أيوب بأننا بحاجة في اليمن وفي غير اليمن الأمة العربية والإسلامية بحاجة إلى الإحياء ثورة الإمام الحسين، وأيضا إحياء المبادئ والقيم التي أحياها الإمام الحسين، وأيضا الأهداف تحقيق الأهداف التي خرج من أجلها الإمام الحسين عليه السلام. لأن ربما كثير من الأمة لا يعرفون أن الإمام الحسين خرج بثورة إسلامية تصحيحية لوضع الأمة، وأيضا لمنع انحراف المسار الإسلامي المحمدي العلوي وأيضا القرآني الذي كان في تلك المرحلة التي بعد هي بعد موت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله بخمسين عاما. على كل حال، من ينظر إلى ثورة الإمام الحسين، الثورة الحسينية هي لها مبادئ، لها أهداف، لها منطلقات، هي عبارة عن مواقف، عن أهداف مثلها وجسدها الإمام الحسين حينما نظر إلى حال الأمة العربية والإسلامية. كان من أول تلك المبادئ أنه عرض على الإمام الحسين عليه السلام أن يزكي طاغية فاسقا مارقا شاربا للخمر قاتلا للنفس المحرمة هو يزيد بن معاوية، وذلك كان يزيد حريص على أن تكون التزكية من بيت النبوة ومن معدن الرسالة، لأن التزكية من الإمام الحسين ستكون هناك غطاء وشرعية لكل أفعال هذا الخبيث الذي كان معروفا بانحرافه عن الإسلام، انحرافه عن القيم، انحرافه عن المبادئ، وانحرافه في كل المجالات. لذلك كان حريص على أن يزكيها الإمام الحسين في المدينة المنورة، في مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، فأرسل هناك إلى واليها مع مروان بن الحكم بأن يأخذ البيعة من الإمام الحسين، لأن البعض، وهذه مهمة، لأن البعض يتهم الإمام الحسين بأنه هو الذي خرج وأن الإمام الحسين هو الذي يعني هكذا يتهم الإمام الحسين. الإمام الحسين جاء إليه وعرض عليه أن يبايع يزيد، وهذه البيعة هي كانت يعني تمثل يعني انحرافا، البيعة كانت انحراف. الإمام الحسين كان يرى أن هذه البيعة هي خروج عن دين الله، خروج عن المسار الصحيح للإسلام، لأنك حينما تزكي طاغية وظالما وفاسقا وفاجرا تكون هنا قد شهدت يعني قد يعني حكمت بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى، وتكون أيضا قد عرضت الشفافية التي جاء بها الإسلام والنزاهة وتزكية الرجال الصالحين للخطر. فالإمام الحسين قال إن بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة ويزيد فاسق فاجر شارب للخمر قاتل النفس المحرمة ومثلي لا يبايع مثله. هذا عنوان كبير يجب على الأمة العربية والإسلامية أن تدرك ما معنى مثلي لا يبايع مثله، بمعنى أن الأمة اليوم ليس هناك من تم تزكيتهم ومن تم ترشيحهم ومن تم انتخابهم سواء على مستوى علمائي أو على مستوى الناخبين أو على مستوى الدول أو على مستوى الشعوب. يعني هناك أيضا من حتى في منظمة المؤتمر الإسلامي التي هي الآن تمثل على أساس أنها أكبر منظمة تجمع المسلمين، من الذي يعني في أمانتها العامة؟ محمد العيسى يعني هو شخص متصهر ذهب إلى مكان الهولوكوست، ما تسمى بالمحرقة اليهودية المدعومة، وهناك يصلي إلى

0: شك أن الحرب الإيرانية الأمريكية مع أمريكا وإسرائيل كشفت كثير من سوءة هؤلاء الحكام الذين هم مثل على عينة يزيد بن معاوية، لأنهم أصبحوا ولاءهم وأصبحت ثرواتهم وتعاملاتهم كلها مع أمريكا وأصبحت كلها مقاطعات أمريكية، لأن يزيد يعني ابن معاوية وأبو معاوية في الشام كانوا قد تبعوا مع المسيحيين، وكان الإسلام يكاد أن يكون مفقودا في تلك البلاد. هذا مبدأ. المبدأ الثاني يعني من المبادئ، هي المبادئ كثيرة لهذه الثورة الحسينية، نستطيع يعني من خلالها إذا استطعنا أن نحيي هذه المبادئ بحيث أننا تكون ولاية الله ورسوله والمؤمنين تكون يعني لأهلها الذين ذكرهم الله، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وذكرها رسول الله حينما قال لا أعطينا ضيق غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله كرارا غير فرار يفتح الله على يديه. الإمام الحسين قال عليه السلام: ألا ترون إلى الحق لا يؤمن به وإلى الباطل لا يتناهى عنه. يتحدث عن ما وصلت إليه الأمة، ويقول الله: في خروجي خرجت للإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لابد هذه القيم المبادئ أن تكون في هذه الأمة، في يعني نخبها، في قادتها، في علمائها، في مثقفيها، في كل من يستطيع أن يقدم موقف أن يكون مثل الإمام الحسين عليه السلام.
1: نعم.
0: وخاصة يعني حينما الإمام الحسين يضرب لنا مثلا في الثبات على المبادئ والقيم، حينما يقول: إن الدعية من الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة. بمعنى نحن يعني اليوم مخيرون ما بين أن نطبع مع الصهاينة ونكون أذلاء لهم وثرواتنا معهم ونقدم لهم ثرواتنا، وإما أننا نقف مع شعب غزة ونقف مع المستضعفين ونواجه الصهاينة، فنكون هنا قد انتصرنا لمبادئنا ولقيمنا ولأخلاقنا. إذن الإمام الحسين هو ثورة إنسانية وإسلامية متكاملة ينبغي أن يقتدي بهم الأحرار في كل العالم. ربما حتى هناك من غير الإنسانية، حتى من مخلوقات أخرى لا ترضى بالذل ولا ترضى بالهوان ولا ترضى بأن تعيش ذليلة، لكنها تدافع عن حقها وعن مواقفها وعن عرينها الذي تسكن فيه.
1: نعم سيد الكريم. أكد السيد اليوم في كلمته سيد القائد حفظه الله على عدم قبول اليمن بحالة الحصار والعدوان المفروضة على اليمن منذ 11 عاما من النظام السعودي من أمريكا من تحالف العدوان بشكل عام، وإشارته إلى تحرير كامل تراب اليمن والتعاون والتكاتف بين أبناء الشعب اليمني والقوات المسلحة إلى آخره. كيف تقرؤون هذا الربط المباشر بين المنهج الحسيني الرافض للخنوع وبين هذه الخطوة وبين هذا الخيار الذي يقدم عليه القائد بدعم من الشعب والجيش؟
0: نعم سيدي، يعني اليوم كانت توجيهات السيد القائد واضحة، وقبلها أيضا بالبيان الذي أصدره أننا لن نعيش في حالة لا سلم ولا حرب، وهذا الحصار الذي يفرض على شعبنا بسبب مواقفه لن يستمر، وأن الجهوزية لابد أن تكون عالية، وهي بإذن الله سبحانه وتعالى عالية، ودعا إلى رأس الصفوف ودعا أيضا إلى الاستعداد للمواجهة. نربط بينها وبين الخط الحسيني. أننا حينما ننظر إلى الأحداث اليوم، أن أمريكا وربما أيضا ترامب على رأس أمريكا ونتنياهو، نظام الصهيوني العالمي بكله مع بريطانيا، فرض على هذه الأمة معادلة هي معادلة السلة والذلة، لكنهم فرضها بعنوان آخر، لأن حتى الأعداء تغيروا، والأعداء يعني حاولوا أن يغيروا مواقعهم ويغيروا أيضا تفكيرهم. فهم اليوم يعرضون على أن من ترك غزة من ترك أطفالها ونساءها، من تنازل عن أشلائها، من حاصرها، من تركها وتطبع مع الكيان الصهيوني ودعمه، فهذا سيكون له الأمن في بلاده وسيكون له الاقتصاد، وسنسمح له وسنسمح. وهناك عينة وهي الجولان الذي يعده ترامب ويعده الشيطان، وما يعده الشيطان لا غرورا وعده بالكثير. وكما وعد أنظمة عربية أخرى وأنظمة غير عربية، لكن كل نظام سواء إسلامي أو عربي أو غربي يقف مع غزة مع أطفالها مع المستضعفين في وجه المستكبرين، فهنا يكون عليه الحصار، يضيق عليه، يتم اغتيال قادته، يتم أيضا خطف رؤسائه كما فعل بنا نيكولاس مادورو. فهذه هي المعادلة اليزيدية التي اليوم نحن ننظر إليها. لأن البعض عندما نتكلم عن الإمام الحسين يظن أننا نريد دم الإمام الحسين من السنة ولا من الشيعة، وإن كنا إذا أردنا تاريخيا نقول أن هناك من السنة من قتلوه وهناك من الشيعة من خذلوه.

0: لكن نحن لا نتكلم عن تاريخ الدروس بالعبر. ونرى أن اليوم المعادلة اليزيدية على الأمة اليوم من وقف مع فلسطين يجوع يحاصر يعني تثار القلاقل والبلابل في بلده، يتم التعامل معه كعدو، لا يتم أيضا مفاردة شعبه وطبعا الأحرار من المقاومين من النخب من الكتاب من كل المستويات. فهذه هي المعادلة اليزيدية، لكن نحن نرى أن موقف محور المقاومة والجهاد والقدس كما سماه اليوم الشيخ ذكر على محور الجهاد والمقاومة والقدس على أنه اختار موقف الإمام الحسين عليه السلام وهو مواجهة الظالمين وطبقهم. وهذا هو انتصار بإذن الله سبحانه وتعالى، لأن الانتصار هو في تأخير المبادئ والقيم، كما ذكر الشهيد القائد بأن علي عليه السلام لم يهزم أمير المؤمنين وأن الحسين لم يهزم، لماذا؟ لأنهم أيضا لم يكونوا طامعين في السلطة ولا طامعين في الماديات، إنما سعيهم رضا الله سبحانه وتعالى
1: ولا طامعين في الحياة الدنيا أيضا، لا طامعين في الحياة
0: نعم ولا في الحياة الدنيا نعم، يجسدهم دائما يريدون رضا الله سبحانه وتعالى، حتى أنه كانت من ضمن القيم التي تعلمناها في كربلاء ما نسب إلى زينب أو إلى الإمام الحسين أنه يعني كانت تقول عليه السلام اللهم إن كان هذا يرضيك فخذ حتى ترضى، فالمقياس هنا رضا الله سبحانه وتعالى. ذلك كثير من الفلاسفة الغربيين وغيرهم قالوا إن الحسين قد انتصر بدمه على تلك السيوف وعلى تلك الجحافل والجيوش الكبيرة، إن الحسين أصبح مدرسة تعلم منها الغرب وتعلم منها الأحرار في كل العالم. فنحن نستطيع أن نقف موقف الإمام الحسين وسيرفعنا الله سبحانه وتعالى. الحسين لم يكن يخاف من الموت، لذلك جعله الله سيد الأحياء وسيد الشهداء كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله بأنه سيد الشهداء وأن أبوه خير منه. فثورة الإمام الحسين هي مستمرة، ما زال معنا حسين، أليس في كل عصر استشهد لدينا علم من أعلام بيت رسول الله؟ هذا يمثل الإمام الحسين، الشهيد القائد كان يمثل الإمام الحسين، السيد شهيد الإسلام والإنسانية السيد حسن نصر الله يمثل الإمام الحسين، السيد إسماعيل هنية، السيد ما يحيى السنوار، هؤلاء قادة حماس كانوا يمثلون الإمام الحسين وهذه المدرسة. شهيد الأمة أيضا السيد علي الخامنئي ويمثل هذه المدرسة، انظروا إلى شهادتهم، انظروا كيف أن الله سبحانه وتعالى رفعهم في هذا المقام العظيم والمقام المبارك، بحيث أنهم جسدوا الثورة الحسينية وعاشوا أحرارا في دنياهم كما كان يريد الحسين وكما يرضى الله سبحانه وتعالى.
1: نعم أستاذ رضوان، أخيرا على الصعيد الإقليمي السيد القائد تحدث عن المؤامرة والمكر الصهيوني ومحاولته يعني إنشاء وجود عسكري له في أرض الصومال وانتزاع هذه البقعة الجغرافية العربية الإسلامية من جسد أمتنا، ومحاولة أيضا تهديد الأمة من خلال هذه المنطقة التي يريدون السيطرة عليها في باب المندب، خليج عدن، البحر الأحمر، ودعوته أيضا السيد دعا الشعوب العربية والإسلامية للتعاون لهذه، لأن هذه المسألة مسألة عامة، ولكنه في نفس الوقت أكد أن اليمن لن يقف مكتوف اليد وأنه سيبادر إلى استهداف هذا الوجود الصهيوني. برأيكم يعني كيف يؤثر هذا الوجود الصهيوني على الأمن القومي اليمني العربي الإسلامي، لأنه بلا شك يخنق تقريبا المنطقة، مصر، السعودية، الخليج بكل يعني دول إفريقيا، اليمن، المنطقة بكلها ستتضرر.
0: يا أستاذ العزيز، بالنسبة إلى قضية الصومال، قضية الصومال نحن ولدنا معها ورأينا ما حصل فيها. كان بعض الناس يتداولون أن هناك تدخل من قبل السعودية، على أساس أنها أرسلت هناك التيارات الوهابية وأيضا حركاتها القاعدة وغيرها. وهنا نعرف يعني علاقة آل سعود ووهابيتهم بالاستعمار سواء الصهيوني أو غيره. فانظر كان من ثمار هذا التدخل السعودي الذين لم يأخذوا بين الصومال، إنما أرسلوا إليها الفكر الوهابي التكفيري وجعلوها بؤرة للصهاينة. اليوم ما تسمى شمال الصومال أو صومال لاند التي اعترفت بها إسرائيل، وهي أيضا اعترفت بإسرائيل، وربما قبل أيام سار رئيس أو ما يسمى وزير سفيرها أو وزير خارجيتها إلى القدس، وهناك يعني رفع ما يسمى بشعار السفارة الصومالية صومال لاند على يعني في القدس. القدس يعني دلالة على التطبيق.
1: التطبيق نعم.
0: القائد هو أكثر من أكثر الناس يعني حرصا على هذه الأمة. فلا نوقف سواء الموقف الأول أول من أشاد يعني هو أول من دعا إلى مواجهة الكيان الصهيوني في هذه البلاد. أما بالنسبة للعرب والمسلمين فكان هناك بيان هزيل ربما كان في الأشهر الماضية أو في السنوات الماضية. أما الآن هم لم يحركوا ساكنا. أما إذا كان هناك حركة تختص بالمقاومة أو تختص بالمؤامرة على الأمة فتجد يعني المجلس التعاون الخليجي يجتمع، منظمة المؤتمر الإسلامي يجتمع، الجامعة العربية يجتمع في أمور فارغة. ألا ترانا أنهم يعني مجرد تصريح من وزير لبناني جورج قرداحي حينما قال أن حرب اليمن العبثية سحب السفراء، اليوم ماذا فعلوا يعني ضد إسرائيل؟ لم يفعلوا شيئا.
1: بالنسبة
0: للخطورة، الخطورة هي كبيرة يعني لأن إسرائيل تريد أن تخرج من قواعدها، تريد أن تسيطر على هذا المكان المهم في العالم، وتريد أيضا أن تخفف من الضغط اليمني عليها في القضايا، فهي تريد أن تكون مطلقة اليدين بالنسبة لهذه بأعمالها الإجرامية والعدائية. فهو خطير جدا على الأمن الاستراتيجي، الأمن القومي اليمني والعربي والإسلامي. لكن بالنسبة للخارج العربي فهم لا يهمهم أمنهم، لأن الذي تحكمهم هي القواعد تحميهم وقواعد الأمريكية، هم بالأخير مجرد عاملين عند هذه القواعد. ورأينا مؤخرا إنهم الآن يعني يسحبون حتى جنسيات العرب، العرب يسحبون جنسياتهم في الكويت وفي البحرين وفي غيرها
1: بسبب تضامنهم مع العربي. نعم بسبب تضامنهم أو فرحهم، مجرد فرحهم بوجود بنزول الصواريخ الإيرانية على القواعد الأمريكية أو على الكيان الصهيوني.
0: نعم نعم نعم أكيد أكيد. وهناك أيضا استهداف ممنهج للعنصر العربي واستخدام العنصر البنغالي والهندي لكي يكون تحت الأمر وتحت الطلب، لا يتحدث عن قضايا الأمة ويكون بعيد عنها، لأنهم أمم غير الأمة العربية والإسلامية. فكما قلت لكم بالنسبة للخليج العربي الأنظمة التي فيها لا يوجد فيها أحرار، يعني معظمهم عبيد، معظمهم متطبعون يعني إلى درجة أنهم هم الذين يعني يعملون عند الأمريكي وعند القاعدة الأمريكية، ما هم إلا كنتونات صغيرة وضعهم الأمريكي. يعني إذا كنا نريد أن يعني أن نستفهم أكثر ونستوعب أكثر، ماذا يقول ترامب عن الجولاني؟ في كل مرة يقول وضعته أنا الذي وضعته أنا. فيقول حتى على أردوغان، على قيادة كبيرة، يقول أردوغان أنا أحبه، إنه يفعل أمس بالأمس كان يقول إنه فعل كل ما
1: طلبته منه،
0: أحببت أن يكون خارجا في المعادلة في الحرب مع إيران. وهكذا نرى أن هؤلاء يعني لا حياة لهم، لا حياة لمن تنادي. يعني نسأل الله سبحانه وتعالى النصر لهذا المحور. يعني لا شك أن كلمة السيد سيصل فداها إلى أحرار الأمة، إلى محور المقاومة، إلى حزب الله، إلى أحرار المقاومة العراقية، إلى الجمهورية الإسلامية في إيران، إلى الأحرار في كل العالم الذين هم موجودون في هذا الصف الإيماني الدفاعي المقاوم.
1: صحيح، وبلا شك سيكون هناك رد، لأن المسألة هي بلا شك تهديد كبير وخطر كبير على اليمن بشكل خاص، ولكن إذا ما تحكم الكيان الصهيوني بهذه البقعة الكبيرة من الملاحة البحرية ومضيق باب المندب، يعني تقريبا أحد أهم المضائق في العالم، فهذه كارثة يعني يستخدمها الكيان الصهيوني في نقدر نقول في إذلال هذه الأمة واستعبادها بشكل أكبر. ولكن اليمن لن يسمح، وكذلك الأحرار والشرفاء في محور الجهاد والمقاومة، وربما دول عربية ستتحسس هذا الخطر، قد ربما يعني ستقوم بشيء. نحن نأمل أن يكون هناك ردة فعل، مع أنه يعني اعتدنا أنه لا يفعلون شيئا. يعني كان هناك تهديد للأمن المصري بشكل واضح، وصلت قوات الكيان الصهيوني إلى معبر رفح يعني، وإلى مناطق كان غير مسموح للوجود الصهيوني أن يكون فيها بمعدات ثقيلة وأسلحة ثقيلة، ولكن مصر يعني لم تتحدث ولم تنبس ببنت شفا. دول أخرى مع الأسف الشديد يعني بعضها منساق أساسا ومنخرط في اللعبة الصهيونية، والبعض ما يزال موقفه ضعيفا، لكن التعويل على الله وعلى الأحرار والشرفاء وعلى من لديهم غيرة وحمية. أنا أشكرك جزيل الشكر العلامة رضوان المحيا نائب رئيس المجلس الشافعي الإسلامي، كنت معنا في هذا اللقاء، شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لكم.
1: حفظكم الله، في أمان الله، مع السلامة.

0: دين محمد لم يستقم إلا بقتلي، فيا سيوف خذيني.
1: في وقت أصبح الحق لا يعمل به والباطل لا يتناهى عنه، حين تولى أمر الأمة حفيد آكلة الأكباد، كان من الطبيعي أن يكون الضحية سليل الأطهار والأمجاد، سيد شباب أهل الجنة، حين لم يبق من الإسلام إلا اسمه. ضرب الإسلام بسيوف تلت باسم الإسلام، فحين يذبح ابن بنت رسول الله على أيدي من يدعون أنهم جنودا لله، هنا تكون الطامة. عاشورة ليست حادثة حدثت قبل 1400 عام، ففي كل زمان يزيد وفي كل زمان حسين، ومن لا يستفيد من وحي عاشورة سيبقى أسيرا لظلمته، غارقا في صمته، متفرجا على الحق وهو يقتل، وعلى القضية وهي تنحر. فلا هو نصر حسينا ولا هو استطاع أن يحرر نفسه من خذلانه. عاشورة درس يتجدد، فإما أن تختار موقفا كالحسين فتكون للحق عنوانا، وإما أن تختار مسلك يزيد فتكون للباطل قربانا.

حياكم الله، أهلا وسهلا بكم مجددا مستمعينا ومتابعينا الكرام. الإمام الحسين عليه السلام قدوة الثائرين وملهم الصابرين. الإمام الحسين عليه السلام روى بدمه الزاكي شجرة الإسلام فأضحت باسقة عالية. قدم روحه، لم يتوانى ولم يتردد لحظة واحدة في أن يقدم روحه من أجل أن ترتفع الراية. قالوا له كلمة، قلها يا حسين، هي كلمة، هكذا كلمة، قل بايعتك يا يزيد وانتهى الأمر. ولكن هذه الكلمة هل هي بسيطة؟ هل هي سهلة؟ هل هي سهلة؟ طبعا كانت سهلة مقارنة بإيش؟ من ناحية المادية سهلة مقارنة بالقتل، بالذبح، بالتعطيش، بالتجويع، بالحصار، بالسبي، بالتمزيق الذي سيتعرض له الإمام الحسين وأهله وأصحابه، لأنهم خيروه بايع أو نقتلك، ما بش خيار ثالث. لم يسمحوا له بالعودة، لم يسمحوا له بالذهاب إلى مكان آخر غير الكوفة. هو كان جاي للكوفة لأن أهل الكوفة أرسلوا له كتبا ومواثيق وعهودا وأي بأيمان مغلظة أنهم سينصرونه، أنهم سينصرونه ويقفون معه في إيش؟ في مواجهة الظلم، في مواجهة السكر والعربدة والقتل والإجرام والانحلال الذي يمارسه يزيد وسلطته الأموية. أرسل لهم مسلم بن عقيل ليتحرى. الإمام الحسين ذكيا لم يكن مغفلا، هو ذكي وهو يعرف أن أهل الكوفة يخذلون، يعني كما خذلوا أباه عليا عليه السلام. تخيلوا الإمام علي بكله، الإمام علي بكله، كان في بعض الأيام يصل الحال بالإمام علي إلى أن يصيح ويصرخ في شوارع وفي جوامع الكوفة، يستنهضهم ليجاهدوا ويقاتلوا أهل الشام. يعني معاوية وجيشه، معاوية كان يجمع الألوف المؤلفة من المقاتلين، يشتريهم بالمال والذهب والفضة ويغريهم، وهم على باطل، وهم على ضلال، وهم على جهالة، وهم من أجل الدنيا. بينما أهل الكوفة وأهل العراق يعرفون أن الإمام علي خليفة رسول الله وأعظم الناس بعد النبي، يعرفون فضله، مكانته، رفعته عند الله وفي الإسلام. ماذا يمثل لهم الإمام علي؟ يأمرهم، حتى قال في بعض لقد ملأتم قلبي قيحا. الإمام علي يا أشبه الرجال ولا رجال، أيجتمعون على باطلهم وتفترقون عن حقكم؟ كان يؤنبهم ويقرعهم ويوبخهم. فالإمام الحسين استفاد من هذا الدرس، إيش عمل؟ تحرى وأرسل مسلم بن عقيل. في الأيام الأولى اجتمع الآلاف مع مسلم بن عقيل وقالوا له نحن نبايعك وإحنا معك وإحنا سيوفك وإحنا مقاتلين، والله ما نسمح لبني أمية يحكموا العراق وعن نزيحهم، تمام، لأنهم أفسدوا وطغوا وظلموا ووو إلى آخره. مسلم بن عقيل جلس أيام يتحرى، يجتمع، يتأكد، يشوف الأوضاع، يدرس، يتمعن، يختبرهم، بعد أن رأى صدقهم، يعني الصدق المؤقت، الصدق اللحظي، تمام، انفعالي عاطفي، أرسل كتب، أرسل كتابا للإمام الحسين يقول له خلاص تعال، الجماعة هنا كلهم بإذن الله سيكونون معنا وسيكونون معك. ولكن جاء عبيد الله بن زياد اللعين والي يزيد بن معاوية، أتى وجمعهم وهدد من كان، يعني استخدم معهم كل الأساليب، الترغيب والترهيب، لكنهم قطيع، قطيع كانوا، قطيع أغنام،
يساقون هكذا. فأغراهم بالذهب والفضة والجواري تمام، والبعض هدده بالقتل أو بالنفي أو بالموت أو بالسجن. ما كان عاد بش عنده نفي ولا جدتي، ما بالله يقطع راسه قطع. طيب ما السبب أن عبيد الله بن زياد استطاع أنه يستولي على الكوفة؟ تخاذل، تخاذل أهل الكوفة. يعني الأغلبية كانوا شيعة من من من شيعة أمير المؤمنين، من شيعة الحسين. أغلبية لأهل الكوفة هم راسلوا الإمام الحسين وقالوا جيل عندنا تعال، وكتبوا له العهود والمواثيق والأيمان المغلظة. أيمان مغلظة خلاص، آلاف الكتب وصلت إلى الإمام الحسين، آلاف، يقال في بعض الروايات 15,000 كتاب أو أكثر، بعض الكتب من أشخاص وبعض الكتب من قبائل ومن عشائر تمام. يعني جيش، جيش جيش ما يدافع به عن الكوفة ولا يحرر به العراق فقط، المفترض بهذا الجيش أنه حتى يغزو الشام ويسقط يزيد بن معاوية من الحكم ويسيطر على الدولة الإسلامية بكلها ويعيد الأمور إلى نصابها وأهلها ويعيد الأمة هذا التي انحرفت وظلت وتاهت وجهلت وظلمت وقهرت وسحقت تحت أقدام الطغاة والمجرمين أمثال يزيد وأبيه معاوية وولاتهم الظلمة والفجرة كمروان بن الحكم وزياد بن أبيه وعبيد الله بن زياد، كلهم عيال ما نشتج نقول الكلمة هذك، كلهم بعضهم هؤلاء أمهاتهم من ذوات الرايات الحمراء، هند بنت عتبة أكلة الأكباد، كان يدخل عليها فلان وعلان وإلى آخره. يعني أسرة نجسة وقذرة من كل النواحي. أبو سفيان من أكثر من آذى وحارب وقاتل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بدر إلى أحد إلى جيش إلى الأحزاب وغيرها من المعارك، كان أبو سفيان شوكة في حلق وفي نحر الإسلام والمسلمين. أبو سفيان وما آمن ولا ما آمن، دخل الإسلام هكذا كذبا خوفا من السيف، هؤلاء من الطلقاء، ومعاوية نفس وعمر بن العاص ويزيد عدل عن أسرة يعني معادية جدا للإسلام وللمسلمين ولرسول الله وأهل بيت رسول الله. فمع الأسف الشديد الإمام الحسين قدم إلى الكوفة فخيره أولئك الظالمون جيش عمر بن سعد. تخيلوا جيش، جيش عرمرم آلاف المقاتلين يخرجوا لمواجهة من والإحصار من؟ الإمام الحسين. الإمام الحسين كم معه؟ 70 من أهله وأصحابه ونسوان وأطفال. شوف الـ يعني هؤلاء، تخيلوا أن بعض هؤلاء اللي كان براسه للإمام الحسين يجي إلى عندهم ينقذهم من بني أمية وينقذهم من الظلم والفساد ويحكم ويتولى الأمور ويعيدها إلى نصابها كما أراد الله وكما شاءها رسوله، ويعيد الأمور كما على الطريق على طريقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين علي عليه السلام. هؤلاء بعضهم خرج ليقاتل الإمام الحسين في أرض كربلاء. شوف الانحراف يا جماعة، هذا درس، درس بالغ جدا وقاسي. ما هو السبب؟ ما هي الأسباب؟ هذا الانحراف ما هوش وليد لحظة، ولا هو الإنسان مؤمن هكذا مؤمن ويقلب قلبه، لا، في معاصي، في قصور، في أخطاء، في غفلة، في ضعف، ضعف في الإيمان، حتى الوصول إلى مرحلة إيش؟ إنك تتجند مع الباطل، ما رضيت تتجند مع الحق، يجندك الباطل رغما عن أنفك، رغما عن أنفك. درس كبير عن نحاول نتكلم عنه بشكل أكبر معكم في هذه الفترة.

الإمام الحسين عليه السلام قائد الثوار وملهم الأحرار، سبط النبي المصطفى وقرة عين الزهراء، وفلذة كبد أمير المؤمنين علي، وصوت الحق في كل عصر ومصر، وراية الجهاد في كل مرحلة. تصدى للباطل والمنكر وثار على الظلم والفساد، فروى بدمه ودماء أهل بيته وأصحابه شجرة الإسلام، وأنار بتضحياته طريق العز لكل شريف يأبى العبودية ويرفض الخضوع للمجرمين. إن الحسين بصولاته وجولاته وثباته في أرض كربلاء قد خلد لنا طريق عز، ورسم لنا مسار صدق يمنحنا القوة لنكون أعزاء لا ننحني إلا لله. الحسين لم يخش الموت ولم يرهب القتل في سبيل الله، بل جاد بنفسه وقدم فلذات أكباده في قلب معركة لا مثيل لها، من أجل أن تنتصر مسيرة جده المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله. أحاطت به جيوش البغي وخيرته بين الرضوخ لانحراف الظلم الأموي وبين القتل، لكنه اختار مواجهة السيوف على قبول الدنية، وأطلق هتافا ما يزال يدوي صداه ليزلزل عروش الطغاة في كل زمن، فقال: هيهات منا الذلة. وقال أيضا: إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم. وقال أيضا: ومثلي لا يبايع مثله، فأنى للفضيلة أن تبايع الرذيلة، وهيهات أن ينحني الشرف للانحطاط والمجد للخسة. إن الحسين يضيء طريق العارفين، وهو نموذج الشهم النبيل والفارس الشجاع والبطل المقدام. في المقابل يقف يزيد مثالا للحاكم الفاسد المنخلع من كل فضيلة وخلق. اليوم يعيد التاريخ نفسه، حيث الصراع بين الحق والباطل في ذروته، لكن مشروع الحسين الذي فداه بروحه وروح أهله وأصحابه باق جهادا وعزا وشرفا ورفعة. وها هو نهجه الجهادي يدك حصون اليهود ويذيق الأعداء السم الزعاف. إن من والى الحسين وعشقه حقا، ومن رفع سيفه وقلمه وموقفه مدافعا عن الأقصى وعن أطفال غزة ونسائها وكل المظلومين في الأرض. أما من رضي بمنهج يزيد وطغيان العصر فقد ارتضى لنفسه التبعية لمشاريع الصهيونية والاستكبار، وصار أداة رخيصة تنفذ ما يملى عليها، بل وتدفع المال لخراب أمتنا وتدمير مقدساتنا. هما فريقان وطريقان ونهجان، ثريا وثرى، ظلام ونور، وحق وباطل، فاختر لنفسك ما تشاء. السلام على الحسين في ذكرى استشهاده، وعلى زينب الصديقة الكبرى جبل الصبر وصوت الشموخ، وعلى العباس الفدائي العظيم، وعلى جميع شهداء كربلاء وشهداء الحق والإسلام في كل زمان ومكان.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الان مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية

0: فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل 1 إلى 211 مجانا.
1: سبفون، أصالة وتواصل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: سوقا لها، والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية.
4: لسنا برعيتك، فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد، فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فند، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
3: أسكتوها، أسكت الله لسانها، أسكتوها.
5: اهدئي يا عم، فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه.
6: هب لي تلك الفتاة يا مولاي، أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي.
7: كذبت ولا أمت، ما ذاك لك ولا لأميرك.
3: يكون ذلك لي، ولو شئت لدفعت بك إليه.
4: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
3: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
4: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
3: كذبت يا عدوة الله.
4: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تجتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.

حياكم الله. طبعا دروس عاشوراء وذكرى استشهاد الإمام الحسين عليه السلام كثيرة جدا، لا نستطيع أن نفيها حقها في هذا المقام وفي هذه الفترة القصيرة. يعني نجي نتكلم على الإمام الحسين عن فضله، لا نستطيع أن نفيه حقه في هذه الفترة. نجي نتكلم عن بطولاته، نجي نتكلم عن شجاعته، نجي نتكلم عن السيدة زينب عليه السلام وثباتها وبسالتها وفصاحتها وشجاعتها وإيمانها ورباطة جأشها وحكمتها، لا نستطيع. لا نريد أن نتكلم عن المواقف العظيمة الفدائية التي قدمها العباس عليه السلام وأصحاب الحسين، يعني كثيرة جدا. كل لحظة في كربلاء وفي حادثة كربلاء وفي واقعة كربلاء وهذه المصيبة التي أدمت قلب رسول الله وأدمت قلوبنا جميعا، فيها دروس كثيرة جدا. أنا ممكن أقرأ لكم الآن نص للشهيد القائد السيد حسين بدر الدين الحوثي رضوان الله عليه في محاضرة من دروس من وحي عاشوراء عام 2003. يقول السيد حسين: إذا ما وجدت نفسك أمام أي قضية، أمام أي حدث، تجد هناك من يذكرك بمسؤوليتك ويذكرك بخطورة عواقب تلك الأحداث، يذكرك بعقوبة تفريطك، ثم لا تهتم. يعني بتسمع الكلام، بتسمع المخاطر، بتسمع حديث عن الأحداث، عن الوقائع، عن الجنة، عن النار، عن مسؤوليتك، واجبك، مؤامرات الأعداء، عن الظلم، عن الفساد، عن واجبك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره. قال، يقول السيد حسين: فإنك من قد تجد نفسك في يوم من الأيام ليس فقط ضحية لتفريطك، بل تجد نفسك في موقف أسوأ من ذلك الموقف، تجد نفسك في صف الباطل، تقف في وجه الحق، تساق إلى مواقف الباطل. وهذا لم يكن فقط ما حصل للعراقيين وحدهم في التاريخ، لقد حصل للكثير من البشر على امتداد التاريخ، تاريخ هذه الأمة. كم من الأشخاص ممن هم يحسبون على جانب الحق، ممن سمعوا توجيهات الحق وسمعوا صوت الحق ودعوا إلى الحق أو دعوا إلى الحق، ففرطوا، فرأوا أنفسهم يساقون إلى ميادين نصر الباطل. نحن أعتقد إذا لم ننطلق في مواجهة الباطل في هذا الزمن، فإننا من سنرى أنفسنا نساق جنودا لأمريكا في ميادين الباطل في مواجهة الحق. شوف الكارثة. انتهى نص السيد حسين.

كان من الأهداف الرئيسية ليزيد لعنه الله أن ينتقم من رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، لازالت عنده عقدة الانتقام من خلال الموروث الجاهلي، ولا يزال يحمل الموروث الجاهلي والموقف الجاهلي الذي تصدر فيه بنو أمية الحرب ضد رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله على مدى سنوات طويلة إلى حين فتح مكة واستسلامهم في فتح مكة. فيزيد بعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام، وحين وصل جنوده برأس الإمام الحسين عليه السلام إليه، قال شعره المشهور الذي كانت بعض أبياته لأحد شعراء المشركين والبعض من أبياته من يزيد نفسه، فتمثل ببعض الأبيات وأضاف إليها أبيات أخرى، ذلك الشعر الذي يقول فيه: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا شلل، فجزيناهم ببدر مثلها وأقمنا ميل بدر فاعتدل، لست من عتبة إن لم أنتقم من بني أحمد ما كان فعل. يزيد يعتبر معركته في الأساس معركة انتقام من رسول الله نفسه صلوات الله عليه وعلى آله، ولذلك كان للحادثة والواقعة علاقة بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله، هي حرب تستهدفه، تستهدف الانتقام منه، وأيضا بما يمثله الإمام الحسين عليه السلام في امتداده حمل الدين الإسلامي وموقعه في هداية الأمة واستمراره في الحركة بالدين الإلهي، ما يمثله أيضا من صلة بالرسول صلوات الله عليه وعلى آله وبمشروعه الإسلامي العظيم الذي هو الإسلام بنقائه وصفائه.

0: يعني الفاجعه كبيره والماساه عظيمه لا يمكن ان نصفها مهما تحدثنا مهما تكلمنا. ماساه كبيره جدا جدا. هذه الحراره، هذه الدموع، هذا الوجع، هذا الحزن سيظل الى يوم القيامه. لكن كيف نمنع هذا الحدث من التكرار؟ كيف نمنع هذا الحدث، أنا وأنت وأنتي وأنتم ونحن جميعا، كيف نمنع تكرار هذه المأساة، تكرار هذه المذبحة، تكرار هذه الفاجعة المهولة؟ كيف نمنع حدوثها بتخاذل، بتفريط، بمعاصي، بتقصير؟ وكيف نمنع أن نكون ممن تسبب بها؟ وكيف نمنع أنفسنا من الوصول إلى مرحلة أن نقاتل أهل الحق وأهل البيت وأهل الصدق؟ سمعنا يا عادل.
1: كريما للقرآن وبجهاد الحسين عليه السلام وتضحيته مع الخلص والصفوة وبما قدمه في ملحمة عاشوراء خلد للأمة مبادئ الإسلام نقية.

الديانة الإسلامية في هذا العصر في مواجهة طاغوت العصر وأئمة الكفر أمريكا وإسرائيل ومن يواليهم ويدور في فلكهم، تستمد عزم الإيمان وتستضيء بنور القرآن وتستلهم من سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين بن علي عليهم السلام الثبات في وجه الطغيان مهما كان حجم إمكاناته ومهما كان مستوى التضحيات في سبيل الله، لأن البديل عن ذلك هو الخسارة والشقاء في الدنيا والآخرة. فمسؤولية أمتنا الإسلامية هي الجهاد في سبيل الله تعالى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسعي لإقامة القسط. هذا يحقق المنعة للأمة والحماية لها ويؤهلها لتحظى بالنصر من الله تعالى كما وعدها الله جل شأنه في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. كما أن ذلك يعزز من دورها العالمي الإيجابي بين أمم الأرض.

إذن الدروس كثيرة جدا كما قلنا قبل قليل، ولكن كيف نمنع هذه الحوادث وهذه الفجاعة الكبيرة؟ الإجابة تقريبا واضحة جدا، يعني ما الذي كيف يعني يتساءل الإنسان، كيف وصل الحال بالأمة الإسلامية أن تقتل الإمام الحسين؟ يا جماعة، اللي قتلوا الإمام الحسين محسوبين على الإسلام، ما قتلوه الروم ولا قتلوه اليهود، تمام، بشكل واضح. يعني قد ربما يكون هناك تدخل لليهود أو لأعداء الأمة الخارجيين، تدخل بشكل غير مباشر أو بشكل مباشر. أساسا يزيد بن معاوية ومعاوية كان لهم مستشارون من اليهود ومن النصارى، مستشارون في البلاط، وكان هناك نفوذ للدولة الرومانية في البلاط الأموي، كان هناك نفوذ للصليبيين. طيب، لكن بشكل عام اللي قتلوا الإمام الحسين محسوبين على الإسلام. تخيلوا الإمام الحسين حفيد رسول الله، الرسول صلى الله عليه وسلم قال: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط، قرة عين رسول الله الإمام الحسين. كيف إن الأمة تقاتله، تتفرج عليه، اللي خذله خذله، واللي قاتل قاتل، واللي دعمم دعمم، وينهم؟ وين الناس؟ إيش هذا النوم؟ إيش هذا التقاعس؟ إيش هذا الخذلان؟ ولو ما يجي الآن نشوف الواقع، كيف الأمة الإسلامية بتتفرج على هذه المذبحة الكبرى اللي حدثت في غزة وعادها مستمرة، ولو خفت شوية يعني بسبب الصمود وقتال وجهاد الأبطال والأحرار في غزة وفي محور الجهاد والمقاومة. كيف كل الناس كان يطلع: أين المسلمون؟ أين العرب؟ وين أنتوا يا عرب؟ انصروا غزة، فعلوا شيء. تخيل احنا الآن كم بيننا وبين الرسول؟ أكثر من 1400 سنة. في عهد الإمام الحسين، تمام، ما كان قد بينه وبين الرسول إلا 40 سنة تقريبا من عند وفاة رسول الله، يعني 40 أو 50 سنة، تمام، مدة قصيرة جدا. المفروض أن عادهم متشبعين بالتعليمات النبوية والهدي النبوي ومتصلين، والمفروض أن كان عادهم يعني، ولكن حصل انحراف كبير جدا. تخيل إلى مرحلة أن يحكم يزيد فاسق بيشرب الخمر، بلاعب القردة، يقتل النفس هكذا، أي يقتل طوالي يعني، يزيد نفسه اللي قتل الإمام الحسين وقتل أصحاب الحسين وأهل بيت الحسين، أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في كربلاء، هو وسبى نساءهم، هو نفسه اقتحم المدينة المنورة. شوف العقوبة، يعني ما نش عارف نقول عقوبة ولا نقول إيش اللي حصل بالضبط. أهل المدينة المنورة اللي سكتوا ما عملوا شيء، وأهل مكة اللي ما عملوا شيء، يعني بعيدين مش داري.

أصحاب 10,000 شخص في المدينة المنورة. تخيلوا لو هؤلاء 10,000 شخص كان فزعوا مع الإمام الحسين وناصروا الإمام الحسين، كان ذا الحين قد قتلوا يزيد بنفسه وهزموه، وكان نجوا بأنفسهم. وتم اغتصاب 1,000 امرأة في المدينة المنورة من صحابيات وبنات الصحابة، 1,000 امرأة حملت في وقعة سميت بوقعة الحرة. شفت الكارثة، شوف المصيبة، عقوبة هذا، هذه تخلية. الله عندما بأمرك أنت كمسلم تحرك فعل شيء وأنت مالي علاقة، عيجي الكافر وعيجي الظالم وعيجي اليهودي يدعس فوق لقفك، يجي لك للبيت وعيجي يغتصب عرضك وعيجي يقتل طفلك وأنت تتفرج، ويقتلك ويهينك ويعذبك، وبعد لا دنيا ولا آخرة. ليش؟ لأنك ما تحركت. لو تحركت الآن كان يمكن تنجو. تخيلوا 10,000 صحابي ومن أبناء الصحابة قتلوا في وقعة الحرة في المدينة المنورة، جريمة كبيرة جدا، مأساة. متى حدث هذا؟ حدث بعد باستشهاد الإمام الحسين. تجرأ يزيد بن معاوية على الإمام الحسين فقتله، وقتل أهل بيته في تلك الأرض، في أرض الطف في كربلاء. وعندما رأى تخاذل من المسلمين تحرك بعض الأهل العراقيين فيما سمي بالتوابين، حركة التوابين جاءت كندم ومحاولة توبة واستغفار على الذنب الذي ارتكبوه بسبب تخاذلهم، يعني تخاذلهم عن نصرة الإمام الحسين. هؤلاء أنفسهم هم اللي بايعوا الإمام الحسين وقالوا لجيل عندنا، خذلوه وتركوه في أرض كربلاء يقتل عطشانا هو وأهله وتسبى نساؤه. رجعوا قاموا بحركة هكذا مؤخرا، حركة عشوائية غير منظمة. ليش هكذا؟ يعني ما فيش ترتيب ولا في، تخيل. وإيش عمل بعد هذا؟ بعد ما تجرأ يزيد على الإمام الحسين اقتحم المدينة فقتل رجالها وغتصب نسائها. طيب إيش اللي عمل بعد ذلك؟ اقتحم مكة المكرمة، مكة، فهدم الكعبة، ضرب الكعبة بالمنجنيق. الكعبة كعبة الله المكرمة والمشرفة، ضربها يزيد بن معاوية لعنه الله بالمنجنيق، أحرقها ودمرها وخربها، أخربها، دمرها، حطمها، هدها، هدمها الكعبة، وقتل كثيرا من الناس فيها. ما السبب؟ يعني انحراف كبير، تخاذل. تركوا عليا، تركوا الحسن بنفسه جرحوه وسمموه بأمر من معاوية. ما عاد جاء الإمام الحسين إلا وقد الأمة ضايعة تايهة، حاول يعمل شيء. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ ما لكم؟ يصرخ الإمام الحسين في أرض كربلاء ويخاطب المسلمين، أنتم أمة محمد، أنتم بتصلوا، أنتم بتقولوا أنكم مسلمين، ألا ترون إلى الحق لا يعمل به وإلى الباطل لا يتناهى عنه؟ إيش الحل يا حسين؟ ليرغب المؤمن في لقاء ربه، فإني لا أرى الموت إلا سعادة ولا الحياة مع الظالمين إلا برما. هذا الإمام الحسين يخاطب الجيوش الباغية والأهل الكوفة والعراق، إن لم يكن لكم دين فكونوا أحرارا في دنياكم، إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني يا سيوف، قطعيني، مزقيني. الأهم إيش؟ الأهم أن يبقى دين محمد وينتصر دين محمد وتبقى شريعة محمد ورسالة محمد التي هي رسالة الله. هذا الإمام الحسين. طيب الآن
الأمة عندما بتتفرج وتفرجت على أهل غزة. إحنا كم كنا بنصيح أهل اليمن؟ إحنا الشعب اليمني طحنا طحنا وما زلنا إلى هذه اللحظة 11 عاما قتلونا، ذبحونا، جوعونا، حاصرونا، دمروا المطارات والموانئ والجسور والطرقات والأسواق والمصانع، وحتى الجوامع دمروها وقصفوها، والمقابر والمزارع والدواجن والحيوانات ما خلوا شيء. وإحنا بنقول وين العرب؟ ما لهم متخاذلين؟ وجت غزة، غزة أحرقوها حرق، اليهود المجرمين أحرقوها حرق، والعرب مطننين بيتفرجوا بيتفرجوا، بل جزء منهم العرب والمسلمين، بل جزء منهم مع الصهاينة ومع اليهود. انحراف انحراف. طيب احنا بفضل الله تعالى الحمد لله الذي هدانا إلى الحق، لا يركن واحد يقول اوه انا قدنا في سفينة النجاة، وانا قدنا على الصراط المستقيم، وانا قد فعلت، وانا قد جاهدت. يا جماعة يا جماعة، من الأشخاص اللي قتلوا الإمام الحسين أشخاص كانوا قد قاتلوا مع الإمام علي، جاهدوا مع الإمام علي في صفين وفي الجمل، كانوا جنود مع الإمام علي، كانوا مع الحق. إيش اللي خلاهم يقاتلوا الإمام الحسين؟ انحراف، معاصي، غفلة، عبودية للشيطان، تراجع، تكاسل، تخاذل. والله على مستوى موقف لو ما يجي يقول لك خرج يا أخي في مسيرة، أنت تقول ما قدرت، ما قدرت، أنا أهم شيء قد أنا داري أن فلسطين على حق، وأنا بناصرهم بصوتي ولا بكلمتي ولا بقلبي ولا بدعائي. ما ينفعش، ما ينفعش الدعاء، ما ينفعش وحده، الدعاء يشتي عمل. فلذلك في كل زمن هناك حسين، في كل عصر هناك حسين وهناك يزيد. احنا الآن معركة كبيرة بين الحق والباطل في هذه الأيام، بين الإسلام والكفر. يعني كم هي جيوش الكفر؟ كم هي عدتهم وعتادهم وعديدهم وقوتهم وأسلحتهم وإعلامهم وأموالهم ونفطهم وغازهم وإمكانياتهم ومخابراتهم تحالفاتهم؟ كم هي؟ كثيرة، كبيرة جدا. ولكن الأمور مهيئة، أنا أقول الأمور في هذه الأيام مهيئة بفضل الله تعالى أكثر من أيام الإمام الحسين. مهيئة، هناك أحرار، هناك رجال، هناك شرفاء، هناك محور. الحمد لله اللي من علينا بهؤلاء القادة الأعلام، بأئمة أهل البيت عليهم السلام وأعلام الهدى. السيد عبد الملك حسين العصر بيننا، بين أظهرنا، ولن نخذله ولن نتركه أبدا كما ترك جده الحسين في أرض كربلاء. وهناك الأحرار والشرفاء في إيران، في لبنان، في العراق، في فلسطين. حسين العصر لن يترك بإذن الله، ولن تخلو الساحة ليزيد ولا لأمثال يزيد، للصهاينة، للمجرمين، للطغاة، لابن سلمان، لابن زايد، لداعش، للقاعدة، للجولاني، للمرتزقة، للأنذال. لن تترك لهم الساحة، سنواجههم، سنقاتلهم، وهذا ما يجب أن يكون عليه، أن ننصر منهج الحسين ومن على منهج الحسين بكل ما لدينا من إمكانيات. لا نتخاذل، لأن يوم من الأيام سيصل بنا الحال إلى أن نقاتل الحق إذا ما تحركناش، نقاتل الحق اللي كنا معتقدين به، وربما البعض قد ضحى، والله العظيم من البعض بيجي قد جاهد وقدم، وأحيانا قد جرح أو معه إخوة شهداء، وقد قدم الأموال وتعب، وأي من أي من الأيام الأولى، يعني من بداية المسيرة القرآنية مثلا منطلق، بسبب المعاصي، بسبب الخذلان، بسبب أمراض نفسية، بسبب طمع، بسبب الأهواء. الدنيا تغر يا جماعة، الدنيا تغر، لكن الواحد يبقى قوي متصل بالله متعلق به. ما قصدي أنا بعطي مبرر الآن، أنا بقول نحن جميعا على خطر عظيم إذا لم نراقب أنفسنا ونستعصم بحبل الله المتين ونرجع إليه ونلجأ إليه. البعض زي ما قلت يعني قد فعل وعمل وعمل كل شيء، ورجع يجي عنده ما أمراض وعقد نفسية، ليش ما عينوه في منصب؟ ليش ما جابوا له طقم؟ ليش ما جابوا له بندق؟ ليش ما صرفوا له سيارة؟ تمام؟
ليش ما بيجيبوا له قات حالي؟ تمام؟ ليش ما يكبروه ويعرضوه ويطولوه ويخلوه مشرف ويخلوه مسؤول ويخلوه مدير ويخلوه مش عارف ايش؟ والبعض عنده امراض وعقد نفسية، اشياء اخرى مناطقية جغرافية، البعض بيتعرض لوسائل الاعلام العدو. وسائل اعلام العدو خطر عليك انت، انت ايها المؤمن، انت ايها المسلم، عليك ان تقاطعها، المقاطعة واجبة. تكلم السيد عبد الملك في العشر الاولى من ذي الحجة عن وجوب المقاطعة. الله سبحانه وتعالى امرنا وامر الرسول واصحاب الرسول والمسلمين في عهد الرسول بان يقاطعوا كلمة كان يقولها اليهود، هي كلمة عادية جدا، راعنا، بمعنى انتظر، ريع، تمام. فاليهود كانوا بيستخدموه بشكل سيء، بشكل سلبي، بشكل خبيث، معهم مقاصد ونوايا خبيثة بيتهكموا بها على رسول الله وعلى المسلمين، نوايا سيئة. فالله أمر المسلمين أن يقاطعوا هذه الكلمة، ممنوع تقولوا هذه الكلمة، لا تقولوا راعنا. طيب إيش نقول يا رب؟ وأقول انظرنا، نفس المعنى لكن كلمة مختلفة، كلمة يا جماعة، كلمة. وأنت تجلس مطنن بتلعب بك وتلعب بعقلك ودماغك أكاذيب وأضاليل وشائعات الأعداء، حتى يجي يوم قدك والله العظيم قدك معاهم ما أنتش عارف، بيأثروا عليك، خصوصا اللي ما بيش عنده إيمان ووعي كافي وقوة إيمانية وروحية وبصرية بصيرية، يعني بصيرة ووعي عنده، ما بيش عنده قوة، بيجي يلعبوا بعقله ودماغه، على الأقل يرقدوك يحيدوك. الأعداء معاهم خطط يا جماعة، اليهود شغالين، أول شيء يرقدوك، يخلوك عنصر خامل، أنت كنت نشيط، يفجعوك، إرهاب نفسي، شائعات، يضخموا لك. في أخطاء بتحصل، أخطاء بتحصل في كل مكان وزمان، حصلت أخطاء في عهد رسول الله، طبعا الرسول كان منها براء ويتبرى منها، ليست بأمره، بس كانت تحصل من بعض المسلمين ومن بعض الأفراد، حصلت أخطاء. طيب نجي نهدم القبة على رؤوس ساكنيها لأنه حصلت أخطاء؟ لا، نعالج نصحح، لكن العدو بيحاول يستغل بعض الأخطاء اللي عندنا احنا في جبهتنا، في ميداننا احنا كأهل الحق، كمسلمين، كمؤمنين، يحاول يضخمها، يكبرها، يخلي من الحبة قبة كما يقال المثل، كما يقول المثل. وأنت والله العظيم صدق، ماذا رح نقد احنا مدري ما، وهكذا أنت تتأثر. لا، إيش تعمل أنت؟ أنت صلح، عالج، انصح، نتناصح فيما بيننا، أذلة على المؤمنين، عز على الكافرين. يجي يرهبك، أول شيء الخطة الأولى أنه يفجعك، يهول عليك، يبرز الأخطاء عندك، يهولها، يظهر لك أنه كلهم خربانين، ما عاد بش ولا واحد سابر، ولا عاد باقي واحد صالح، تمام. وبعدين يوصلك إلى مرحلة من بعد التخميل، بعد ما يخملك يخليك راقد، يرقدك وأنت كنت شقال، متفاعل، فدائي، بتنفق، بتتحرك، بتحرض، بتحشد، مؤمن، بتصلح، بتفعل، أنا وأنا كذ كالغيث أينما وقع نفع، يخليك راقد في البيت مريض، مريض، مريض نفسي مش مريض جسدي، تمام. وبعدين يرجع يخليك مع العدو وتشتغل معه، يرجع يشقل معه، تبدأ تنثر الشائعات، تبدأ تهول، تبدأ تكذب، تبدأ تثبط، تبدأ تخذل، تخذل من عندك، من الناس اللي عندك متحركين، ترقدهم، لا تصدقوا، هؤلاء كذابين، هؤلاء دايما وخلفنا بابها، هؤلاء فاسدين، وبسر فلان عمل، والقائد الفلاني عمل، والمسؤول الفلاني عمل، والمشرف الفلاني العلاني عمل، تمام. يرجع يبدأ يشتغل مع العدو، ما قدش داري انه بيشتغل مع العدو، بس العدو شقله، شفت كيف؟ حتى يصل إلى مرحلة قد ربما ينحرف انحراف كامل ويرجع مع العدو، يرفع إحداثيات، يوقع جاسوس، يصير مع الأعداء يقاتل معهم. بسبب إيش يا جماعة؟ بسبب إيش كل هذه الأشياء؟ بسبب إنك إيمانك ضعيف، ما بتقاطعش إعلام الأعداء وأكاذيبهم، ما بتلتزمش بأوامر الله. الله بيأمرنا بمقاطعة الأعداء، الله يأمرنا بالنفير
انفروا خفافا وثقالا، انفر تحرك. إذا لم يكن الآن مرحلة النفير خفافا وثقالا، متى تكون؟ الإسرائيلي جاي لك، لا عندك، لا عندك لا باب المندب. نتحرك، نستنفر كلنا كشعب. طبعا القوات المسلحة عينها مفتوحة، والقائد مراقب، والشعب كله فاهم، بس لنا جميعا كأفراد كل واحد عليه مسؤولية. ما تقولش والله العظيم قد الأمور طيبة والقوات المسلحة مكيفة ومعها صواريخ ومعها طائرات مسيرة. أنا شرقد، أنت تقوم بما لديك، ما عليك من عمل أي حاجة. خطبة جمعة، منشور في الفيسبوك ولا موقع التواصل، إنفاق، توعية، تدريب، تحريض، حس أمني، تكافل، تراحم، تزاور، حلحلة الإشكاليات والمشكلات في الداخل، تفقد الجيران، صلة الأرحام، المحافظة على الصلاة. الإسلام منظومة متكاملة، غض البصر، حفظ الفرج، حفظ نفسك من المال الحرام المدنس، التأدب بالأخلاق، كلها كلها يا جماعة منظومة متكاملة. مش الصرخة وبس، مش تقول أنا قد معي بندق وبس، مش تخرج في فعالية وبس، لا، الإسلام متكامل، منظومة متكاملة. الأعداء بشقالين قرعة، الأعداء شقالين قرعة وهم على الباطل، احنا على الحق. ليش ما نشتغل قرعتين مش قرعة؟ أكثر منهم يعني، المفروض احنا نشتغل أكثر عشان لا يوصل بنا الحال ان احنا نقتل حسين عصرنا ونتجند مع يزيد ومع نتنياهو ومع ترامب. والله العظيم كارثة. لكن بإذن الله تعالى الأمور طيبة، كل واحد يراقب نفسه وكل واحد يراقب إيمانه، ونعمل جميعا على تقوية إيماننا في كل الأحوال. احنا في مرحلة خطيرة، ولكن هناك إنجازات كبيرة بفضل الله تعالى، إنجازات وانتصارات. والتقييم العام أنه صح هناك أوضاع خطيرة جدا جدا على الأمة الإسلامية، الأعداء ناويين يستأصلونها تماما ويقيموا إسرائيل الكبرى وإلى آخره، لكن على الأقل هناك قيادة ملتفين حولها في الشعب اليمني، في إيران، في محور الجهاد المقاومة بشكل عام. رغم أن احنا من ناحية المادية ما نقارنش بما يمتلك العدو، لكن في هذه الجولات هزمناه، وقع له هزيمة نكرة. أمريكا وإسرائيل هزائم نكرة وقعت لهم. صح أن احنا قدمنا تضحيات، قلت استشهد لنا قادة أو منا قادة كبار عظماء لا يمكن أبدا يعوضوا، لكن هل انتهت المسيرة؟ هل انتهت الإسلام؟ هل سقطت الراية؟ لا، مستمرين حتى ننتصر بإذن الله تعالى.

ومثلي لا يبايع مثله. يقول الإمام الحسين عليه السلام ومثلي، الإمام الحسين في كل ما هو عليه من قيم إيمانية، من إيمان عظيم، التزام إيماني عظيم، من دور مهم لهداية الأمة، موقع مهم في الأسوة والقدوة، لا يبايع مثله. هذا موقف يرسم به الإمام الحسين عليه السلام لنا كأجيال، كذلك من خلال الاقتداء والتأسي بالإمام الحسين عليه السلام، ألا نقبل بالخنوع والخضوع للمنافقين، للفاسدين، للمجرمين، الطغاة الذين يسيرون في الأمة بتلك السيرة المنحرفة التي وصفها بتلك التوصيفات.

طيب نقطة مهمة دعا إليها وتحدث عنها السيد القائد حفظه الله ورعاه، وهو أن اليمن لن يقبل باستمرار هذا الوضع كما هو عليه. لا يمكن أبدا أن نقبل بهذا الوضع يستمر كما هو عليه، من عدوان، من حصار، من تجويع للشعب اليمني. سيد القائد قالها: لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي. يعني إيش معناها؟ هناك قرار اتخذ بالجهاد، بالقتال، بالمواجهة، وما علينا نحن كأبناء الشعب اليمني كافة إلى جوار القوات المسلحة إلا أن نستعد ونتهيأ لهذه المعركة التي ننهي فيها هذه المعاناة التي تسبب بها تحالف العدوان الخبيث والحصار الظالم. التهيئة نفسية، روحية، إيمانية بالله سبحانه وتعالى، متصلة بالله، تمام، التوبة، الاستغفار، التهيئة، أيضا تهيئة اجتماعية، تهيئة سياسية، تهيئة عسكرية، تهيئة أمنية، تهيئة تدريبية وتأهيلية وإنفاق، وبعدين تكون الكلمة الفصل بإذن الله تعالى للميدان، للمجاهدين، لأنصار الله، لجند الله، لمن هم على الحق. فلذلك الملحمة قد بدأت يا شعب الحكمة والإيمان، فتهيأوا وتأهبوا لها لننفض غبار الذل والهوان، ولنقطع يد العابثين الفاسدين المجرمين، ولنطردهم من كل شبر في أرضنا الغالية، وننهي هذا العدوان، وننهي هذا الحصار، ونجبر السفاح على دفع التعويضات والاعتذار وإعادة العمار، وإلا فهي حرب ضارية ضروس.

قضي الأمر ونفد الصبر، إنها ملحمة الخلاص ومعركة التحرير. لقد ظن النظام السعودي حلم هذا الشعب العظيم ضعفا، فتمادى وتجبر. 11 عاما من القتل والدمار والنهب والحصار اعتدوا فيها على شعبنا بلا ذنب، سوى أنه أراد حياة كريمة حرة بلا وصاية. راوغ العدو وماطل، وظن واهما أن انشغال شعبنا المقدام بإسناد غزة في معركة الأمة سيشغله عن حقه، فبالغ في تضييق الخناق وجند المرتزقة مستغلا ظرف المرحلة، لعله ينجو من طوفان شعب غاضب جريح وأنى له النجاة. أردنا حياة بلا تبعية، فأبى قرن الشيطان إلا خضوعا. اليوم نعلنها بيقظة حاسمة وجاهزية عليا، ونضع تحالف العدوان السعودي الأمريكي أمام خيارين لا ثالث لهما، إما الرحيل وإعادة الإعمار والتعويض والاعتذار، أو هي الحرب التي لا تبقي ولا تذر، حرب مقدسة ننتزع بها حقوقنا انتزاعا. فلن يصبر اليمن بعد اليوم على هذا الحصار الظالم، ولا يمكن أن يعيش النظام السعودي مترفا بينما شعبنا يتضور جوعا. إنها دعوة من القائد الشجاع واستجابة هادرة من الشعب العظيم، وها هم مئات الآلاف من أبطال التعبئة العامة رهنوا الإشارة مع القوات المسلحة الباسلة جنبا إلى جنب لتكسير قيود الحصار وتأديب المعتدين العابثين وتحرير كل شبر من تراب وطننا الغالي. فحي على النفير، حي على الجهاد، حي على الفلاح يا شعب المكرمات. تعبئة عامة وجهوزية عليا والتحام في يمن كبير واحد لقطع دابر الظلم والمعاناة. إنه وقت شحذ الهمم وتوحيد الجهود وإشعال العزائم، فلن يقبل يمن الإيمان والبأس الشديد بأنصاف الحلول، ولن يتراجع خطوة واحدة للوراء. تحركوا باسم الله وعلى بركة الله، فالعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين.

0: إذا مستمعنا الكرام وشعبنا الصابر المغوار جميعا نكون في استعداد وفي جهوزية عليا لتحرير بلادنا وإنهاء هذه المعاناة والوجع والألم والحصار والتجويع الذي يمارسه النظام السعودي المنافق المارق بأمر وبتحالف مع أمريكا اللعينة والصهيونية الخبيثة بشكل عام وأدواتهم القذرة التي تستخدم للإضرار بهذا الشعب العظيم الذي يستحق كل خير ويعيش حياة كريمة بإذن الله تعالى في التعليم، في الصحة، في الرفاهية، في الزراعة، في الصناعة، في كل شيء. شعب عظيم، شعب عظيم، ولديه من الثروات ولديه من الإمكانيات ما تجعله شعبا غنيا مكتفيا ذاتيا مصدرا ومنتجا ومصنعا وكل شيء. سننهي هذا العدوان بعون الله وبتوفيق الله، سنقطع يد بني سعود وسوف نحرر كل شبر في أرض الوطن، وسوف ننتقم ونثأر من هذا الظالم الذي تمادى في غيه وظلمه وإجرامه وفساده. هذا وعد الله. هيا جميعا نتحد ونلتحم، نرص الصفوف، نشحذ الهمم ونشعل العزائم حتى يأذن الله بالفتح المبين. ننتظر إشارة السيد القائد ولي الله حسين عصرنا، ننصره، نعضده، نؤازره، نسانده، ونحن معه، ونحن سيوفه البتارة التي يضرب بها أعناق الكفار والمنافقين والمجرمين والمعتدين على شعبنا. وما النصر إلا من عند الله والعاقبة للمتقين.
1: على أساس الاستعداد للجولة القادمة في المواجهة مع العدو ومن يتورط معه

إذن وصلنا نحن وأنتم أيها الأعزاء المستمعون والمتابعون الكرام في كل مكان إلى نهاية هذه الفترة المسائية المباشرة من إذاعة آفاق FM صوت الوعي والبصيرة. أنا أشكر استماعكم وحسن متابعتكم، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعجل بالنصر والفرج والتمكين لشعبنا وأمتنا، ونعتذر عن عدم فتح المجال للاتصالات وللرسائل بسبب أن الحديث أخذ بعضه وكان لابد من إرسال بعض الرسائل المهمة جدا. تحية لكم من أيوب شوقي إدريس وعادل الأشول وكافة طاقم العمل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لو شاء الإمام الحسين عليه السلام أن يعتذر عن الجهاد لوجد كل الأعذار التي يتوسل ببعضها الناس للتقاعس عنه، لكنه رأى الموت له عادة وكرامته من الله الشهادة. آفاق FM، نور الكرامة والجهاد.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مانيشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
3: مالك بتحاكي روحك؟
2: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
3: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي
2: ولا علمي؟ لا تتعب حالك، بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، وعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل و4G، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
4: سبفون، أصالة وتواصل.
5: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء.
1: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال عن علي عليه السلام أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبعة في ظل الله يوم لا ظل إلا ظله: شاب نشأ في طاعة الله، ورجل دعت امرأة ذات حسب ونسب إلى نفسها فقال إني أخاف الله، ورجل خرج من بيته فأسبغ الطهور ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله فهلك فيما بينه وبين ذلك، ورجل خرج حاجا أو معتمرا إلى بيت الله، ورجل خرج مجاهدا في سبيل الله، ورجل ضارب في الأرض يطلب من فضل الله ما يكف به نفسه ويعود به على عياله، ورجل قام في جوف الليل بعدما هدأت كل عين فأسبغ الطهور ثم قام إلى بيت من بيوت الله فهلك فيما بينه وبين ذلك. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به، فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له عالما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد، واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم، وحثكم على الشكر، وافترض من ألسنتكم الذكر.
2: آفاق اف ام،
3: مفردات القرآن الكريم.
4: لأحتنكن، وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم، تقول العرب حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به، ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجربه.

واتقوا فتنة، أنت مهدد بالفتنة. المتنصل عن الاستجابة العملية، المتخاذل، المهمل، المفرط، هو مهدد بالفتنة، لأن الفتن لا تختص بالمجرمين. يعني تتصور أن الذين يفتنون مثلا هم من يتجهون في صف الباطل بشكل مباشر، فيقاتلون في سبيل الباطل ويتحركون في جبهات الباطل. الفتنة أيضا هي تأتي إلى من؟ هي تأتي إلى المتخاذلين، إلى المفرطين، إلى العصاة المتنصلين عن المسؤولية، تأتي إليهم أيضا. وهم في ذلك الحال تأتي إليهم الفتنة فتضربهم، تؤثر عليهم، فيخسرون ويفشلون أمام الاختبار. وهذه من الأمور العجيبة والملموسة جدا في واقع الأمة. فالبعض من الناس مثلا قد يتنصل عن المسؤولية، إما ابتداء منذ اليوم الأول هو متنصل لم ينطلق أصلا، أو فيما بعد ينطلق لمرحلة معينة، يهتم لمرحلة معينة، وقد يجاهد حتى إلى مرحلة معينة، ثم يقعد ويتخاذل ويتنصل عن المسؤولية ويجمد. في مثل هذه الحالة هو يظن نفسه أنه سيبقى في وضع عادي، وفي واقع الحال لن يبقى كذلك، ستأتيه الفتنة، ستأتيه الفتنة. والفتنة لها أشكال متعددة ومتنوعة. مثلا في الوقت الذي فكر فيه أن يجلس وأن يقعد وأن يتنصل عن المسؤولية ولا يهتم ولا يتدخل ولا يتحرك، قد تأتي له مشكلة معينة أو قضية معينة تثيره، فإذا هو يتحرك سلبا، يتحرك في الاتجاه الخاطئ، هو لم يتحرك في الموقف الصحيح، في الموقف الحق، في القضايا المهمة، واختار أن يجمد وأن يقعد وأن يتنصل عن المسؤولية، فإذا به وقد استثارته قضية معينة أو حساسيات شخصية أو مواقف شخصية أو اعتبارات شخصية أو تأثيرات معينة أو استقطابات معينة، كم يا عوامل وكم يا أسباب. فإذا به يتحرك، كان ساكتا، لم ينطق تجاه القضايا المهمة والكبيرة، لم يتحرك من أجل الأمور المهمة والكبيرة، فإذا به يتحرك، إذا به ينطق، إذا به يتكلم، أو قد يكتب إذا كان ممن يكتبون، قد يكتب مقالات، قد يتحرك، كان أبكم يوم كان المطلوب منه أن ينطق بكلمة الحق تجاه القضايا الكبيرة والمهمة والواضحة، كان أبكم. فإذا به ينطق، فإذا به أصبح جريئا، يوم جبن، يوم صمت، يوم سكت، يوم لم يتحرك تجاه القضايا المهمة والكبيرة والباقية في واقع الأمة، فإذا به يتكلم أو يكتب، وإذا به يتحرك، وإذا به ينشط، وكان كسلانا، كان كسولا، كان جامدا، وكان يعاني من الفتور، وإذا به يتحرك وينشط. هذا من الخذلان، وهذه من الفتنة، هذه من الفتنة. قد يكون أيضا من الفتنة أن تأتي مرحلة فيها خطورة أكبر ومسؤولية أعظم، والتفريط فيها يعتبر جرما أكبر، فيفرط ولا يتحرك، فيعظم وزره ويكبر جرمه ويعظم إثمه، تكون المسألة خطيرة جدا. أشكال الفتن كثيرة جدا، قد يتحرك أيضا بالاتجاه الخاطئ ليثبط الأمة عن التحرك في الاتجاه الصحيح والعمل الصحيح، أو لإثارة مشاكل هامشية في داخل الأمة على حساب تلك القضايا المهمة والكبيرة. وهذا ملموس في واقع الأمة. البعض من الناس ممن لا يتحركون أصلا في مرحلة معينة، إذا به يتحرك في القلب، في الخطأ، في الاتجاه السلبي، لو كان يمتلك الدافع الإيماني لتحرك في القضايا الأكبر والأهم،
ولكن دافعه في تلك القضايا مهما برر ولو حلف فهو فاجر وكاذب. دافعه ليس إيمانيا، دافعه في تلك القضايا الأخرى حساسيات شخصية، عقد شخصية، اعتبارات نفسية، أشياء أخرى. أما لو كان الدافع هو الدافع الإيماني لتوفر ذلك الدافع الإيماني تجاه ما هو أكبر وأخطر وأهم، فانعدامه في ذلك دليل على أنه لم يكن هو المتوفر والدافع في تلك القضايا الأخرى التي بدأ يتحرك فيها ويركز عليها، وهو لا يزال في حالة تنصل تام عن القضايا المهمة والقضايا الكبيرة. فالفتنة أيضا هي من الوعيد الإلهي للمتخاذلين المتنصلين عن المسؤولية، ممن كانوا من البداية متخاذلين أو ممن يتخاذلون فيما بعد، ممن قد استجابوا في مراحل معينة وانطلقوا في مراحل معينة وتحركوا في مراحل معينة ثم اتجهوا إلى التنصل عن المسؤولية والتخاذل، فهم معرضون لهذه الفتنة ويقعون فيها بذلك. أيضا يأتي التحذير في ختام هذه التحذيرات: واعلموا أن الله شديد العقاب. فأنت معرض للعقوبة الإلهية، أنت في واقع التنصل عن المسؤولية أنت معرض للعقوبة الإلهية الشديدة، والله شديد العقاب، عقوبته عقوبة شديدة. وقد يخذل الإنسان ويدخل في مواقف خطيرة بسبب هذه الفتنة وهو قد تنصل عن المسؤولية، وقد تؤدي حتى إما إلى أن يقتل أو يقتل أو يدخل في مشاكل كبيرة جداً.

0: ومشاكل خطيرة جدا يصل إليها وهو في إطار تنصله عن المسؤولية. كان الأولى به أن يكون جهده، اهتمامه، موقفه، تضحيته، شدته، جرأته، عمله في الاتجاه الصحيح، اتجاه الاستجابة العملية لله سبحانه وتعالى، وفيه الخير له.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
0: أيضا فيما يتعلق بعلاقتهم بالقرآن الكريم، فهو أحد ملوكهم وقد استفتح في المصحف فطلع في الصفحة التي رآها ووجدها عندما فتح المصحف، طلع أمامه قول الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. أحد ملوكهم الوليد غضب غضبا شديدا، لماذا؟ عندما استفتح في المصحف طلعت هذه الآية، فماذا عمل؟ قام باستهداف المصحف بالسهام ومزقه، وقال شعره المعروف الذي نقله المؤرخون: أتوعدني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. منتهى الاستهتار بالقرآن. هل بعد هذا استهتار بالقرآن الكريم، بأقدس المقدسات التي بين أيدينا كأمة مسلمة؟ استهتار رهيب جدا. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هكذا كانوا. وتصور إنسانا كهذا في موقع السلطة يتأمر على الأمة الإسلامية، كيف سيكون مع هذه الأمة؟ كيف هي نظرته مع بقية تفاصيل هذا الدين وهو لا يحترم حتى القرآن؟ هل يمكن أن يحترم بعد ذلك شيئا من هذا الدين؟ هل يمكن؟ لا، هم في هذا المستوى من السوء، من الخطورة على هذا الدين وعلى هذه الأمة في دينها، في أقدس مقدساتها، في منهجها العظيم. كيف يمكن أن يكون دورهم في داخل هذه الأمة إلا دورا تخريبيا مسيئا يقوض المبادئ والقيم الإسلامية العظيمة ويحل محلها ويقدم بديلا عنها؟ ما هو ضلال؟ ما هو سيء؟ ما هو فساد؟ ما هو انحراف؟ ما هو تزييف؟ هذا يضيع الأمة.

إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
1: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، واحنا رجال الحرب والمسرق.
2: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
3: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
4: جبل الحكمة والإيمان.
5: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
6: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
7: لننطلق صواريخ.
8: معاييرنا من الأنصار.
9: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
10: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
11: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
12: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

sawah.

0: أبوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: وقفة إعلانية.
2: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شويه بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-0؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوى لجهاز الأمن والمخابرات 1-0-0.

0: مصطلح الشرق أوسطي الترحيب من الجانب العربي، لأن له أصولا تاريخية استعمارية غربية وصهيونية هادفة إلى تفتيت الوطن العربي وطمس الهوية القومية العربية عنه، إلى جانب فرض إسرائيل على المنطقة العربية لكي تصبح جزءا من المنطقة، مما يؤدي إلى تهميش النظام العربي. وعلى العكس من ذلك رحب الإسرائيليون به، وإن اختلفوا في تحديد الدول التي يشملها الشرق الأوسط، فقد جاء في تقرير لمركز جافي للدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب أن دول الشرق الأوسط تضم جميع الدول الأعضاء في الجامعة العربية باستثناء موريتانيا والصومال بالإضافة إلى إسرائيل وإيران. وأكد تقرير آخر صادر عن مركز موشي دايان بأن دول الشرق الأوسط استثني منها جميع دول المغرب العربي وأضيفت تركيا. بينما حددت الجمعية الإسرائيلية للدراسة الشرقية الشرق الأوسط بأنه يضم المنطقة الممتدة من غرب تركيا شمالا إلى إثيوبيا والصومال والسودان جنوبا، ومن إيران شرقا إلى قبرص وليبيا غربا. وأما الرؤية الأمريكية للمشروع الشرق أوسطي فهي تقوم على ضرورة تحويل منطقة الشرق الأوسط إلى منظومة استراتيجية واحدة وإنهاء كافة الصراعات الإقليمية في المنطقة، وفي طليعتها الصراع العربي الإسرائيلي من خلال الربط بين السلام والأمن والتعاون الاقتصادي في بناء واحد، بحيث تمتزج هذه المكونات باتفاق تسوية للصراع العربي الإسرائيلي من خلال خلق مصالح جماعية بين العرب وإسرائيل، ما يجعل من تكلفة العودة إلى الصراع عالية جدا.
1: عملوا خرائط اسمها خرائط الجديدة للوطن العربي، وعملوا أكثر من تقسيم، من بينه برنارد درويس هذا الذي قدم الخطة في ما أدري في 85 إلى الكونجرس، واعتمدها الكونجرس، يعني اعتمد هذا الخطة حق لأنه قدمها كدراسة وممكن تطبيقها في الميدان وكيف تستخدم العاديات بالتدرج، ومنها القوة الناعمة والقوة الصلبة، يعني تريها القوة الصلبة ثم التدخل.
0: وجاء التطور الأمريكي للشرق الأوسط في وثيقة أمريكية وضعتها وكالة التنمية الأمريكية سنة 1979، وقدمتها للكونغرس الأمريكي بعد مفاوضات كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل في ظل مناخ التسوية والتصالح بين مصر وإسرائيل الذي بدأ في كامب ديفيد، على أساس أن التعاون بين دول الشرق الأوسط يجب أن يحل محل التعاون العربي المشترك الذي أثبت فشله من وجهة نظر الوثيقة منذ قيامه بإنشاء الجامعة العربية سنة 1945 ميلادية حتى الآن.
1: هناك مشروعات أخرى، منها تقسيم العالم العربي أو كل دولة في العالم العربي إلى أكثر من دولة، اليمن مثلا دولتان، النجد والحجاز إلى 3 دول، العراق إلى 3 دول يقتطعوا جزء منها مع إيران وجزء من إيران ويشكلوا دولة أخرى في الوسط، لبنان هويات متعددة إلى يعني هكذا أكثر من دولة، سوريا إلى 3 دول على أساس ليس على أساس حدود إقليمية يعني طبيعية معينة، ولكن على أساس جماعات وطوائف وأعراق، وهذا هو التقسيم الذي سموه سايكس-بيكو 2.
0: لهذا فإن إسرائيل تريد من مشروع الشرق أوسطية الهيمنة على المنطقة اقتصاديا، وأن يحل التعاون الاقتصادي مع الدول العربية محل الصراع السياسي والعسكري كما فعل الاتحاد الأوروبي الذي قام على المصالح الاقتصادية، لأن ربط العرب من وجهة نظر الإسرائيلية بمصالح اقتصادية معها يمكن أن يسهم في تفكيك عناصر الوحدة العربية.

0: من جهة ثانية، فقد أفصح شمعون بيريز عن مفهومه للسلام في الشرق الأوسط بأنه ليس عملية جراحية، بل قبل كل شيء هندسة معمارية ضخمة، هندسة تاريخية لبناء شرق أوسط جديد، متحرر من صراعات الماضي ومستعد لأخذ مكانه في العصر الجديد، العصر الذي لا يطيق المتخلفين ولا يغفر للجهلة.
1: بعد اتفاقيات السلام ومشروع الشرق الأوسط، أعلن الإرهابي شمعون بيريز في كتابه مشروع الشرق الأوسط الجديد. هذا المشروع لم يكن وليد اللحظة، بل سببه مشروع المستشرق الأمريكي البريطاني اليهودي برناند لويس، الذي أعده بتكليف من وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عام 1983 وأقره الكونغرس، ويقوم على أساس تقسيم المنطقة على أسر مذهبية وطائفية، أي تقسيم المقسم وتجزئة المجزأ. ما تم تقسيمه في مؤتمر في إكس بيكو وفي سار ريمو يعاد تقسيمه من جديد. كانت هذه الخطوة العملية الأولى.
0: ويرى بيريز أن السبيل الوحيد لتخفيف التوترات والصراع في الشرق الأوسط هو تقديم اقتصاديات دول المنطقة، وهذا لا يأتي إلا من خلال تنفيذ المشاريع الاقتصادية المشتركة الرامية إلى تقليص الفجوة التي تفصل داخل النظام الاجتماعي السياسي، وذلك من خلال إنشاء منظمة تعاون إقليمية تتحرك على قاعدة فوق قومية، وهذه المنظمة هي سوق شرق أوسطية.
1: صاغه شمعون بيريز بمساعدة أحد الكتاب وأسماه مشروع الشرق الأوسط الجديد. هنا نركز على كلمة الجديد. حينها بدأت الأردن ومصر تتنافسان في المشاريع الاقتصادية التي تقوم على التطبيع، بل أنها حتى أن عمرو موسى وزير خارجية مصر حينها في العمان في أحد المؤتمرات الاقتصادية قال خف الهرولة، فرد عليها الملك حسين لم نهرول يا سيدي إلا من بعدكم. وحينها كتب نزار قباني قصيدته المهرولون.
0: ولهذا فإن مشروع الشرق أوسطية سيحقق لإسرائيل الدخول إلى منطقة الشرق الأوسط وتصبح جزءا منه، معترفا بها من الدول العربية جزءا من الإقليم، ويؤدي ذلك إلى تفكيك الوطن العربي.

0: أراد بريد كذلك تجريد الوطن العربي من عناصر قوته من خلال تقليل أهمية العناصر المتمثلة في سعة مساحته الجغرافية وعدد سكانه وثرواته وتماسكه بالنظام العالمي الجديد الذي يريده في الشرق الأوسط، والتركيز بدلا من ذلك على عناصر جديدة في التكنولوجيا المتطورة والتقدم العلمي والتعليم العالي. ولهذا فقد تحدث عن إنتاج فكري جديد في المنطقة بدلا مما هو سائد حاليا. ويعترف بيريز في حديثه لمجلة إكسبانشن في تشرين الأول أكتوبر عام 1991 بأن تقسيم العمل في النظام الشرق أوسطي سوف يكون من خلال خلق معادلة جديدة. إن المعادلة التي سوف تحكم الشرق الأوسط الجديد سوف تكون عناصرها النفط السعودي زائدا الأيدي العاملة المصرية زائدا المياه التركية زائدا العقول الإسرائيلية. ترى إسرائيل وأن الصراع الفعلي في الشرق الأوسط هو بين الوحدة العربية والتعددية الطائفية، لأن الوحدة سوف تؤدي إلى استقرار العداوات والتناقضات والحروب في المنطقة، بينما تعددية الطوائف والكيانات والدويلات ستقود المنطقة إلى الاستقرار والسلام. ولهذا فإن من خطورة مشروع الشرق الأوسطي على العرب يعود لأسباب لها دلالة استعمارية وتخدم المصالح الاستعمارية والتعاون الاستراتيجي بين الدول الغربية وإسرائيل. وإدخال إسرائيل في الشرق الأوسط ودمجها في المنطقة يزيل عزلتها الجغرافية، بل يطمس هوية المنطقة ويزيل عنها خصوصيتها العربية. يمهد مشروع الشرق الأوسطي الجديد الطريق لإسرائيل لتطبيع علاقاتها مع الدول العربية، ويعطيها الفرصة لتطوير وتنمية اقتصادها ومشاركتها في ثروات المنطقة، وتصبح شريكا في الثروة النفطية العربية. أما أوروبا فقد ردت على المشاريع الأمريكية بمشروع أوروبي سمته الشراكة الأوروبية المتوسطة، تبنته الدول الأوروبية في مؤتمر برشلونة الذي انعقد في شهر تشرين الثاني نوفمبر عام 95 900 ألف، والذي هدفه هو الآخر إلى إعادة رسم المنطقة ضمن أنظمة إقليمية جديدة تكفل لها مصالحها.
1: الخلاصة تقوم على أساس إقامة هيئة موانئ حرة تبدأ من الموانئ التركية والسورية واللبنانية والفلسطينية والمصرية والسودانية والسعودية واليمنية وصولا إلى دبي. هذه هيئة الموانئ تتمتع بقوانين خاصة لا علاقة لها بهذه الدول، ولذلك نجحت موانئ دبي وأصبحت رافعة والكل ينظر إليها بعين الإعجاب، واستأجرت ميناء عدن واستأجرت موانئ جيبوتي. وفي هذا السياق أتى العدوان على اليمن في الساحل الغربي ومحاولة سلخ الساحل الغربي والسيطرة عليه، وهنا إقامت مدينة نيوم وتسليم مصر جزر تيران وصنافير، ومحاولة إقامة مدينة النور في السواحل اليمنية. هذا كله في إطار مشروع الشرق الأوسط الكبير أو الجديد الذي يقوم على تقسيم المقسم وتجزئة المجزئة وإلغاء الهوية العربية. ولذلك يقوم محمد بن زايد بالترويج لما يسميه بالإبراهيمية وافتتاح معبد هندوسي. هذه الفكرة ليست جديدة، بل قام بها أحد أباطرة المغول المسلمين في الهند عام 1524 بأن أنشأ بيت الرب وجمع فيه المسلمين والمسيحيين والهندوس واليهود، ومحمد بن زايد يحاول القيام بهذا الدور.
0: والهدف من ذلك هو تشكيل تجمع من دول البحر الأبيض المتوسط لتشكيل تجمع فعال يرتكز على أسس محددة ذات طابع سياسي واقتصادي وثقافي وأمني يتم بناؤها استنادا إلى اتفاقيات مشتركة والتزامات تعاقدية ونقاش حول كافة القضايا التي تهم دول البحر المتوسط. ويلاحظ وجود تداخل بين مشروع الشرق أوسطية والمتوسطية من حيث الأهداف والدول الداخلة فيهما، لأن كليهما يحاول إعادة صياغة المنطقة العربية ضمن أنظمة إقليمية جديدة تحمي مصالح الولايات المتحدة والدول الأوروبية وإسرائيل، لتبقى إسرائيل في تمثل دور الدولة القائدة في المشروع الشرق أوسطي، بينما في المشروع المتوسطي هي عبارة عن عضو مشارك والقيادة للاتحاد الأوروبي.
1: نستخدم الأشياء الوقائية والعلاجية مع بعض. الوقائية كيف نقي أنفسنا من هذه الأشياء رغم أن احنا نعيش في عالم واحد، والعلاجية كيف نعالج الأشياء التي قد حدثت إلى الآن. يعني إذا قالوا اليمن مثلا 6 أقاليم، هل نعمل نقول يلا بعدهم 6 أقاليم؟ لا، نعمل على ما ينفع الناس، يعني ما في خدمة الناس وخدمة الأرض، يعني نخدم الاثنين مع بعض، الأرض والبشر. الأرض لأن فيها معايشهم أو أسباب معايشهم، والإنسان لأنه هو الذي سيحيي الأرض هذا أو سيعيش على هذه الأرض. فأقصد نستخدم الأسلوب الوقائي والعلاجي مع بعض.
0: ظهرت تلك المشاريع في فترة ما بعد تطبيع بعض الأقطار العربية مع إسرائيل، مما يدل على أن إسرائيل ماضية في محاربتها الوحدة العربية التي بدأتها الحركة الصهيونية منذ أكثر من 100 سنة، لأن نجاح تلك المشاريع يعني نجاحا لإسرائيل في فرض نفسها في قلب الوطن العربي واستمرار التجزئة التي ساهمت فيها مع الدول الاستعمارية.
1: الحمد لله اليمن تجاوزت كثير من هذا، رغم أن ما زالت بعض الأشياء عالقة، لكن تجاوزت. هي التي أحبطت التكتيم، على فكرة اليمن هي التي أحبطت التكتيم، ليس من الآن. لم يقم العدوان في 2015 إلا لعجزه على اليمن، إلا لعجزه عن تحقيق أهدافه بدون استخدام القوة والتدخل، ولا كان يركن على ما يسمى بالعملاء والوكلاء، وكانوا قد ينفذوا له كثير من الأشياء، لكنه أحبط هذا المشروع، إضافة إلى سوريا والمقاومة في لبنان والحشد الشعبي في العراق، يعني بدأ يصحى بعد ما فككوه، ولكن إن شاء الله أنه يتجاوز.

0: ليت أشياحي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين
1: وكيف يرتجى حفيد آكلتك بذي الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمغفرتك ما أجرأك على الله وما أقبحك
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء
1: إي والله فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت ولم تكن قلت ما قلت وفعلت ما فعلت
0: اسكتي أفرى الله جلدتك كما أفرى جلدة أخيك
1: ما فريت إلا جلدك ولا حذفت إلا لحمك ولتردن على رسول الله بما تحملت من سفك دماء ذريته وانتهكت من حرمته في عطرته حيث يجمع الله شملهم ويلم شعثهم ويأخذ بحقوقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون
0: حسبنا بالسيف حاكما بيننا وبينكم فقد عز السلام بيننا
1: وحسبنا بالله حاكما وبمحمد خصيما وبجبرائيل ظهيرة وسيعلم من سول لك ومكنك من رقاب المسلمين أينا شر مكانا وأضعف جندا
0: يا صيحة تحمد من صوائح ما أهون الموت على النوائح هل ترون ماذا كان سيفعل امبراطور الروم لو أن امرأة تخاطبه بمثل ما تخاطبني به هذه المرأة أما كان يأمر بصلبها
1: لقد جرت علي الدواهي مخاطبتك وإني أستصغر قدرك وأستعظم تقريعك وأستكثر توبيخك لكن العيون عبرى والصدور حرة فالعجب كل العجب لقتل حزب الله النجباء بحزب الشيطان الطلقاء ولئن اتخذت المغنمة لتجدن وشيكا مغرمة حيث لا تجد إلا ما قدمت يداك وما ربك بظلام للعبيد
0: أقسم لألحقنك بأخيك
2: مولاي لئن قتلتها انقلب الأمر عليك وتألب الناس ضدك وصار الأمر إلى غير ما تحب
0: سحقا لها والله لأكيدنهم كيدا ما كاده سلطان برعية
1: لسنا برعيتك فكت كيدك واسعى سعيك وانصب جهدك يا يزيد فالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت فما رأيك إلا فند وأيامك إلا عدد وما جمعك إلا بدد يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين
0: أسكتوها أسكت الله لسانها أسكتوها
3: اهدئي يا عم فوالله قد أفهمت ما عز على عالم إفهامه
4: هب لي تلك الفتاة يا مولاي أسومها سوء العذاب لتستقيم لطاعتك يا مولاي
5: كذبت ولا أمت ما ذاك لك ولا لأميرك
0: يكون ذلك لي ولو شئت لدفعت بك إليه
1: كلا والله ما جعل لك ذلك إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا، وما أظنك إلا كذلك، فلما لا تعلن ذلك أمام الناس؟
0: إنما خرج من الدين أبوك وأخوك.
1: بدين الله ودين أبي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما.
0: كذبت يا عدوة الله.
1: عدوة الله؟ والله ما أنت إلا أمير مسلط تشتم ظلما وتقهر بسلطانك. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. صدق الله العلي العظيم.

0: وقفنا ثابتا مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي، وأيضا في مواجهة الأمريكي. الأمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم للعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران، أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة، أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
1: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

نؤكد صمودنا وثباتنا في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على بلدنا العزيز. ومهما كان حجم الطغيان ومهما ارتكب العدو من الجرائم فلن يرغمنا على الاستسلام أبدا، لأننا ننتمي إلى الإسلام في أصالته التي رمزها وعنوانها سبط رسول الله الحسين بن علي عليهما السلام. وأنا في هذا المقام أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات في الساحل الغربي وفي الحدود وفي سائر الجبهات،

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي توماس كارليل: أسمى درس نتعلمه من ما تفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل، والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه.

0: الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
1: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: كيف تنسى وقد أتانا المحرم؟ أن يوم الحسين يوم مكرم، قلت سرنا كأننا الصبت قتلى من طوى الظلم والهوى ما تصرم. كم سخرنا ببعضنا في حرام، ما بكينا لأي روح محرم. يقتل المسلمون في كل أرض، ونرى القاتل الجبان يكرم. صفق الكل لانحراف يزيد منذ أن أشعل الجحيم وبرم. فإذا الكل في المصاب بكاء، قرح الدمع كل جفن تورم. أمتي أصبحت حسينا وصارت أرضها كربلاء قتل منظم. يمتطي الكافرون كل زنيم من بني ديننا فيدعى المعظم. في طرابلس يا دمشق مثيل، وبصنعاء كل قلب تألم. وبنو ديننا قيام سكارى، هين في شعورهم ما تعظم. يقتل الناس في المنام، ويشوى كل طفل وكل بيت مهدم. لا تسلني عن الجنات، لأني منهم في قرابة الدين والدم. حالفوا في سبيل قتلي يهودا ونصارى وكل كلب معلم. أي شرعية تبيد شعوبا؟ أي ملك على ضمير محطم؟ أيها الصبت إننا في زمان يقتل.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-4844-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا
5: على نهج الحسين. حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء.
4: أدفن في جوهر الإسلام طعنا وإلى أعداد يا حسينا.
5: إعداد وتقديم عبد المجيد إدريس.
4: وإلى أعداد يا حسينا.
5: من إخراج محمد علي هبة.
6: يا حسينا وشعاري يا حسينا.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة والأخوات الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقات خاصة ومميزة عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. نطل من خلال هذه الحلقات ونحن نستذكر ملحمة خالدة سطرها سيد شباب أهل الجنة الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب عليهم السلام في أرض كربلاء، ملحمة لم تكن يوما مجرد حدث عابر في كتب التاريخ، بل كانت لا تزال منهجا ومدرسة وثورة متجددة في وجه كل ظلم وطغيان. في البداية نذهب وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم.

0: يسرنا أن نفتتح معكم اليوم برنامجنا الخاص والحلقات الحوارية على نهج الحسين. في 3 حلقات متتالية نحييها بمناسبة ذكرى عاشوراء واستشهاد الإمام الحسين عليه السلام، نستلهم فيها العبر ونستجلي الدروس ونستضيء بنور هذه الملحمة العظيمة في واقعنا المعاصر. يسعدنا في هذه الحلقة الأولى أن نستضيف معنا فضيلة الأستاذ القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم فضيلة القاضي عبد الله على أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: أهلا وسهلا وحياكم الله وبالأخوة والأخوات المستمعين، ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق والسداد وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم.
0: شرفتمونا فضيلة القاضي ونورتم برنامجنا بحضوركم المبارك. مستمعينا الأعزاء، في حلقتنا هذه الأولى والتي سنقسمها بإذن الله عز وجل على محورين، المحور الأول نتعرف فيه على شخصية الإمام الحسين عليه السلام والظروف التي أحاطت بثورته والأهداف والمبادئ التي قام عليها، وفي المحور الثاني سنتناول أسباب الخذلان الذي تعرض له الإمام عليه السلام. فضيلة القاضي عبد الله الشماخ، نبدأ معكم من البداية، من الجذور، من هو الإمام الحسين عليه السلام في ميزان الإسلام ومنزلته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيضا الظروف السياسية والاجتماعية والدينية التي كانت تعيشها الأمة الإسلامية في عهد يزيد بن معاوية والتي دفعت سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج والقيام بثورته الإصلاحية المباركة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وتمام عدة المرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله عن أصحابه المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الإمام الحسين، وما أدراك ما الإمام الحسين؟ من هو الإمام الحسين؟ فهو ذلك الشخصية التي هي امتداد لمعدن النبوة ومهبط الوحي والرسالة، الطهارة المطلقة. هو الحسين بن علي ابن أبي طالب عليهم السلام، جده رسول الله وأمه فاطمة الزهراء سيدة نساء الدنيا والأخرى. هذا هو مشهور كنسبا مشهور عند الأمة. وأما من هو الإمام الحسين كشخصية إسلامية مشهورة ومرموقة عن مكانته العظيمة، فلا يسع المقام للتعريف به في هذه الحلقات القصيرة، ولكن لا نجد أبلغ وأشمل وأدق مما عرفه به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقوله: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا، حسين سبط من الأسباط. هذا الحديث مشهور لدى كل طوائف الأمة ومعلوم صحته. عند تحليل هذا النص تحليلا دقيقا
0: نعم،
1: تتضح لنا شخصية الحسين بن علي عليه السلام، تتجلى عظمة هذا الشخص ومكانته ومنزلته وفضله وفضائله في قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: حسين مني. كانت هذه العبارة تكفي في التعريف بالإمام الحسين،
0: صحيح،
1: بأنه من رسول الله، جزء من رسول الله، قطعة من رسول الله. وأي فضل يضاهي هذا الفضل؟ وأي منزلة كهذه المنزلة؟ ولكن النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم أردفها بقوله: وأنا من حسين، تأكيدا وتقوية لذلك المعنى العظيم والمنزلة الرفيعة، كأنه قال: هو مني وأنا منه. فشخصية الحسين عليه السلام تتجلى في رسول الله،
0: نعم،
1: تتجلى في شخصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشخصية رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله تتجلى في الحسين بن علي عليه السلام، وكأن الرسول صلوات الله عليه وعلى آله وسلم يقول أنا الحسين

0: والحسين أنا. وفي هذا إعلاما للأمة.
1: ضد اليزيد بن معاوية كان خروجا صحيحا، بل هو من دين الله عز وجل. وهنا نسأل، يعني الظروف التي استدعت أن يخرج الإمام الحسين عليه السلام ليغير الواقع الذي كانت تعيشه.

0: حد.
1: نعم.
0: في تلك الآونة استهداف المبدأ الحلال بتوراة موسى وإنجيل عيسى عليهم السلام، ولكن يأبى الله إلا أن يتم نوره بقيام أوليائه
1: نعم. إذن هناك ظروف أحاطت بثورة نعم، هي ظروف كثيرة كما تحدثتم، سياسية ودينية وثقافية وفكرية، دفعت سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الخروج والقيام بثورته الإصلاحية. هل هنالك يعني غير أسباب أخرى دفعت الإمام الحسين، لو نغص في هذه النقطة؟
0: نعم، هناك ظروف وأسباب كانت قوية جدا في تحرك الإمام الحسين عليه السلام، ولم يكن له بد من الخروج في تلك الثورة المباركة. منها تحول نظام الحكم، التحول في نظام الحكم الإسلامي الأصيل تبدل وتحول إلى أن أصبح إلى سلالي ووراثي عندما ولى معاوية بن أبي سفيان ابنه يزيد كولي العهد. أيضا طبيعة شخصية يزيد، وهو ما قاله الإمام الحسين عليه السلام: ويزيد رجل فاسق شارب للخمر قاتل للنفس المحرمة معلن بالفسق، ومثلي لا يبايع مثله. هذه الشخصية التي تربعت على ولاية للولاية على الأمة كانت كفيلة بهدم الدين بأكمله.
1: يعني كان معاوية يتستر حتى في مثلا في فعل المعاصي كشرب الخمور وإلى آخره، أما هذا فكان يعلن الفسوق كما هو
0: إعلان
1: واضح.
0: إعلان ظاهر.
1: نعم.
0: أيضا استبداد يزيد ومحاولة الضغط على الإمام الحسين عليه السلام وطلب البيعة منه قسرا، وكان واليه الوليد بن عتبة في المدينة كان يلاحق الحسين بأن يبايع يزيد أو يأخذ البيعة ليزيد من الإمام الحسين عليه السلام، وقد بيّن حكم ذلك الإمام الحسين عليه السلام: ومثلي لا يبايع مثله. لا بيعة لظالم، لا بيعة لفاسق، لا بيعة لفاجر، لا ولاية له، لا ولاية له أصلا. هناك أيضا إلحاح أهل الكوفة على الحسين بن علي، ووصول آلاف الرسائل من أهل الكوفة تدعو الإمام الحسين إلى الخروج إلى الكوفة، وهذه الرسائل كانت رسائل مبايعة للإمام الحسين عليه السلام، فكان يرى أن ذلك لزاما، قد صارت البيعة في عنقه. حتى عندما أشار عليه ابن العباس باللجوء إلى اليمن، أخبر ابن العباس، قال له الإمام الحسين أن في عنقه بيعة.
1: نعم.
0: لم يكن له بد من إلا الخروج إلى الكوفة. أيضا الانحراف الاجتماعي والمالي واحتكار بيت مال المسلمين وتقريب الموالين وشراء الذمم وإقصاء المعارضين والصالحين وانتشار البدع ومحاولات حثيثة لطمس السنة النبوية الحقيقية، فكان لابد من إحداث هزة قوية توقظ هذه الأمة عبر الأجيال، مدرسة تستمد منها الأجيال كاملة.
1: نعم. إذن هناك ظروف كثيرة أحاطت ودفعت الإمام الحسين للقيام بهذه الثورة. فضيلة القاضي عبد الله، عندما نتأمل للأسباب التي دفعت الإمام الحسين للخروج ضد يزيد بن معاوية وضد الظلم في عصره، هنا تبرز أمامنا أهداف كبرى. يعني الإمام الحسين لم يخرج هكذا عبثا، لابد أن له أهداف كبرى ومبادئ سامية قامت عليها أيضا هذه الثورة، ثورة الإمام الحسين عليه السلام. هذه الأهداف الكبرى ما هي أستاذ عبد الله، وقيمتها الحضارية والإنسانية؟ يعني ما الذي أراد الإمام الحسين تحديدا أن يغيره في واقع الأمة الإسلامية آنذاك؟
0: كان لثورة الإمام الحسين عليه السلام أهداف ومبادئ سامية، من تلك الأهداف الإصلاح لأمر هذه الأمة ورفض الفساد، وهو ما عبر عنه عليه السلام بقوله: إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله. هذه العبارات النيرة النورانية العظيمة تبين لنا الهدف السامي والرئيسي والمحوري الذي دعا الإمام الحسين إلى الخروج والقيام بثورته ضد ذلك الطغيان والاستكبار والاستبداد. أيضا من أهداف الثورة المباركة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إحياء لهذه الفريضة الغائبة وتطبيقها على مستوى السلطة. إذا كان المنكر صادر من السلطة من الفئة السلطوية، فإحياء هذه الفريضة في وجه هذا السلطان هي من أعظم الفرائض عند الله سبحانه وتعالى، ومن أعظم الجهاد في سبيل الله، كلمة حق في وجه سلطان جائر. هذه الفريضة العظيمة عندما أحياها الإمام الحسين عليه السلام كانت كفيلة لضمان عدم الانحراف بالأمة عن مسارها القيمي والأخلاقي. أيضا من تلك الأهداف رفض الظلم والاستبداد مهما كانت الأخطار ومهما ازدادت الضغوطات والتهديدات. وقد تجلى ذلك في قوله عليه السلام: ألا إن التعي ابن التعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، فهيهات من الذلة. هذه العبارة المباركة المدوية التي لا زال صداها يتردد إلى وقتنا وإلى أن تقوم الساعة عند الأحرار وعند المؤمنين وعند الثوار وعند القائمين بدين الله وإعلام كلمة الله.
1: نعم،
0: لا زال صداها يتردد إلى اليوم،
1: وسنأتي إلى ذلك أستاذ عبد الله. الدروس والعبر التي تستلهمها الأمة من الإمام الحسين عليه السلام. مستمعين الأعزاء، نتوقف معكم الآن وقفة قصيرة ثم نعود إليكم بعدها لاستكمال هذا اللقاء المبارك مع فضيلة القاضي عبد الله الشماخ، فابقوا معنا.

0: جدد الترحيب بكم أيها الكرام في الجزء الثاني من حلقتنا الأولى من برنامجكم على نهج الحسين. كما نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ. فضيلة القاضي عبد الله، تحدثنا عن الأهداف، أهداف خروج الإمام الحسين وأسباب ذلك الخروج. الآن ننتقل إلى مسألة مؤلمة. أنت تحدثت في بداية الحلقة عن الإمام الحسين وعن عظمته وعن منزلته عند رسول الله، وأن ذلك لا يخفى على أحد. برأيكم، لماذا خذل كثير من المسلمين الإمام الحسين عليه السلام رغم معرفتهم بمكانته، ورغم أنه ابن بنت رسول الله، حتى أنه كان يقول لهم انسبوني، هل يحل لكم قتلي؟ أنا الحسين بن علي، أنا ابن فاطمة، أنا ابن رسول الله. ما أبرز الأسباب الحقيقية التي أدت إلى ذلك الخذلان التاريخي؟
1: عندما قام الحسين عليه السلام، وقد ذكرنا الأهداف التي قام من أجلها الإمام الحسين عليه السلام، وهي الحفاظ على الرسالة السماوية وعلى مبادئها، فعندما يخذل من الأمة كان أشد إيلاما للإمام الحسين عليه السلام، كان أشد إيلاما عليه من تلك السيوف وتلك الرماح التي أصابت جسده. الخذلان ضمن عظيم. قام الإمام الحسين عليه السلام ليسقط مؤامرات كبيرة جدا على الرسالة السماوية. هناك كانت أسباب لهذا الخذلان. أبرز هذه الأسباب كانت سياسة البطش الأموي والترهيب والتخويف، والمتمثلة كانت من بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام في إعدام كل من كان محبا لأهل البيت عليهم السلام، أو حتى متهما بميله إليهم. وهذا كان بعد استشهاد الإمام علي عليه السلام كما ذكرنا. فكل من كان متهما بالتشيع سجن وقطع عنه العطاء، وبعد ذلك صدر القرار من معاوية بقتل كل من عرف عنه التشيع، أو حتى من يروي في فضائل الإمام علي عليه السلام وأهل بيته، حتى وصل الحال بمعاوية بمنع ذكر فضائل رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، حتى أنه كان يتأذى عندما كان يسمع ذكر رسول الله في الأذى، واشتهر عنه دفنا دفنا، كان يأمر بدفن أي فضائل النبي صلى الله صلوات الله عليه وعلى آله وسلم.
0: الله المستعان.
1: مولئت سجون بني أمية بكل من اتهم بالتشيع، وقد عرفنا جميعا أنه سن لعن الإمام علي عليه السلام على منابره. أيضا من جملة تلك الأسباب التي ساهمت في خذلان هذه الأمة الإغراء المالي وشراء الذمم، وهي السياسة التي نهجها معاوية، سياسة شراء الذمم من أيام الإمام علي عليه السلام، وكذلك ما فعله في جيش الحسن بن علي عليه السلام معلوم ومعروف حتى تخاذلوا عنه. هذه السياسة الأموية هي نفس السياسة التي يتخذها أموية العصر أهل سعود اليوم في عصرنا هذا.
0: صحيح.
1: أيضا من جملة تلك الأسباب غياب الإرادة والتخاذل النفسي، التخاذل النفسي عند الأمة في تلك الآونة. أيضا الحملة والهالة الإعلامية الكبيرة لتضليل الأمة، وأعظم شاهد على ذلك عندما استشهد الإمام علي عليه السلام في محرابه، ووصل خبر استشهاده إلى بلاد الشام، استغرب أهل الشام عندما قتل الإمام علي عليه السلام في المسجد وهو يصلي، حيث كان تساؤلهم هل كان علي بن أبي طالب مسلما؟ هذا شاهد على ماذا؟ على الحملة الإعلامية الكبيرة والتضليل الإعلامي للأمة عن أهل البيت عليهم السلام وعن مسارهم الشريف. أيضا الحصار العسكري ومنع الإمدادات ساهمت في خذلان هذه الأمة،
0: نعم،
1: بقطع الطريق بين مكة والكوفة ومنع كل القبائل من الالتحاق بالإمام الحسين عليه السلام مثل البصرة والحجاز. كل تلك الأسباب وغيرها كانت كفيلة لخذلان هذه الأمة، وليس عذرا.
0: صحيح.
1: ليس عذرا لهم. هناك من كان يستطيع نصرة الإمام الحسين فتخاذلوا عنه، وأعظم شاهد أولئك الذين قد بايعوا الإمام الحسين وقد أخذت من أيديهم البيعة للإمام الحسين، ثم يخرجون في كربلاء في وجهه.
0: يعني لم يعد الأمر أستاذ عبد الله، لم يعد الأمر مجرد خذلان بل وتواطؤ وحرب ضد الإمام الحسين عليه السلام. أستاذ عبد الله، في سؤالنا الأخير لهذه الحلقة، نحن نرى الأمة الإسلامية التي تحب رسول الله وتحب الإمام علي وتحب الإمام الحسين لا زالت تحيي هذا اليوم ذكرى عاشوراء بعد أكثر من 1300 سنة، برأيكم لماذا؟ وما أهمية هذا الدرس المهم الذي نتعلمه ونستفيده من منهج الإمام الحسين عليه السلام، أهمية مقارعة الظالمين بالتحديد والوقوف في وجه الطغاة في واقعنا المعاصر على ضوء دروس عاشوراء؟ يعني كيف يمكن للأمة اليوم، نحن نرى ما يجري في فلسطين وغزة ولبنان وفي كثير من بلدان المسلمين، أن تستلهم هذه الأمة من ثورة الإمام الحسين منهجا عمليا في مواجهة هذا الظلم العالمي؟
1: عاشوراء مدرسة متكاملة للحياة بعزة وكرامة، مدرسة تعلم الأجيال كيف ينتصر الدم على السيف.
0: الله،
1: مهما كنت ضعيفا ووقفت أمام الظالم وصرخت في وجه الظالم، حتى وإن قتلت قتلك انتصار، وهو ما قاله سماحة السيد حسن نصر الله رحمة الله تقشى ورضوان الله عليه،
0: سلام الله عليه،
1: أننا ننتصر سواء قتلنا أو انتصرنا.
0: صحيح.
1: كل ذلك يعد نصرا. أيضا تعلم الأمة عشق الشهادة وحب التضحية، وأن كل شيء يهون أمام نصرة دين الله وإعلاء كلمته. كربلاء مدرسة تعلم الأمة أن المستكبرين مهما كانت قوتهم وجبروتهم فهم لا شيء أمام قوة الله، وهو ما قاله الشهيد القائد رضوان الله عليه عن أمريكا بأنها قشة، وهي عبارة نابعة عن الثقة المطلقة بقوة الله سبحانه وتعالى وقدرته. فهذه هي عاشوراء وهذه هي كربلاء، مدرسة يستمد منها الأحرار من هذه الأمة والثوار في هذه الأمة عشق الشهادة وحب التضحية في سبيل الله سبحانه وتعالى.
0: نعم، إذن هذه الدروس التي نستفيدها، وخصوصا مقارعة الظالمين، لأنه اليوم هنالك من يقول لنفسه ومن يبرر خذلانه بأنه لا نستطيع مواجهة أمريكا وإسرائيل لقلة عددنا، لكن الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته يدحضون هذه الشبهة وهذه المقالة الزائفة، فهم قد ضحوا بأنفسهم وبدمائهم لأجل الله وفي سبيل الله، وما زالت ثورة الإمام الحسين ثورة متجددة يتمسك بها أهل اليمن وأهل غزة ولبنان وكل من يقف ضد الظالمين والمجرمين في كل عصر وزمان. فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماق، نشكركم جزيل الشكر على هذا الحديث وعلى ما تفضلتم به من علم ومعرفة وبصيرة، جزاكم الله خير الجزاء. مستمعنا الأعزاء، نلتقي بكم بإذن الله في الحلقة القادمة مع حلقة جديدة من برنامج على نهج الحسين، ومن هذه الحلقات الخاصة التي تقدمها لكم إذاعة آفاق. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج على نهج الحسين على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: صفوت يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.
1: في اليمن اليوم كربلاء أخرى بكل تفاصيلها، بدمائها وحزنها، ببكائها وفاجعتها، بيتم الأطفال وعويل النساء، وبالمذابح الجماعية التي يرتكبها العدو الأمريكي السعودي. بينما العالم يقف ما بين مشارك قاتل ومتواطئ حقير أو محايد قاتل،

0: فيما يتعلق بوضعنا في اليمن، نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبدا في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر، اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. نحن لسنا على الحياد.
1: إذا جاء نصر الله والفاتح

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والوعي.

0: البصيرة.
1: صوت الوعي والبصيرة.
2: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. غاندي محرر الهند.

Ahora.

الخيل قد هجمت على نسوان.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: ضمير الحر حسين في ضمير الحر آية، عظيم في المحبة والولاية، إليه مواقف الأحرار تعزى وتحلو في مسيرته الحكاية، كتاب ضم مبتكر السجايا يشرف كل أسفار الهداية، إذا ذكر الحسين فإن نفسي ترفرف في سماء العزم، راية حسين فرع دوحات تنامت فما لغصون موسمها نهاية، حسين نهر تضحية سيبقى وسيلة نهضة وأجل غاية، وليس يضره طغيان قوم ولو حذقوا أساليب النكاية، سأبقى في أبي الأحرار نهجي حسين في بني الإنسان آية.

0: معلم.
1: إذاعة الوعي والبصيرة
2: آفاق
1: اف ام تقدم دروس فقهية نتعرف من خلالها على فقه العبادات والمعاملات مع فضيلة القاضي العلامة عبد الله الراعي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله. ما زلنا نعيش معكم بارك الله فيكم في باب القسامة، وقلنا إذا يعني وجد قتيل ولم يتعى على أحد وفي مكان محصور فيأخذ من هذه المحلة، يأخذ 50 ذكرا بالغا عاقلا بسبب يحلف 50، وبعدها تلزم الدية عواقلهم في أمان الله. فإذا لم يكن لهم أو لم يفي فبيتها الماء سواء. فإذا كانوا أهل ذلك الموضع كلهم نساء أو صغار منفردي سفتية، والقسم على عواقلهم مش عليهم، لأن ما قد قلنا أن يكونوا بالغ عاقل ذكورا. طيب، أما إذا وجد بين فئتين بيكتتلوا فتنة بينهما سواء، فعلى الأقرب إلى من الصيفين إن كانوا من ذوي جراحة من رماه بأيديهم سلاح ووصلت إليه الرصاص وكذا عليهم سواء، بحسب القضية وبحسب القرب وبحسب يعني الرصاص نبصر هل هي رصاصة بندق أو مسدس أو هذا كذلك. ناهي وجدوا قتيل في موضع غير مخصوص أو في موضع لم ينحصر، مثل المدن، مثل السوائل، مثل المساجد، مثل الطرقات العامة، مثل النوادي العامة، فأنا ما بالله قالوا يعني ما فيش دعوة عن أحد، فيعطى يعني ديته من بيت الماء سواء. هذا قالوا حتى لو وجدت زحمة حال خروجهم من مسجد أو كذا، ها ما بش ولا بكسام، ما يصبرش كسام ولا شيء، لكن قالوا لئلا يهدر دمه الدين من بيت الماء. لا تقبل شهادة أحد من أهل بلد القسام وعواقلهم، انتبهوا. بنقول يلا حلفوا، قال ما قاتل فلان وما دخلك أنت، يدعي الوارث حقه. لماذا؟ لأنه سبق لكم أن تكون الشهادة ممن تطلب من غير متضن لدفع الضرر، هذا بيدفع عن السقوط حق القسامة سواء. هذا ماشي. أما إذا سواء هذا الوارث لا بأس، أو يقر القاتل تمام، هذا خلاص هيبسره خلاص هذا. طيب، لو وجدوا فرضا ميت فوق سياره والسائق يعني بيمضم معه وحصل دعوة هذا من قتلك كذا، فالقسامة كيف تلزم على السائق إذا ما بحد معه سواء هذا. أما قد تهموا واحدة قال ماشي، وبعده بسروا أتيه لأني مقابل نفس في 3 سنين تقصد على ما قلت لكم كما سبق. هيا تمينا هذا ولا السنة هذا ما بش إشكال. هيا بسروا معنا كتاب جديد في أواخر الكتاب قبل كتاب السير، كتاب الوصايا. أيوة، الوصايا لأنك بتوصل حق للغير أو بتأخذ منه، هو اللي يقولوا وصل خيره دنيا وأخرى، لكن شرعا إقامة المكلف مكلفان يعني غيره آخر مقام نفسه بعد الموت. أما إذا كان في حياته في الوكالة وكي قد بسم السبق لكم. والصق الوصية مهمة، ولذا قدمها الله من بعض وصية يوصون بها ولا توصون قراءة أو دي، قالوا لم يقدموا الوصية لأن الناس يتساهلوا، التين عيجي صاحبي طالب ويناخر ولا يسامح ويرافع على المحكمة، لكن الوصية قد يتساهل الوصية وقد يتساهل ورث، وهذا مشاهد كثير. لكن لا تكون وصية ولا تصح إلا إذا صدرت من مكلف، بسروا مكلف بالغ عاقل وأن يكون مختارا حالها. أما يعني من الصبي والمجنون أو المكره ماشي ماشي الصدق، مفهوم هذا؟ طيب هيبصروا. وأن يأتي إما بلفظها أوصيت أو جعلت أو جعلتك، هذا أو لفظ الأمر اقضي يعني أخرج عني 10 كفافي بعد موتي، ودرس فوق قبري أو فوق جنازة، هذا كلها بعد الموت، مفهوم هذا؟ أو استقضي أو اقضي أو هذا كلها من الوصايا. ولو ما ذكرش وصي صار عيجي لكم، فإذا قال وأنا موصي بالثلث أو هذا للجامع أو ذيك للسبيل أو ذيك للمستشفى أو ذيك للحديقة أو ذيك للمصحة أو ذيك لكذا، تصح الوصية. وبعد عيجي لكم من الولي إذا لم يعني يعين وصية، مفهوم هذا؟ الوصية يعني الوارث إن كان له وارث، وإلا فالحاكم، تمام هذا؟ لكن يوصي صاحبها. فلو أوصى ملك الغير وأجاز ما يصح، صاع الوقت ما يصح إلا ما كان ملكه، تمام هذا؟ بالله ما كان ملكه الصد، لأن استهلاك فلا تلحقها الإجازة، وليست بعقد. وإحنا قلنا الإجازة كم قد قلنا لا تلحقوا إلا العقود، وبعد العقود الصحيحة، تمام هذا؟ فلو أخرج يعني عن الغير وكذا ما تسمش وصية، متبرع ومتبرع، تمام هذا؟ إذن يعني إن الوصية إثبات حق ينفذ أو ما إلى ذلك، أو مطالبة الغي بالإيفاء والوفاء، كلها وصايا. المهم ما تسمى وصية إلا إذا كان التصرف لبعد الموت، تمام هذا؟ خلاص هذا؟ طيب بسرعة. طيب وإذا تصرف الإنسان يعني في حياته من رأس المال في الصحة، وإن كان قدو يعني في المرض المخوف، ما بالله من الثلث الصق، لكن بسرعة الوصية واجبة إذا كان عليه حق لآدم أو لله، والإشهاد إذا خشي فوت الحق، تمام هذا؟ يقول عندي لفلان كذا أو علي كفافر كذا أو علي زكاة كذا أو علي، تمام هذا؟ لأنه إذا لم يشهد وأنكرها الوارث لم تنفذ، لكن إذا أوصى وصية وله شاهدان عليها من العدو ولم ينفذها الوصي ورفع من رفع إلى الحاكم، الحاكم يقوم بتنفيذها، لأن الولاية، لأن الوصي إذا لم ينفذها تسقط ولايته، كان ما هو الصدق. إذا من له مال أو عليه يبينه، سواء كان لآدمي كالدين والمظالم أو لله كالزكاة والأعشار والأخماس والمظالم إلى غيره، أو تعلق ابتداء بالبدن بالبدن انتهاء، انتبهوا، كالكفارة، كفارة الظهار، كفارة الظهار والقاتل واليمين أو ماشي، فمن الثلث. أو كان الحق يتعلق بالبدن مثل الصلاة، يتعلق بالبدن ثم انتقل إلى الماء كالحج وكفارة الصوم حيث أفطر لعذر، هذا الثلاثة، هذه الثلاثة هي دين الآدمي ودين الله، ودين الله الذي يتعلق بالمال في الابتداء والنجب من رأس الماء، وإن لم يوصي من بعد وصية توصون بها أو دين ما ثبات، ونحن بنخشى لا ما حد يجي طالب ولا كذا، تمام هذا؟ وإذا نقص مال الميت عن الوفاء يقصد، يجي لكم إن شاء الله كيف نفعل عن اتهالكم إن شاء الله، كلها مستوي، ما نقولش يقدم كذا على كذا أو كذا ماشي هيبسلو تي قاعدة حالي قوي قوي قاعد للتقسيط للتقسيط فرضا عليه دين لمسعد عليه دين لمسعد 60,000 وعليه زكوات 40,000 وعلى كفارات 20,000 وتركته فرضا 30,000 طيب سرو معنا 6 و400 صح وعشر 120 طيب كم نسبة المئة والعشرون كم نسبة الثلاثي من المئة والعشرون طيب هي 120 مئة وكم وعشرون الأول كم للست ما نسبة الست من المجموع نصف اللي 120 نسبتها النصف طيب نتي من الثلاثين الناصف لصاحب الستي ما نسبة الأربعين من المئة والعشرين الثلث نتي ثلث الستين كم قد أخذنا يعني من الثلاثين 15 والثلث كم 10 فوق الأولى المجموع 25 والعشرون الباقية نسبة العشرون نسبة من لأن معانا من المئة والعشرين أبقى 5 وهكذا أنتوا احفظوا هذه القاعدة أخذنا جميع ما عليه على كنا عليه 60,000 و40,000 و20,000 مجموع ذلك 120 هذا المجموع تم قسمته على الست الذي الأول أو ماشي النصف أعطينا النصف الثلاثين الموجودة التركة ثم قسمنا 120 على 40 كان الثلث أعطينا صاحب 40 ثلث التركة سواء 30 ثم قسمنا المجموع على 20 يكون سدس والسدس من 30 هي 5 الباقي هذا أحسن قاعدة وأيسر قاعدة وهكذا كن انظروا إلى مجموع ما عليه وكل واحد ما يستحق من أصل المجموع من الديون وأعطوا من أصل التركة ما صح بعد القسم وهكذا أما ما يتعلق بالبدن ابتداء مثل بالبدن ثم بالمال مثل الصلاة مثل الصيام فمن الثلث كالحج بلغنا الله وكفارة الصوم إذا أفطر لعذر مرجو سواء ولا بد ما يوصي بعض ما يوصاوش يوصي ما دام على حاك يوصي يثبت نفسه ولذا سواء في الحديث أرأيت لو كان على أبيك دين فهو يجزي فقال فدين الله أحق بالقضاء تمام هذا وكذلك يوصي في المسجد أو للأويتام أو الكفارات أو دريس أو حاج أو ما وقع سواء هذا يعني اسمه إن ولو قال أوصيت بهذه لفلان ثم لفلان إذا لم يعلم أنه رجع عن الأولى بالثانية ويقسم بينهما ولا يقصد وفي أمان الله تمام هذا وهكذا في كل مسألة وفقنا الله للخير كله وجنبنا من الشر كله وختم لنا بالحسنى وعافانا من الذنوب والعجاء وسترنا في الأولى والأخرى اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات وشفاء ودواء ودفع من كل بلاء بحق أسماء الله وبفضل الله وبفضل فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص فاتحة لخيري الدنيا والآخرة دافعا لبلاء الدنيا والآخرة ثم إلى روح رسول الله وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وإلى لقاء قريب متجدد بكم إن شاء الله نترككم في رعاية الله وفي حفظ الله وفي أمان الله Yeah. مع السلامة.
1: كنتم مع دروس فقهية، قدمها لإذاعة الوعي والبصيرة آفاق FM فضيلة القاضي عبد الله الراعي. آفاق FM
0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة، وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد، وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق FM تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: انتهاك حرمة المقدسات في مكة والمدينة، حتى الكعبة المشرفة يستهدفونها بالمنجنيق، يحرقونها بالنار، يستهدفونها حتى الهدم. المدينة يستبيحونها، حرم رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يستبيحون سكانها من المهاجرين والأنصار ومن لحق بهم. 3 أيام استباحها جيش يزيد، استباح فيها الدم والعرض والمال. 3 أيام أباحها لجيشه، أن اقتلوا من شئتم واغتصبوا من أردتم من النساء وخذوا ما وجدتم من المال والممتلكات. وارتكبوا أبشع الجرائم، فعلوا الأفاعيل، اغتصبوا بنات المهاجرين والأنصار، المئات منهن ولدن بعد ذلك ممن لم يكن قد تزوجن. انتهاك للأعراض، استباحة لشرف الناس وكرامتهم، لا قيمة عندهم للمسلمين حتى للمهاجرين والأنصار. صدر أمر أن اقتلوا من وجدتموه من أهل بدر، من بقي منهم، وكانوا يلاحقون حتى من كان طائنا في السن على فراشي، فيقومون بقتله لأنه ممن حضر مع رسول الله في معركة بدر. أوليس هذا انتقام؟ انتقام من رسول الله ومن الإسلام والمسلمين، انتقام لما يعود إلى جاهلية بني أمية، إلى مرحلة حربهم الصريحة ضد الإسلام من موقع الكفر والشرك والطاغوت. كان هذا هو الذي يحدث. أين هذا كله من قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، هل يكونوا بعد قليل من العقود من الزمن على هذا المستوى؟ يستهدفون الكعبة التي قدسها العرب حتى في العهد الجاهلي واحترموها في العصر الجاهلي، فيأتي هؤلاء باسم الإسلام ويرمونها بالمنجنيق ويحرقونها بالنار. يستبيحون حرم المدينة، يستبيحون العرض، يقتلون الأطفال على ذلك المستوى المتوحش. أتى الواقع فأثبت سوء ما فعلوا وما هم عليه.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون. ونحن شعب يمني صامد مواجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر،
3: لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مد التاريخ.
5: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
6: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
7: القاضي المعتدي بغزيه العدالة، جيش السعودي عليه الحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بتارة
8: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحدوان مع عبد الجلوس. يا عبد أمريكا ويا عبد المجوش، وإحنا عبيد الله في البيض النطوف، سلاحنا الإيمان والعالم شوف.
9: أن شعب اليمن نفذ صبره،
10: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع.
11: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.
12: إلا وقد بارق النصر الإلهي لمع الحرب.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: أنتم تستمعون الآن إلى محاضرة للسيد العلامة أحمد درهم المؤيدي.
2: من اتبع أهل البيت فهو غير سني، أتباع رسول الله، أتباع علي بن أبي طالب، أتباع الحسن، أتباع الحسين، أتباع زيد بن علي، أتباع أهل البيت بشكل عام، هؤلاء شيعة. هم الذين قال فيهم الرسول أنت وشيعتك يا علي خير البرية. في تفسير قال الله سبحانه وتعالى أولئك هم خير البرية، قال من هم يا رسول الله؟ قال أنت وشيعتك، أي أنت وأتباع. والآن يجعلها إيش؟ يجعلها عدل. الشيعي مجروح لا تقبل روايته ولا يؤخذ منه، ولا مجروح العدالة ولا تقبل شهادته ولا روايته وإلى آخره.